بل النكد. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا

العشاق فتعالي فتعالي.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟
2: إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد؟

0: أو يمكن بلاجين هايبريد بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير سناء.
4: صباح الخير لشيرين يونس.
5: صباح الخير للزميل فرات نصار.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 13 يوليو/تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. هذه العناوين: 6 أيام و100 تفصلنا عن الانتخابات في البلاد بعد التوافق على إبقائها بموعدها والاتجاه إلى تقديم القوائم خلال 2 شهر. في ظل تصاعد معدلات العنف والإجرام بشكل غير مسبوق، القائد العام للشرطة يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية. وواشنطن تواصل التصعيد ضد طهران التي لا تتراجع عن شروطها، والحرس الثوري يضرب القواعد الأمريكية في الخليج. هذه عناوين بعض من ملفات هذا العدد من برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. أتمنى أن تكونوا قد استيقظتم وتستمتعون في هذا الصباح. إن كنتم في طريقكم إلى العمل أو من العمل فكونوا بخير. الطقس اليوم حار، ستبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر ووفق معدلها الطبيعي لمثل هذه الأيام من العام، ولكن كما ذكرنا سيكون الجو حارا. قبل أن نبدأ سنكون مع أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت عشرات الأهداف العسكرية باستخدام ذخائر دقيقة بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب زوارق سريعة. أكدت أن مضيق هرمز ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، وأن إيران لا تسيطر عليه، وأن قواتها ستواصل حماية حرية الملاحة في المنطقة. كل ذلك منسوب طبعا للقيادة المركزية الأمريكية. من جانبها أفادت تقارير إيرانية بأن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع في عدة محافظات إيرانية بينها مواقع عسكرية وبرج اتصالات، إضافة إلى سماع انفجارات في محيط جزيرة قشم. وقالت السلطات الإيرانية إنها تقيم حجم الأضرار، فيما نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض محطة بوشهر النووية لأي هجوم. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت، مدعيا تدمير مخازن وقود وبطارية دفاع جوي من طراز باتريوت. كما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين ومخازن وصواريخ ومستودعات وقود في قاعدة الأمير حسن بالأردن. في السياق أعلنت وزارة الدفاع

0: نحو 20 سفينة تجارية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي وسط ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 30%. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية متهمة واشنطن بانتهاك القانون الدولي ومذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة جميع الجهات التي ساعدت في تنفيذ الهجمات. في المقابل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، داعيا إلى وقف الهجمات فورا واستئناف المفاوضات بين الجانبين. تستأنف إسرائيل ولبنان الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن البحث سيركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان شرط تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية ومنع وجود حزب الله فيهما. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الغالبية الساحقة من المستوطنين يلتزمون القانون، وذلك ردا على تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي روخانا بأنه احتجز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية. أضاف نتنياهو أن من يخالف القانون يحال إلى القضاء، معتبرا أن حالات العنف محدودة مقارنة بعدد الهجمات التي تستهدف إسرائيل على حد قوله. هذا يعني سنتوقف عنده أيضا ضمن قراءة الصحف تصريحات نتنياهو والانتقادات داخل حتى داخل إسرائيل لمثل هذه التصريحات ومحاولة تقزيم الأضرار ويعني عدد أيضا المشاركين في هذه الاعتداءات اليومية من جانب المستوطنين. تبدأ الشرطة الإسرائيلية اعتبارا من اليوم بعرض نتائج تحقيقاتها الداخلية بشأن أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول على عائلات أفراد الشرطة الذين قتلوا خلال الأحداث. وكانت الشرطة قد شكلت خلال العام الماضي فرق تحقيق برئاسة ضباط كبار استكملت مراجعة الوقائع، فيما عرضت نتائج التحقيقات الأسبوع الماضي على أفراد الشرطة الذين شاركوا في الأحداث بمختلف المواقع. توافق الائتلاف الحكومي على تحديد موعد لانتخابات الكنيسة المقبلة في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك عقب تحديد 17 من الشهر الجاري موعدا للتصويت على حل الكنيسة أو موعد عمليا لحل الكنيسة. في السياق أجل اجتماع لجنة الدستور في حزب الليكود والمخصص لبحث الانتخابات التمهيدية إلى ظهر اليوم بسبب ارتباطات رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفق بيان رسمي. تأجيل للمرة الرابعة أعتقد، ونتنياهو يحاول تجنب الوصول إلى سيناريو البرايمرس الكاملة، يريد تحصينات لمقربين وربما للصهيونية الدينية لتسيونوت داتيت حزب سموتريتش، وإلى جانب يعني لجنة ترتب المرشحين في قائمة، بينما يرغب بأن تكون الانتخابات الداخلية تشمل مواقع محدودة في القائمة. صرح رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير النائب أيمن عودي خلال حديث لراديو الناس بتفضيله خيار إقامة القائمة الرباعية المشتركة على الرغم من الخلاف السياسي القائم مع نهج القائمة العربية الموحدة. وبرر عودي موقفه بمصيرية الانتخابات المقبلة وما يتعرض له المجتمع العربي خلال ولاية الحكومة اليمينية الحالية واستفحال آفة العنف والجريمة.
1: يعني أنا لو سألتيني قبل 3 سنوات هل أنت مستعد بالتحالف مع الموحد ومنصور عباس؟ كنت أقول لك يا عم شو بدنا بالشغل، إحنا بطريق وهو بطريق. ولكن بعد 3 سنوات الأخيرة وبعد الخطأ الوجودي هذا ومع موضوع الجريمة أصبحت أقول بكل وضوح وقوة نريد قائمة مشتركة واحدة ووحيدة مع الموحد مع منصور مع مين مكان، إنه إحنا يجب أن نكون صادقين وواضحين ومثابرين تماما في الموضوع. إذا الموحدة.

0: يعني تصر إلحاحا. أقل نذهب بقائمتين مرتبطتين بفائض الأصوات وهو أضعف الإمام، ولكن علينا أن نحاول حتى اليوم الأخير أن تكون قائمة مشتركة واحدة وحيدة.
1: عقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليف اجتماعا في سخنين مع رؤساء سلطات محلية عربية لبحث سبل مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وطالب رؤساء السلطات بخطوات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار جرائم القتل، فيما أكد ليف التزام الشرطة بمحاربة منظمات الجريمة، معلنا الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد خطط ميدانية بالتعاون مع السلطات المحلية. ليس هذا الاجتماع الأول، واجتماع شبه دوري يعقد كل شهر، والنتائج على الأرض ترونها كما هي. أقرت الفرق الطبية أمس وفاة الشاب إبراهيم الزيوتي من يافا متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت قبل أمس في حي النزهة. في حديثها لراديو الناس قالت شقيقة الضحية آمن زيوتي نجار إن أسرة المرحوم مصدومة في أعقاب الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل عن التحقيق الجاري.
2: احنا مش عارفين نستوعب الإشي، يعني احنا كنا نروح نعزي عند العالم نتضامن معهم. انا بعرف اخوي كيف، يعني دايما كان سباق للخير، سيرته كتير كتير طيبة، ولا مرة اذى بتلاقيش حتى عنده الرفق حتى بالحيوان على الصعيد الانساني اللي هو كان دايما جنبي، دايما كان هو الاب الروحي لأولادي، هو دايما اللي كان مع أولادي وناشط، يعني فيش سيرته دايما كانت كتير حلوة، كل الناس اللي بتعرفه كلها كانت تحبه. يعني احنا مش عارفين نستوعب من امبارح من مسكش سبحان الله اللي الجبان اللي قتله. لو انه شالهم ولا يعقوب اللي انقتل امبارح كان بعد ربع ساعة جابوه. الشرطة هيها بتتهدئ وبتعمل عمليات تنشيط بالمحل، خلص فهمنا احنا زي دايما بتحط الشمع الاحمر على المحل الجريمة، بتصور لها الصورتين وبيروحوا عادي. انا كنت بالبيت مع اولادي، اجانا الخبر يعني انه تعالوا شوفوا هيك، رحنا على المستشفى وحاولوا معاه، بس احنا نقول خلص خلص عمره زي ما بيحكم.
1: تنطلق غدا منافسات الدور النصف النهائي من كأس العالم بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني، وتتواصل مباريات هذا الدور يوم الأربعاء حين يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وكانت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين قد بلغت المربع الذهبي بعد تجاوزها المغرب وبلجيكا والنرويج وسويسرا على التوالي في الدور ربع النهائي. طيب بهذا الخبر، خبر المونديال، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون مع الصحف قليل من التحليل وننطلق. ابقوا معنا من فضلكم.

0: شو؟
1: من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل.

0: أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري بدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
3: ستة أيام ومئة تفصلنا عن الانتخابات في البلاد بعد التوافق على إبقائها بموعدها والاتجاه إلى تقديم القوائم خلال شهرين. في ظل تصاعد معدلات العنف والإجرام بشكل غير مسبوق، القائد العام للشرطة يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية. وواشنطن تواصل التصعيد ضد طهران التي لا تتراجع عن شروطها، والحرس الثوري يضرب القواعد الأمريكية في الخليج. 17 دقيقة بعد 7 أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن الآن إلى أبرز العناوين، عناوين الصحف الإسرائيلية الرئيسة، والبداية من صحيفة هآرتس. طبعا الصورة الأساسية للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست والتي ناقشت أمس قانون الذي يمنع اعتقال الحريديم الفارين من الخدمة العسكرية تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة ولتشريعه. وهناك عنوان يتحدث عن عدد من مقترحات ومشاريع القوانين، من بينها إضعاف أيضا المستشار القضائي أو المستشار القضائي بشكل عام، وقضية الحريديم وهذه القوانين التي ستعرض على الهيئة العامة للتصديق النهائي خلال هذا الأسبوع وهو الأسبوع الأخير في ولاية الكنيست قبل التوجه إلى انتخابات في 27 أكتوبر المقبل. إيران أعلنت أنها أغلقت مضيق هرمز ووسعت ضرباتها في الخليج. في المقابل الجيش الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح لحركة الناقلات والسفن. وفي إسرائيل قلقون من أن الجانب الأمريكي يتركز أكثر في قضية حرية الملاحة البحرية وليس بمسألة النووي الإيراني. في هآرتس أيضا، الجيش الإسرائيلي من المتوقع له أن يمرر أو القوات الإسرائيلية الشتاء القريب في الوحل اللبناني، وهذا في إطار الإبقاء على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. من المرتقب أن يطلب بنيامين نتنياهو دعوة المزيد من الشهود، عدد كبير من الشهود للجنة في قضية الغواصات، وهذا من شأنه أن يؤثر ويؤخر في الخلاصات والعبر التي ستخرج بها هذه اللجنة. بن غفير يحاول أن يعين مفوضا جديدا لسلطة الإطفاء من جانبه أو من

0: بين المعدودين عليه، على الرغم من أن تبديل المفوض الحالي سيأتي فقط في مارس آذار المقبل، أي عمليا في آونة وولاية الحكومة الجديدة. خلافا لقرار المحكمة العليا في مصلحة السجون، هناك إجراءات يتخذها المفوض كوبي يعقوبي تصعب على الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة الأسرى الفلسطينيين، وهذا بشكل يخالف القرار الذي اتخذ الشهر الماضي من جانب المحكمة العليا، والذي قال إنه السياسة الإسرائيلية الحالية بمسألة زيارة الأسرى من جانب الصليب الأحمر منذ، والتي اتخذتها منذ 7 أكتوبر، ليست قانونية. في هآرتس يكتبون عن لينزي جراهام، ولكن بشكل مختلف عن سائر الصحف ومخالف لما يعني الإجماع الإسرائيلي على الأقل، وما رأيناه خلال الساعات الأخيرة بعد وفاة السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام. فيها آرتس يقولون لينزي جراهام سيذكر بأنه الشخص الذي أهمل مبادئه ويعني تركها من أجل القوة، من أجل ترامب ومن أجل إسرائيل، بينما تخلى عن مبادئه الأساسية. طبعا مقالة المحرر افتتاحية هآرتس أيضا انتقاد لاذع للحكومة الإسرائيلية لتصريحات بنيامين نتنياهو بشأن المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين، ويعني هذا من بوابة اعتداء هؤلاء على السيناتور أحد الديمقراطيين الأمريكيين الذي وصل إلى قرية زنوتا جنوبي الضفة الغربية. طيب إلى يدعوت أحرنوت وأيضا بعجالة، الصورة المركزية لصندوق الانتخاب 27/10، يعني الخيار لكم، هذا هو العنوان الرئيس ليدعوت أحرنوت. نهاية الأسبوع ستكون يعني هي موعد حل الكنيست، وبعد 3 أشهر ونصف الشهر ستتجه إسرائيل إلى صناديق الانتخاب. في الوقت المتبقي نتنياهو سيحاول تمرير القوانين التي ستحافظ له على الحريديم ضمن المعسكر المؤيد له، وأيضا سيحاول إلغاء الانتخابات الداخلية أو البرايمريز في الليكود والحصول على 10 من التحصينات الخاصة به. في الانتخابات وكذلك في قضايا أخرى تتعلق باستمرار الحرب في إيران، تكتب يدعوت أحرنوت ومعلقوها كاريكاتير الصحيفة، يتحدث عن تاريخ الانتخابات، نتنياهو يرفع الورقة وعليها 27/10 على أنقاض قطاع غزة، بينما يبقى الجنود في القطاع، ويعني من الصورة تتضح معالم الانتخابات هذه، على ماذا يصوت الإسرائيلي هذا العام وفي أي أجواء. طبعا يحاول كسب الوقت أيضا، هذا أحد العناوين عن بنيامين نتنياهو لهذه الانتخابات، إلى جانب أيضا مقالات موسعة وعناوين أخرى تتحدث عن وداع الصديق الحقيقي السيناتور لينزي جراهام، هذا هو عنوان يدعوت أحرنوت فيما يتعلق بوفاة السيناتور الجمهوري صديق إسرائيل المقرب من ترامب ومن بنيامين نتنياهو. طيب سنكون بعد لحظات في تحليل كل صورة الوضع وما يجري في البلاد وأيضا على الصعيد الإقليمي مع زميلنا وديع عواودي. وديع معنا بعد لحظات، سيكون معنا، ربما نتحدث عن الانتخابات ولكن أيضا لن نهمل ما يجري في إيران. صباح الخير وديع. وديع صباح الخير.
1: صباح الخير يا شيرين.
0: أهلا بك.
1: كل المستمعات والمستمعين.
0: وين أنت هيك الصبح؟

0: يعني لا مش سامعني والخط مش واضح، شو السيري؟
1: فايزة أحمد بتقول البعيد منك قريب.
0: أيوة.
1: والقريب منك بعيد. أنا دائما صوتي مسموع وصوتك مسموع عندي.
0: يا ميت.
1: على ما يبدو خلل تقني.
0: خلل تقني. يلا تجاوزنا. شو بدنا نبلش، بالانتخابات ولا بإيران؟
1: وين بدك؟ منروح على الانتخابات وعلى إيران، وممكن نأخذك على الدوحة كمان جولة.
0: هات نبدأ بالأول بالانتخابات بالفعل، بما أنه هيك العنوان المركزي على الأقل في بعض الصحف، وموعد الانتخابات القريب والترتيبات لهاي الانتخابات.
1: طبعا 27 أكتوبر يوم القول الفصل الإسرائيلي للانتخابات العامة. كان هناك سجال طويل ومحاولات لتغيير هذا موعد يوم الانتخابات لحسابات واعتبارات طبعا سياسية فئوية حزبية شخصية. كانت هناك رغبة واضحة منطقية معقولة متوقعة لدى نتنياهو بأن يبتعد عن أكتوبر، ولكن ده حالة الاعتبارات والضغوط الأخرى. كان في هناك أحزاب أخرى مثل الحرديم كانوا يرغبون بالمزيد من التشريعات، ولذلك كان لابد من العودة إلى أكتوبر، عدم تبكير موعد الانتخابات حتى يتم تشريع ما يمكن من مشاريع. ونحن الآن في الأسبوع الأخير من هذه الكنيسة، تنتهي قبل الخروج إلى عطلة أخيرة، وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة فاصلة. كل مرة يعني المراقبين بيقولوا هذه انتخابات مصرية وفاصلة، سواء بالنسبة لليمين أو بالنسبة لنتنياهو أو بالنسبة للعرب أو تشكيل الحكومة وهوية الحكومة، لكن هذه المرة تبدو فعلا أكثر من أي جولة أخرى فاصلة لكثير من الأسباب. توقفنا عند فراغ الناس كثيرا في هذا الموضوع، ولكن على الأقل بالنسبة لنتنياهو هي يعني انتخابات حاسمة مهمة مصيرية. هل سيبقى في سدة الحكم؟ كيف سيبقى في ذاكرة الإسرائيليين أم سيسقط من التاريخ؟ كثير من الأسئلة. استطلاعات الرأي لا تزال عبوسة حتى الآن لنتنياهو. الأخير كان في كان مكان في الليل الفاتي، حزب يشار بقيادة أيزنكوت المرة الأولى يتجاوز الليكود 24-23. وطبعا حتى في سؤال من هو الأحق أو الأكثر تلاؤما أو مين المناسب أكثر ليكون رئيس حكومة في إسرائيل، يتجاوز نتنياهو ونتحدث عن أيزنكوت. هناك حتى سؤال يشي ربما بإمكانية أن يشكل أيزنكوت حكومي بدون الموحدة بدون النواب العرب،
0: كان عنده 61 أصلا.
1: نعم، بحال أنه نجحت قائمة في حديث يعني متسارع حول تشكيلها، إدلشتاين وإردان وشكيد هذا المثلث ربما يخوض الانتخابات، مع أنه بالتالي حسب هذا الاستطلاع على الأقل يتجاوز نسبة الحسم. وفي حال هذا هذه القائمة ذهبت مع أيزنكوت، يستطيع أن يكون رئيس حكومة بدلا من نتنياهو، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم أن إدلشتاين وأردان وشكيد سيختاران أيزنكوت وليس نتنياهو، لأنه في كثير من اللغط حول هذا الموضوع. هناك حتى من يقول أن نتنياهو وراء إدخال قائمة تبدو يمين أو ليكود با بقيادة أردان حتى تكون
0: استقطاب معارضيه من أروقة الليكود بالفعل.
1: نعم، ويبقى أصوات اليمين أو الليكود بالبيت وعدم ذهابها
0: شاطر هو بهاي الشغلة، مجرب يعني بأوقات سابقة.
1: طبعا هناك يعني تساؤلات، كيف سينجو نتنياهو هذه المرة وهو الساحر؟ هل سينقلب السحر على الساحر هذه المرة؟ الكثير من الأسئلة. اللافت في هذا الاستطلاع أنه الموحدة خمسة وتحالف الجبهة والتغيير خمسة، رغم أنه يعني أن حتى الآن بتعاملوا مع التجمع كأنه منفصل وليس يعني وكأنه لم توجد هناك تفاهمات بعد يعني رسميا ممكن تفاهم ذلك. بما يتعلق بإيران شيرين، يعني أنا بطور موضوع الانتخابات سنتحدث عنه لاحقا
0: كثير. صحيح.
1: بما يتعلق بموضوع التشريع إيران هرمز، ترامب بكل ممر مفتوح، وإيران تؤكد مرة تلو المرة إغلاق الممر، ويستمر التراشق العسكري اليوم الرابع والخامس تراشق عسكري. تستهدف أهداف إيرانية من قبل الجيش الأمريكي، وإيران ترد كالعادة على الكويت على البحرين على الأردن على دول الخليج أهداف أمريكية هناك، ويبدو يعني رجع التحليم العادة القديمة إلى نقطة الصفر إلى المربع الأول كما كان متوقعا. هذا مسلسل تركي طويل على ما يبدو، وخاصة أن هناك قناعات لدى الإدارة الأمريكية أن الحسم العسكري ليس بالمنظور القريب، وبالتالي هذا

0: المد والجزر ما بين الضغط العسكري والجولات العسكرية وبين المفاوضات هو الذي سيرافقنا طيلة شهور، لأنه في كل هذا التراشق العسكري وإلى جانبه في ظله تستمر الوساطة طبعا، لكن احتمالاتها تتضاءل يوميا في ظل استمرار هاي النار، لأنه اللعب بالنار ربما يؤدي إلى إشعال المزيد منها، خاصة وأنه ترامب كما قلنا بدأ في تصريحاته الأخيرة أكثر من أي وقت مضى محبط، وهاجم الإيرانيين واتهمهم بأقزع الألفاظ. بما يتعلق بال يعني لفت نظري أنه الصحافة العبرية متجاهلة يعني خبر وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، اللي وصل الحكم طبعا في حزيران 95 لحزيران 2013، وكان قد ورث ابنه الأمير تميم أمير قطر الحالي، وكان قد يعني كتب الكثير على حول موضوع كيف وصل إلى الحكم، وكان والده بريت البلاد وإلى آخره، لكن بصرف النظر عنه كيف وصل لسدة الحكم، في هناك لفت نظر امبارح شيرين ولليوم جهات عربية رسمية من حتى بما في ذلك حزب الله ولبنان، يعني من تشكيلات سياسية ومواقف سياسية مختلفة، أشادت له بما يتجاوز المجاملة أنه كانت إيده مفتوحة لدعم مشاريع عربية إعمار في لبنان في اليمن.
1: على الرغم من خلافات هذه الجهات الأساسية مع قطر تحديدا في سياق سوريا، صحيح؟
0: نعم صحيح، وشرع في بعض الأصلاحات داخل قطر ما حولها لدولة بمعنى نظام ديمقراطي انتخابي، ولكن أشاع فيها قيم وحريات ديمقراطية وهذا يحسب له. كلمتين بدي أقول لك يعني أخذك على الدوحة بما يتعلق بعلاقة قطر بالعرب في إسرائيل. بعد اتفاق أوسلو بال93 بدأت قطر تفتح أبوابها أمام حملة الجواز الإسرائيلي، راحوا يهود لهناك صارعوا خاصة رجال أعمال وسياسيين، بعدين فتح مكتب ارتباط في الدوحة في فندق الشيراتون في الطابق 18، أنا زرته هناك، ولكن سرعان ما تراجعت الأمور بسبب الانتفاضة اللي اندلعت لاحقا بعد سنوات قليلة، وكانت قد سبقت ذلك أزمات كثيرة منها صعود نتنياهو للحكم في العام 96 كنا بصيرة نتنياهو الآن، لكن الباب فتح أمام العرب الفلسطينيين في إسرائيل. كانت الزيارة الأولى لوفد زار الدوحة من قبل القائمة العربية الموحدة، وكانت مكون بهذه الفترة من مش بس الحركة الإسلامية إنما من حزب الديمقراطي العربي، واللي خطط الرحلة وبادر لها وأنتجها وأخرجها كان الراحل عبد الوهاب دراوشي، لكنه بهذه الفترة كان هو مدير عام الكتلة في الكنيسة للموحدة، قاد الرحلة هاي أو الزيارة، شارك فيها النواب العرب للموحدة وعدد من الصحفيين بعض رجال الأعمال. وصلنا للدوحة، هذا الكلام في العام 97 في نيسان 97، وكانت يعني من المفاجأة منع الصحفيون، منعونا من أنه نتجول في قطر، لكن بكمة المودة والمحبة والاحترام كان في كثير ضغوط على عربية على قطر أنه ليش أنتم سامحين، يعني ليش في بيناتكم علاقات البعض وصفر فيها شيء من التطبيع مع إسرائيل.
1: من أوائل الدول اللي عمليا كان عندها هيك مكتب تنسيق والتجاري، وهي بالفعل كان بوقتها غريب شوي.
0: صحيح، فكان في هناك مخاوف من أنه وجود أعضاء كنيسة حتى وإن كانوا عرب ربما يستفز المزيد من الجهات العربية، لذلك حاولوا أنه يخلوها بدون ضجة إعلامية. وأنا تنبهت في حين هناك كنت أقرأ الصحف القطرية تناولت الموضوع إما بتجاهل تام وإما بخبر في الصفحة الخامسة أو السادسة. وكان من الزيارة الإشي اللافت الأخير شيرين قبل ما تروحي، كنا في فندق الشيراتون، وطبعا كانوا يصبوا القهوة السادة، وفي قهوة اللي بيعملوها كمان من الهيل، سبيش أظني أنا أحرض المستمعين عليك أقول إنه شيرين
1: بشربش قهوة بس كان نادالك هاي النوع، أنا صعب علي هيل كمان كلها
0: في قهوة معمولة بس من الهيل هناك، وكانوا عاملين خيمة بدوية عربية في بهو الفندق، عطالة وعن نازلة نشرب قهوة سادة وقهوة هيل. بما أنه إحنا كصحفيين منعنا، قالونا أنتوا بتزعلوش، هاي سيارة بي أم جديدة لكل واحد منكم، وهذا شوفير وهذا مرافق، لفوا البلد. وفعلا رحنا على سوق واقف، رجعنا سبحنا أكلنا قعدنا تكهونا وإلى آخره. بس كنا طبعا من وراء الكواليس بالليل نعرف كل ما دار خلف الكواليس مع الساسة القطريين. قصة طويلة حتى ما نطول عليك، كلمة أخيرة فقط، أنه قطر تحت قيادته

0: للأمير الراحل فتحت إيدها للمجتمع العربي في إسرائيل في دعم مشاريع. استاد سخنين بعد ما فاز
1: استاد الدوحة صحيح
0: في كاس دولي في 2004 2005 بدأ في تمويل وبناء هذا الاستاد بممكن 6 ملايين دولار في حينه. فرقة موال النصراوية لهذا الثنائي الجميل المعين ونهاد شمشوم استقبلوا هناك يعني بأكثر من مرة، وكان في زيارات أيضا سياسية عاد دراوشي لوحده، وأخيرا عاد في فترة ابنه الأمير الحالي منصور عباس ومحمد بركي، شاركوا صدق أو ما تصدقي في عملية محاولة جسر الهوة بين فتح وحماس
1: إنهاء الانقسام.
0: وفي هذاك اليوم في الدوحة كان الاجتماع، توفي أمير قطر اللي هو جد الأمير الحالي الشيخ خليفة بن حمد الثاني، وللحديث تتم عن قطر والدوحة والزيارات.
1: وطبعا في عهد ابنه كمان تطورت العلاقات القطرية مع الفصائل وتحديدا أيضا مع قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عودي، يسعد صباحك وديع.
0: الله صباحك الخير.
1: يسعد صباحك. طيب بهذه الزاوية ومن قطر يعني سنعود إلى البلاد، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: قولي لي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل، من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

إنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

هذا النهار مع شيرين يونس. تسع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذن كما ذكرنا في سياق كل الأخبار التي جئنا عليها، أقرت لجنة الكنيسة أمس موعد حل الكنيسة في 17 من الشهر الجاري على أن تجرى الانتخابات العامة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك في ظل تواصل النشاط والتحالفات وحالة الترقب داخل الساحة السياسية بالمجمل في البلاد. بروفيسور أمل جمال عميد كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل

0: أبيب. صباح الخير بروفيسور.
1: صباح الخير أخت شيرين لك والمستمعين.
0: استعدادات واضحة ولكن أكثر وأبرز في معسكر اليمين ولدى بنيامين نتنياهو لهذه الانتخابات.
1: لا واضح بدون شك هناك محاولات، يعني أولا تأشير الانتخابات إلى موعدها الرسمي يعني إعطاء فرصة كبيرة جدا لنتنياهو لخلق تعاقدات جديدة ممكن أن تغير الساحة السياسية. هناك محاولات طبعا لإقامة حزب وسط يمين يهودي ليحتل الساحة ويأتلف مع نتنياهو مستقبلا. غانتس في طبعا الذي لا يتجاوز نسبة الحسم بشكل مستقل، وهناك شخصيات أخرى تحاول إقامة حزب من هذا النوع. واضح بأنه هناك يعني هزة أرضية في قاعدة نتنياهو، هناك تحولات جذرية في كما يبدو حسب الاستطلاعات، طبعا هناك تحولات جذرية في أنماط تصويت مصوتين نتنياهو من خلفيات شرقية، وهذا أول مرة حسب اعتقادي يحدث شيء من هذا النوع، أنه هناك مرشح شرقي الأصل يجتذب أصوات من معسكر الأساسي لنتنياهو، وهذا ما يخيفه طبعا.
0: جدي هذه المخاوف يعني هل أو التهديد هذا جدي أنه آيزنكوت يعني الآن قد يجذب أصوات الشرقيين مؤيدي الليكود وكذلك الشرقيين المحافظين اللي أيدوا شاس ربما أيضا واللي مش بالضرورة أنهم متدينين؟
1: يعني واضح بأنه هناك تنافس كبير جدا، يعني هناك تعهد غير مكتوب بين أجزاء كبيرة من ذوي الخلفيات الشرقية مع حزب الليكود منذ أيام مناخم بيغن وحتى اليوم، يعني منذ 77 وحتى اليوم انشطرت هذه الفئة بين الليكود وبين شاس وبينغفير في الفترة الأخيرة. لكن واضح جدا أن المعتدلين من بينهم من الطبقة الاقتصادية المتوسطة وما فوق يعيد النظر في التعهد لنتنياهو، وبالتالي يعني واضح جدا أن هذه الإمكانية جائزة. خذي بعين الاعتبار أخت شيرين بأنه آيزنكوت لا يلوح بالهوية الشرقية بتاتا، يعني يلوح بأشياء أخرى، ومع ذلك هناك تحولات معينة يجب أخذ بعين الاعتبار. هل هذا سيؤدي إلى شرخ؟ هل هذا سيؤدي إلى تحول كبير جدا؟ واضح أن التنافس قائم حتى الآن، ونتنياهو لن يرفع يديه، يعني الليكود لن يرفع يديه. هناك مرشحين كثيرين في الليكود من الأصول الشرقية، إن كانت ميرا ريغيف وإن كان أشخاص آخرين، فبالتالي يعني سيكون تنافس كبير جدا على هذه الشريحة. هل هذه الشريحة قادرة أن تغير كل أنماط التصويت أو التوازنات الحزبية؟ طبعا لا، هذا يتعلق بنسبة التصويت، وحسب اعتقادي يعني إذا كانت نسبة التصويت عالية في كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي ممكن هذا أن يؤدي إلى تغيير بدون شك.
0: لمصلحة أيضا يعني أنه التغيير لمن بهذه الحالة؟ من تخدم نسبة التصويت المرتفعة؟
1: واضح أنه هذا يخدم أحزاب الوسط بشكل كبير جدا، لأنه هناك يعني بحث في فئات متعددة من المجتمع الإسرائيلي يعني للوصول إلى تعاقدات حزبية تمكن إعادة دفة الدولة إلى ما يسمى الوسط. هذا ما أعتقده، هذا ما يبدو على الأقل في استطلاعات الرأي. ارتفاع آيزنكوت على حساب بنت ولابيد يدل بشكل واضح أن هناك اختلافات داخل يعني الفئات المجتمعية التي تصوت لهذه الأحزاب، وارتفاع آيزنكوت يدل بشكل واضح أنه يستطيع أن يجذب فئات مجتمعية لم تكن في الوارد في أحزاب الوسط سابقا.
0: هل يمكن للمعارضة أن تسلم به يعني أنه بقضية أنه آيزنكوت في نهاية المطاف هو من سيقود هذا المعسكر المناوئ لنتنياهو، أم أنه الصراعات الداخلية قد تفوق يعني تؤدي بالنهاية إلى خسارة هذا المعسكر؟
1: يعني واضح أنه في نهاية الأمر يا ضمان الانتخابات السابقة لو تمت تعاقدات حزبية مختلفة مثلا بين حزب العمل وميريتس والأحزاب العربية مع التجمع لتغيرت كل الصورة كاملة، فبالتالي التعاقدات الحزبية تلعب دور قوي جدا، أنه المعسكرين يعني هناك تصادم كبير جدا بين معسكرين.

0: فيهن قاعدة أساسية لا يمكن أن تتغير، ولكن هناك أصوات ما يسمى طائفة غير واضحة ممكن أن تنتقل من معسكر إلى معسكر أو من حزب إلى حزب داخل المعسكر. هناك يعني هناك بالتالي هناك عاملين، الوحيد القادر أن يعني يمزج بين العاملين من جهة نقل أصوات من معسكر اليمين إلى معسكر الوسط هذا، وأيضا إدارة معسكر الوسط بشكل مقبول على كل
1: صحيح
0: فئات معسكر الوسط هو أيزنكوت.
1: أيزنكوت.
0: ويعني هناك عداوة يجب أخذ بعين الاعتبار، هناك عداوة كبيرة جدا اتجاه بنت في أوساط كبيرة في اليمين،
1: صحيح.
0: فلا يمكنه أن ينقل كم كافي من الأصوات من اليمين إلى الوسط أولا. ثانيا تعاقده مع لبيد أدى إلى خسارة أصوات في فئات يمينية لا تريد أن تكون يعني متماهية مع توجهات لبيد
1: نعم.
0: العلمانية والأشكنازية وما إلى ذلك. فيعني هذا حسب اعتقادي ممكن أن يؤدي إلى تغيرات معينة. واضح جدا بأنه الآن بدأت اللعبة،
1: الآن
0: يعني
1: بدأت
0: نحن في
1: رسميا. طب
0: مستهل.
1: بروفيسور، يعني ضيفتي يعني ستكون بعد قليل نائب عايدة توما، لذلك لن نتحدث كثيرا عن الأحزاب العربية الآن. أريد أن أختم معك بما أننا نتحدث، إن تقول الآن جدية، وهذا بما أنه يعني أمس أعلن الموعد الانتخابات، ولكن هناك من كان يتساءل قبل هذا الإعلان هل ستجرى الانتخابات بالنظر إلى كل الوضع اللي موجود في البلاد والحالة الأمنية والاحتمالات؟ في بعد حدا بشكك بأنه بدها تكون الانتخابات
0: لا لا
1: بموعدها
0: لا،
1: أصلاً؟
0: يعني أنا حسب اعتقادي لا يمكن، واضح جدا بأنه لا يمكن تأجيل الانتخابات بعد موعدها الرسمي. الموعد الأخير هو 27 أكتوبر هذا حسب القانون، وإذا كانت هناك حالة استنفار وحالة استثناء يجب أن يكون لها قاعدة قانونية واضحة. يعني عندما تم تأجيل الانتخابات في 73 كانت حرب أكتوبر 73 حرب الغفران، وكانت يعني لا يمكن إجراء الانتخابات في تلك الفترة، كانت ما يسمى في بالعبرية متساف خروم،
1: حالة طوارئ.
0: حالة طوارئ. وبالتالي من أجل إعلان حالة طوارئ من هذا النوع يجب أن تكون هناك حالة حرب استثنائية أو طبعا شيء آخر من الطبيعة، هزة أرضية أو يعني تحول كبير جدا. فبالتالي من الصعب جدا. عدا عن ذلك، الإعلان عن نية إجراء الانتخابات يدل بشكل واضح هناك تعهد من قبل الأحزاب الائتلافية أن تجرى الانتخابات. يعني يجب التوضيح أنه هذه الأحزاب تعتقد أن لها إمكانية بالفوز المرة القادمة، بالتالي يعني لماذا تأخذ الحكم بشكل غير شرعي إذا كانت في قدرتها أن تأخذها بشكل شرعي؟
1: بشكل
0: وهذا
1: شرعي.
0: ما يعتقد اليمين،
1: نعم
0: وبالتالي هذا الصراع. وأنا حسب اعتقادي
1: واضح.
0: نتنياهو يعني قدرة على المراوغة في هذا الشأن في الائتلافات الداخلية في بين الأحزاب اليهودية
1: نعم
0: الصهيونية في الأساس. وإذا ما لا نريد أن نتحدث عن الأحزاب العربية،
1: نعم
0: يعني واضح جدا هناك محاولة لتراجع أو الفرض واقع يؤدي إلى تراجع التصويت عند العرب، وبالتالي هذا العبد صالح اليمين بشكل أوتوماتيكي.
1: بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور أمل جمال، عميد كلية العلوم
0: شكرا لكم.
1: الاجتماعية أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم سعيد.
1: النائب عن الجبهة والعربية للتغيير السيدة عايدة توما سليمان، صباح الخير.
2: صباح النور لك شيرين ولجميع المسلمين.
1: يعني ست عايدة، بدي أبلش معك بالبداية بالموضوع الشخصي قبل العام. هذا الأسبوع الأخير كمان إلك في الكنيست، إحنا بنحكي عن نهاية أو حل الكنيست يوم الجمعة، ولكن هاي نهاية ولاية طويلة لعايدة توما سليمان، لو تحكي لنا شوي كمان عن يعني التجربة الشخصية هاي.
2: صحيح صحيح، يعني هذا آخر أسبوع دعينا نقول دوام، نحن نبقى أعضاء كنيسة حتى تنتهي الانتخابات وينصب المنتخبون الجدد حتى لا يتركوا فراغا في سدة الحكم، وكأن الكنيسة هي فعلا التي تقرر الأمور. نعم تحكم البلاد. حقيقة هذا الأسبوع الأخير وهو أسبوع حافل، لكن أيضا الدورة كانت حافلة بشكل غير طبيعي. يعني ربما هذا الأسبوع الأخير هو دلالة على دورة وعلى فترة زمنية كانت بالفعل غير مسبوقة في البلاد. شاء القدر بأنه أنا 12 سنة في الكنيست، أعتقد أنه كل المصر

0: طيب اللي ممكن انه نفكر فيها
1: صارت
0: صارت في هاي 12 سنة. يعني للأسف واجهنا حكومة عنصرية وبعد ذلك فاشية، واجهنا كل الأوضاع الصعبة التي مر بها مجتمعنا بسبب سياسة هذه الحكومة، من قضايا هدم ومن الجريمة التي أخذت تتصاعد. يعني أنا أذكر عندما كنت في 2015 منتخبة جديدة في الكنيسة وكنت أتحدث عن موضوع الجريمة وموضوع الخاوة وانتشار العصابات، كان يعني في حينها وزير ما يسمى الأمن الداخلي أردان كان يستغرب ويعتقد أنني أبالغ عندما أتحدث عن الموضوع. الآن للأسف نحن نرى إلى أين وصلنا بسبب هذه السياسة. طبعا والحروبات وحرب إبادة، أعتقد يعني حرب إبادة شنتها هذه الحكومة على شعبنا. أعتقد أن هذه الظروف كانت يعني ظروف جدا صعبة مررنا بها.
1: سيدة عايدة، بروفيسور أمل جمال يعني ختم في النهاية بالظروف التي تحاول أطراف خلقها في المجتمع العربي لتراجع التصويت، في المقابل الأحزاب العربية من مصلحتها زيادة نسبة التصويت في الشارع العربي. على مستوى الاتصالات الآن بين الأحزاب إلى أين وصلت؟ لأنه قبل تشكيل القوائم الكل بيحكي بس عن تشكيل القوائم حاليا.
0: يعني دعيني أقول شيرين بالأول أنه قلت مصلحة الأحزاب أن ترتفع نسبة التصويت، أوافقك، ولكن هذه المرة مصلحة الأحزاب
1: المجتمع العربي كذلك طبعا.
0: نعم جميعنا لدينا مصلحة بأن ترتفع نسبة التصويت، وأنا قلت أن مفتاح هذه الانتخابات هو نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية. يعني إذا أردنا بالفعل أن نصد اليمين الفاشي يجب أن نتدفع للصناديق كما حذر مرة نتنياهو. هو يعلم عن ماذا يحذر، ونحن علينا أن نعلم بأن في يدنا قوة نستطيع من خلالها تغيير المعادلة وخلق واقع جديد من حيث طرد هذه الحكومة. الاتصالات يعني موجودة بين الأحزاب الثلاثية، نحن نعتقد بأن يعني بقريبا جدا مفروض في نهاية الأسبوع أن نصل إلى المعادلة الصحيحة من حيث تشكيل القائمة نهائي والإعلان عنها، آمل ذلك.
1: الثلاثية الآن
0: نعم الثلاثية، أنا أعتقد يعني أن الجمهور بدأ يفهم، وتصريح النائب منصور عباس قبل يومين يوم السبت في أو الجمعة في البرنامج التلفزيوني، وقال بشكل واضح أنه لا يريد يعني الدخول لقائمة مشتركة، ونحن نأسف لذلك.
1: تسلمون بهذه المقولة كأمر واقع أيضا؟ يعني في الجبهة تنظرون إلى أنه لن يكون هناك إمكانية، لأنه أمس النائب أيمن عودي يعني معي كان تحدث وقال مع كل الصعوبة والنهج وما إلى ذلك، ولكن يعني أريد أن تكون أو أفضل أن تكون قائمة رباعية.
0: لا نسلم بالأمر، لأننا نعتقد أولا وقبل كل شيء يعني نحن على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، وكما تعلمين في إسرائيل 3 أشهر المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى. يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد قائمة مشتركة، نحن نريد قائمة مشتركة، مصلحة الجماهير العربية تتطلب قائمة مشتركة، ولكن يعني رأينا في السابق أنه اختلقت يعني أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة، والآن يقولها نائب منصور عباس بصريح العبارة بأنه لا يرى داع ولا يريد أن يكون جزء من القائمة المشتركة الرباعية. أعتقد بأنه أيضا يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الجمهور بأنه قائمة مشتركة رباعية إذا أحد الأطراف لا يريد أن يكون جزء منها يعني لا نستطيع أن نجبر الناس، نحن نؤشر على الفرصة ونحن نؤكد على نيتنا وعلى رغبتنا، ولكن في النهاية كل حزب لديه يعني الإمكانية أن يقرر ما يراه مناسبا، والجمهور عندها سيقف

0: أمام قائمتين وهو يختار أي من القائمتين يريد التصويت له، ولكن ليتذكر الجمهور مرة أخرى يعني الصوت في هذه المعركة الانتخابية هو سلاح. لا تلقوا السلاح من أيديكم طوعا، يعني الخروج والتصويت هو المعادل الأساس في هذه الانتخابات، وأعتقد بأنه يعني سنسعى لأن تكون القائمة المشتركة الرباعية، ولكن في حال القرار النهائي بعدم يعني انضمام القائمة ستكون قائمتين عندها، والجمهور في النهاية يخرج ويصوت، ونأمل أيضا أن يكون اتفاق فائض أصوات
1: لهذه الدرجة. يعني نأمل مفهوم ضمنا مفترض لا؟
0: بالنسبة لي ولك ربما مفهوم ضمنا، ولكن دعينا نتذكر كانت هناك معركة انتخابية رفضت فيها الموحدة أيضا أن يكون فائض أصوات. نأمل بأنه أن نفهم بأن الحسابات الضيقة يجب تجاوزها في هذه المعركة. نحن في الجبهة تجاوزنا ليس فقط الحسابات الضيقة وإنما الحسابات الواسعة أيضا، يعني حتى الاختلاف أحيانا في الموقف السياسي، وقلنا بأن مصلحة جماهيرنا هي فوق كل اعتبار حزبي، ونأمل أن يكون ذلك من الجميع.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب عن الجبهة والعربية للتغيير السيدة عايدة توما سليمان، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم وطاب يومكم.
1: طاب يومك. إذن بالفعل ختمنا في هذه المقابلة مع السيدة عايدة التومة، يعني قالت إنه يعني كان في لديها أمل عمليا بأن يكون هناك اتفاق فائض أصوات بين القائمتين في حال شكلت قائمتان وليس قائمة واحدة. ربما يكون هناك رد من القائمة العربية الموحدة على أيضا إنه ما قالت إنه رفض من جانبهم في السابق لاتفاق فائض الأصوات وهذه الأمور. طيب نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة نلتقي، بقوا معنا.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: ستة أيام وامئة تفصلنا عن الانتخابات في البلاد بعد توافق على إبقائها بموعدها والاتجاه إلى تقديم القوائم خلال شهرين. في ظل تصاعد معدلات العنف والإجرام بشكل غير مسبوق، القائد العام للشرطة يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية. وواشنطن تواصل التصعيد ضد طهران التي لا تتراجع عن شروطها، والحرس الثوري يضرب القواعد الأمريكية في الخليج. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الملفات الداخلية، إذ التقى القائد العام للشرطة داني ليفي أمس عددا من رؤساء السلطات المحلية العرب في بلدية سخنين، وذلك في إطار بحث استفحال آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي والتي سجلت تصاعدا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، ذلك فيما شككت جهات في المجتمع العربي بجدوى هذه اللقاءات. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس بلدية سخنين أستاذ مازن غنايم، صباح الخير.
1: صباح النور أختي إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: أستاذ مازن، ليس اللقاء الأول ولن يكون على ما يبدو الأخير، تقريبا كل شهر بتلتقوا المفتش العام للشرطة، شو اختلف مبارح؟ شو كان؟
1: لأنه حق أهلنا وناسنا علينا يسألونا شو سويتوا، وطبيعي يعني أضعف الإيمان أنك تقعد مع الشرطي رقم واحد في هاي الدولة عشان يوفر الأمن والأمان لكل مواطن. وزي ما أنا قلت في بداية حديثي، لما بيجي أي شيء بيجي المواطن بقولك أنت كرئيس سلطة محلية اللي أعطيتك هاي الثقة شو أنت سويت؟ بس المواطن نفسه مع كل الألم في حديثه اتجاه المسؤول نسي أنه في شيء بإيدينا إحنا، لا طيارات ولا صواريخ ولا أدوات اليوم اللي تمنع الإشي اللي قاعد يصير، واللي قاعد يصير يعني أسوأ من هيك فترة يمكن ما مرش فيها مجتمعنا العربي. بس بنفس الوقت بنرفع العلم الأبيض ونقعد ونقول لا ما خصناش، لا خصنا. علشان هيك كان مهم جدا أنه يجي المفتش العام للشرطة يسمع مننا شو لازم يسمع، وبنفس الوقت حقنا عليه نسمع منه شو الحل.
0: طب ما هو كل شهر بيجي أو بتلتقوا فيه، شو تغير يعني؟ شو مبارح سمعتوا إشي جديد أو هو شو عنده حلول؟
1: يمكن الإشي جديد إنه الأعداد اللي أخذ بالتزايد، يعني اليوم إذا وصلنا لهاي الأعداد الغريبة عجيبة في نهاية السنة لا سمح الله ممكن نصل لكسر رقم قياسي من العام ومن أول العام. فعلشانك يعني أنا بالآخر قلت له يعني دائما عودتونا نسمع هذا الحكي الحلو، بس على أرض الواقع النتيجة يعني سيئة، النتيجة صفر. فالمفروض تيجي اليوم بحل بإشي جديد. الوعودات اللي احنا بناخذها انه اليوم احنا كل نهاية أسبوع يعني عمليا بناخذ، أنا عارف 50 فرد ومئة ام 16 وقنابل، وهي قلت له
0: أوكي
1: هذول المية من مليون، انتوا لم كنتوا تقولوا 600,000 قطعة سلاح في ايد المجتمع العربي، انا بدي احب اقول لك اليوم وصلوا لمليون. لانه اذا بتلاقي شاب عمره 16 سنة ماشي بالشارع وحامل فرد ومش عامل لكم حساب لا لكم ولا لهاي الحكومة، فهاي يعني شهادة فقر اول اشي لك للحكومة ولهاي الدولة. يعني
0: عنده عرض خطة معينة غير انه بيحكي عن تجميع سلاح وعن بعض العمليات اللي بنشوفها كمان على تيك توك ووسائل التواصل اللي وصفحات الشرطة.
1: اختي العزيزة، يعني اهون شيء يقولوا انه ابعثوا مكاتيب للمستشار القضائي للحكومة عشان يوافق انه احنا ناخذ الاجهزة الموجودة مع الشباك او الاجهزة الموجودة مع عصابات الاجرام. يعني تصور وين بدنا نحطونا احنا يعني بالنص بين اليوم مطلب وزير العدل ورئيس الحكومة.

0: مازن، طالما تقول مرفوض هذا التوجه وما فيش حلول، ليش ما يعني اصلا خلص قاطعوا هاي اللقاءات؟ ليش يعني التطبيع مع هاي اللقاءات وكانه لقاءات دوريه بنطلعه وواجب ومهم وبس ما فيش حلول؟ ما هو
1: يعني ساعتها اللي بصيبي اكبر اختي، صدقيني اذا اليوم وصلنا لوضع انه بدنا نقاطع الشرطي رقم واحد في هاي الدوله اللي هو المفروض يسهر على مصلحه المواطن، معنى المشكله راح تكون اكبر. فلما احنا اليوم بنقعد معاه وبنحكي معاه حكي كثير صعب، المفروض انه من هذا الحكي الصعب هو برضه اليوم يستخلص كل العبر، يعني اكثر مما احنا بنقول له انه اليوم يعني عصابات الاجرام اقوى منكم، عصابات الاجرام مش عملت لكم حساب لا لكم ولا لهي الحكومه ولا ولا ولا ولا ولا، وتعالوا اعطونا حلول. فأفكر أنه اليوم أنه نقعد اليوم مع المفتش العام أو نقعد مع رؤية كحلون المفوض من قبل بيبي نتنياهو
0: بعده هو مفوض، هذا ما سمعناش عنه إشي، شو بيعمل؟
1: اللي بتحكي أنت مزبوط، يعني اللي بتحكي 100% أنه هو مفوض من قبل بيبي نتنياهو لمكافحة العنف والجريمة، بس على أرض الواقع النتائج طبيعية غير مرضية، هذا مش سر، يعني ولا واحد مننا راضي لا من رؤية كحلون ولا من الشرطة ولا من حتى من هاي الحكومة. فعلشان هيك يمكن البصيص الأمل الوحيد إنه ب27/10 كل يدنا نطلع ونصوت ونغير هاي الحكومة.
0: طب قبل 27/10 أستاذ مازن في حراك شعبي بلش بمرحلة معينة، وين صار؟ ليش وئد وكأنه يعني صوته خافت الآن؟ تنظيم نشاطات احتجاجات بالشارع العربي، خلصت الحرب؟
1: يمكن أختي الأعداد القليلة اللي شاركت عند أهلنا وأخوتنا وناسنا في جديد المكر وعند أهلنا وأخوتنا في الليد خلتنا نعيد حساباتنا من أول وجديد، وهذا مهم جدا أنه كل بني آدم لما يسوي أي شيء إذا نجح فيه المفروض يفحص ليش نجح وكيف بدي يعزز هذا النجاح، وإذا لا سمح الله كان مش مرضي عنه المفروض برضو نقعد حوالين طاولة مستديرة ونقول ليه ما نجحش وكيف بدنا نسوي المستحيل عشان ينجح. وأنا قلت في أكثر من مناسبة يعني اليوم الاحتجاجات ورفع الشعارات والوقوف في في في في, في قرانا ومدننا هذا بعده موجود، ولكن بدنا حدث أكبر. الحدث الأكبر طبيعي وكثير من أهلنا بيقولوا عصيان مدني. العصيان المدني إذا اليوم
0: ما كان مخطط وما صار، يعني كمان كان مخطط لبداية
1: إذا هذا آخر سلاح في إيدنا لا سمح الله فشلنا فيه معناه بكون وضعنا سيء. عشان هيك العصيان المدني بده تخطيط، بدك تقعد اليوم مع إخوتنا الأطباء، مع المحاميين، مع المهندسين، مع الفلاح، مع العامل، مع رئيس السلطة المحلية، مع رجل الدين، علشان يكون هذا الإشي.
0: ما نقعدش معهم، ما العصيان المدني كان فكرة من شهر يمكن 12/1، يعني المتابعة ما عملت الشغلها بهذا الموضوع.
1: القطري لا المتابعة يعطين العافية والقطري يعطين العافية، بس انت كيف احنا في حياة في وضع مش طبيعي مع الحكومة، يعني حتى إسا أنا بدي أقول لك لمن الجبهة الداخلية بتقول لك الوضع بظل على ما هو عليه ل 28 الشهر، يعني أنتوا كسلطات محلية ممكن بعد ساعة كيف توفروا اليوم عمليا، بدكم تقولوا لأهلكم لأخوتكم تفوتوا على المحلات الآمنة، شو بدك تسوي مع طلاب المدارس، شو بدك تسوي مع كبار السن، كل يعني إحنا على مدار الساعة قاعدين نشغل، يعني لا هو لا حرب ولا سلام، ظاهر كتب علينا في الشرق الأوسط نعيش في هاي الحالة إنه بدك تظل إيدك على زي ما بيقولوا على الزر. فالوضع مش طبيعي أختي العزيزة، الوضع اللي بتمر فيه سلطاتنا المحلية العربية دشري ميزانيات ودشري هدم بيوت ودشري كل هاي الأمور اللي إحنا منعاني منها، بس اليوم يعني الوضع الموجود من ناحية عدم الاستقرار مخلي كل واحد مننا يظل على مدار 24 ساعة صاحي.
0: طيب يعني ما بحسدك أستاذ مازن على الوضع اللي موجودين فيه رؤساء السلطات المحلية والسلطات وكل مجتمعنا العربي، ولكن يعني مع ذلك يجب توفير إجابات بكل الأحوال، يعني أنتوا القيادة مش الناس. بكل الأحوال أشكرك جزيل الشكر أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. يسعد صباحك، شكرا.
1: يعطيك العافية،
0: شكرا جزيلا، شكرا. أستاذ رضا جابر المحامي المختص في إنتاج القانون العام وسياسات الحكومة، أهلا بك.
2: صباح الأنوار، تحيات.
0: صباح الخير. يعني رضا واضح حالة امتعاض حتى لدى رؤساء السلطات، مش عارفين شو ممكن ينعمل، في عجز معين، ومع هيك لقاءات شبه دورية مع قيادة الشرطة، وعود بأنه تعمل

0: الشرطة وجمع السلاح وما إلى ذلك وملاحقة التنظيمات؟
1: يعني أمرين، أولاً يعني حالة الامتعاض للرؤساء المجالس يجب إنهائها أو تحويلها من امتعاض إلى برنامج. يعني إحنا نطيق يعني رؤساء المجالس يتحركوا ويحشدوا جهود معينة داخلهم مشان يعني ضغطهم على الحكومة، ضغطهم على الشرطة يكون له مفعوله. يعني بدون ما تكون هناك هذا الحشد وهذا العمل بشكل منظم أمام الشرطة تبقى هذه الاجتماعات بدون معنى. أنا مش ضدها، أنا بالعكس أنا أقول واجب رؤساء السلطات المحلية أن يلتقوا الشرطة، ولكن كيف يلتقوا الشرطة، على أي برنامج يلتقوا الشرطة، وكيف يخاطبوا الشرطة؟ هل نخاطبها فقط بشكل يعني احنا نمتعد وخلاص، ولا احنا في عنا ناتي الى هذه الجلسات مع طلبات محدده ونراقب الشرطه ونقول من اجتماع الى اجتماع وعدتونا باكس ونفذتوا واي وماذا عن
0: اذا طلب منك
1: هذا العمل المطلوب يعني
0: استاذ رضا، اذا طلب منك انه تحضر خطه لرؤساء السلطات شو كنت بتنصحهم كيف لازم يتابعوا؟ لانه من ناحيه بقول لك احنا بنوجه الاسئله وبنوجه الانتقاد اللازم وبنتابع، من ناحيه ثانيه هاي الماكسيموم بنقدرش نقاطع لانه بالاخير هاي اللقاءات مهمه كمان نفهم شو قاعد بصير.
1: اولا انا قلت لك أنا مش طبعًا. مع المقاطعة طبعًا. أنا مع الجلسات، ولكن كيف تدار هذه الجلسات؟ مثلا خذ يعني اقتراح، يعني كانت جلسة قبل شهرين أو ثلاثة لا أذكر تحديدا الموعد، كان هناك التزامات من الشرطة، هل كتبت هذه الالتزامات؟ هل بدأ الاجتماع من تلك الالتزامات أم بدأ من نقطة الصفر؟ هل إحنا في من كل جلسة وجلسة في بروتوكول نراكم المواضيع ونراقبها ونتبعها، أم إحنا نبدأ من نقطة الصفر؟ أنا أبدأ كله شعوري، أنا لم أكن في الجلسة هاي ولا الجلسة السابقة ولا الجلسات مع الرؤساء، ولكن شعوري العام هو إنه إحنا نأتي ونبدأ دائما من نقطة الصفر، وهذا لا نستطيع أن نفعله لا مع الشرطة ولا مع أي وزارة أخرى. الآن هو هل هناك مثلا هاي الجلسة اللي سبقها، هل الرؤساء المجالس عندهم مثلا بروتوكول ما التزمت عليه الشرطة، وأنه الجلسة القادمة هذه الالتزامات من نراقبها، في عنا جهاز داخل السلطات المحلية يراقب هاي ويتابعها مشان نأتي إلى الجلسة القادمة وعندنا مراكمة لمعلومات. إحنا عندنا معلومات ماذا تفعل الشرطة الآن، مشكلتنا إحنا لا نعرف ما تفعل، يعني الشرطة تتحدث معنا بالعموم ونحن أيضا نتحدث
0: بالعموم
1: إحنا يجب أن نتحدث معها في التفاصيل يعني، وهذا التحدي. هل عندنا أي إمكانية في السلطات المحلية أن نعرف ماذا تفعل الشرطة في الطيبة؟ مثلا رئيس مجلس بلدية الطيبة يعرف ماذا تفعل الشرطة أو ما التزامات الشرطة في بلده؟
0: طب هذا هو السؤال قبل ما نوصل للتقرير. هذا هو سؤالي، هل رؤساء السلطات بالفعل هاي النقطة اللي انت بتطرحها غير مطلعين على هاي التفاصيل؟ مش بس انه ما بتوصل بشكل كامل باعتقادك للشرطة، هل هم مش مطلعين عليها هذا اللي انت بتقوله؟
1: يعني انا لا استطيع ان اجزم وانا اقول انا اتحدث الان من بعد معين عن السلطات المحلية. انا لا اعرف يعني كيف تدار مجالسنا في هذا الموضوع من مجلس لمجلس بشكل عيني، ولكن هذا الاقتراح. يعني احنا من نخطو خطوة نتعامل مع مواضيعنا ليس في العموم ولا في يعني بالحديث العام عن الأمور، لا يعني انا اريد انه كل مجلس محلي اقترح انه عارف ماذا تفعل الشرطة، شو برنامج الشرطة في البلد تعيته، اي مواضيع الشرطة تركز عليها واي مواضيع تغفلها ولا تريد ان تتبعها، هل هذا مناسب للبلد تعيتنا بتحدياتها ام هو يناسب لمقاس الشرطة وما تريد الشرطة، كديش رئيس المجلس عندنا في كل بلد وبلد يتعامل مع الشرطة بشكل ندي. يعني في جلسة دوريا مع قائد الشرطة في في في في في المنطقة التي يعيش فيها، وهو يتابع الحيثيات التعامل الشرطة في بلده بشكل جدي.

0: أنا يعني بشعوري إنه إحنا لم نصل إلى هذه المهننة في التعامل مع الشرطة. نتعامل معها وكأنها يا جسم لا يعطينا خدمة وإحنا يعني نستجدي منه خدمة معينة. أنا كل اقتراحي هو أن نتعامل مع الشرطة على شكل مهني وليس على شكل إنه تعالوا اعملوا لنا معروف. هم لا يصنعون لنا أي معروف. هذا واجب الشرطة، هذا حقنا، ولكن كيف نطلب هذا الحق؟ كيف نتابعه؟ هذا ولذلك هاي الجلسات اللي بتكون فقط للتصوير، وإنه الشرطة تقول وعود ونعود بعدها بشهرين ونسمع من خلال هذا الشهرين أن الشرطة مفتش العام للشرطة يقول بأنه بالخمس سنوات الأخيرة هناك نجاح يعني يفوق التصور في موضوع يعني هل يعقل إنه تصريح من النوع لا نكاشف المفتش العام للشرطة ونقول له يعني ما
1: 155 قتيل هذا العام؟
0: يعني هاي الجلسات إما أن تكون جلسات جدية أو لا تكون.
1: طب رضا قبل الختام أسألك، يعني بنهاية المطاف مقبلون على انتخابات إنه قد تتغير، لا نعرف، ولكن قد تتغير فيها الحكومة. هل بتتوقع أو هل لديك معلومات إنه في جهات معينة بتشتغل على باتت تعمل على خطة جديدة بالفعل للحكومة المقبلة لمكافحة الجريمة والعنف؟
0: لا، الحقيقة ليس هناك فقط بالموضوع. جهة واحدة، هناك جهات، يعني هناك جهد في هذا الاتجاه، خصوصا في المجتمع المدني، وأيضا داخل الأحزاب هناك تحركات معينة في هذا الموضوع. لا أعرف كديش الجدية والمهنية وكديش هذا الموضوع يعني سيتبلور إلى خطة متكاملة، ولكن أنا رأيي إنه الحكومة، المشكلة تعيتنا مع الحكومات المتعاقبة هي ليس في البرنامج نفسه، في مشكلة مع البرنامج ولكن ليس مع البرنامج تحديدا. المشكلة هي في إنه لم ينفذ منذ 20 سنة حتى اليوم أي مشروع في هذا الموضوع الجريمة حتى النهاية أو حتى في ربعه لم ينفذ. عندنا مشكلة في أن الحكومات تقر مشاريع لا تنفذ هذه المشاريع، وعندما لا تنفذ الضرر بيكون أكثر بكثير من الإنجاز المحدود اللي تم. ليش؟ لأن المجرمون يفهمون بأنه لا يوجد هناك نية لاستعمال كل قدرة الدولة لإنهاء هذا الملف، ولذلك في هذا الفراغ الذي تترك الحكومات الفعل الإجرامي يتطور فيها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ رضا جابر، مختص إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن بهذا نطوي ملف الجريمة والعنف في هذه المرحلة طبعا في بلداتنا العربية. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس.

امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. اثنتان وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طلبت النيابة العامة في لواء الشمال من المحكمة المركزية في الناصرة أمس الحكم على قاتل الشاب ديار عمري دينيس بوكن بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانته بقتله في مايو أيار من العام 2023 على أثر نزاع نشب بينهما على الطريق. المحامي أستاذ عمر خميسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان يرافق عائلة المرحوم العمري. أهلا بك أستاذ عمر.
1: أخت شيرين، لك ولجميع المستمعين.
0: أولا يعني هذه هي العقوبة المتوقعة التي طلبتها النيابة العامة، ما الذي تطالبون به أنتم أيضا؟
1: يعني بداية يعني يجب التأكيد أن مطلب النيابة العامة هنا عمليا هو يعني رسالة للمحكمة، رسالة للجمهور، للمجتمع، على أنه وهذا ما قالته في المحكمة خلال المرافعة، على أنه مثل هذه التصرفات اللي عمليا بيكون خلاف أو حاد أو نقاش في الشارع لا يمكن أن يؤدي يعني بطبيعة الحال إلى قتل، وبالتالي هي تريد أن ترفع على السقف إلى أعلى درجة وهو الحكم المؤبد، مع أننا ندرك أن التهمة التي أدين بها القاتل لا يمكن أن يكون الحكم مؤبد، ولكن هذه الرسالة التي تريد أن توصلها النيابة العامة للمحكمة.
0: أقصى عقوبة بمعنى
1: أقصى عقوبة، مع أننا نعرف أن يعني المطلب كان من 26 عام على يعني أقل حد إلى أعلى حد وهو يعني المؤبد. إلا أنه يعني طبعا هناك محامي دفاع اللي هو عن المتهم اللي قال أنه يعني يجب أن تكون العقوبة من 14 إلى 18، وهو يطالب أن تكون بأقل حد وهو يعني 14 عام. أعتقد أن يعني
0: توقعاتك بهاي الحالة شو اللي
1: نعم
0: ممكن؟
1: هو أعتقد أي حكم فوق 20 عام هو يعني جيد بظروف القضية، وهذه المحاكم في نهاية المطاف يعني مع التعديلات التي حدثت على القوانين التي هي تتعلق فيها القتل، ولكن سوف نرى ما ستكون يعني الرسالة التي تصدر من المحكمة. مع يعني أخت شيرين هنا نقطة يعني جدا يعني مهمة قالتها يعني النيابة في هذا الملف، وهو أنه في ظل الظروف التي نعيشها ما بعد 17 والسلاح المتوفر بيد المواطنين سواء القانوني والغير قانوني طبعا، وتطرقت للقانوني مع أنه يعني الشخص الذي قتل ويملك سلاح قانوني لأنه كان بالسابق جندي، ولكن تقول أنه سهولة الحصول اليوم على السلاح لا يمكن أن يكون هناك رسالة من المحكمة بالتهاون بالعقوبة، لأنه عمل أي خلاف من الممكن أن يؤدي إلى التصرف يعني فيه يعني إراقة روح
0: نتيجة قاتل.
1: نعم بالتالي يجب أن يكون هناك يعني حكم عالي لكي عمليا يكون ردع لمثل هذه التصرفات. ننتظر ما ستقول المحكمة في 7-9. كان يعني أخشرين هناك للعائلة كان دور وكلمة يعني أخيرة جدا جدا كانت مؤثرة.

0: يعني الوالد والوالدة
1: تحدثوا امبارح الأهل.
0: نعم بالفعل يعني أبو ديار وأم ديار تحدثوا، يعني كان هناك صمت في كل قاعة المحكمة بالتأثير كبير، لأنه بالفعل نتكلم عن عائلة اللي هي يعني بجرح يعني منذ 3 أعوام فقدوا أغلى ما يملكون. يعني نحن نتكلم عن عائلة مكونة من يعني شاب وعندهن يعني كمان صبية تنتين اللي هن اللي إن شاء الله ربنا يخليهن إياهن بالجامعة وبتعلموا، ولكن يعني حياتهن كلها تغيرت. فإن بيحكوا إنه ابنهن يعني ديار رحمة الله عليه يتذكرونه في كل لحظة. يعني تخيل الأبو يعني يتكلم إنه يعني في مرات بيمسك التلفون كل صبح أو كل يوم تقريبا بده يتصل على ابنه، يعني بظن إنه ابنه بعده حواليه مش مصدقين هذا الشيء. الأم يعني جدا شهادتها كانت مؤثرة، يعني تقول إنه يعني أنت اليوم شايفوني جسد بس أنا جسد بدون روح، أنا يعني ما في أي طعم للحياة السعادة، أنا في أكلات يعني ببساطة يعني طبعا اللي بنضرب في الملف إن قاضيات
1: وبالتالي أمهات
0: يعني لابد حكيتين بالفعل قلتين أنتوا أمهات، أنتوا تعرفوا إنه إذا بينكم يوم واحد بتشوفوهش بتخلقوا بتسوا تتصلوا. طب أنا ابني مش راح أشوفه، أنا ابني كنت كيف أعمل له طبخة بحبها، اليوم هي الطبخات اللي بحبها بقدرش أطبخها، في كل زاوية في البيت هناك ذكرى لابني. فكانت جدا يعني أخترين مؤثرة الإفادة.
1: لأي مدى يعني تأثر القضاء بهاي الحالة والتوجه الشخصي بيكون أحيانا بيؤثر في المجرى القانوني لل يعني المحاكمة ونهايتها؟
0: يعني بتقعد له دور يعني في نهايه المطاف، يعني احنا بنتكلم عن يعني في القاضي هو في نهايه المطاف بهذه الملفات، هو بالاخر يعني بشر يتاثر من يعني الكلام والحاله العينيه اللي بتكون امامه، خصوصا نتكلم عن قاتل اللي هو يعني قام في قتل الديار وهو يعني سكران وتحت يعني تاثير الكحول والسموم وبقياده يعني السياره بطريقه غير قانونيه، فتصرفاته هذه يعني اللي هي أدت لأنه مقتل يعني ديار بدم بارد والعائلة قالت ذلك. ويعني أتوقع الأم أو الأب يعني تقلوا ممكن أن يكون ابنكم أو ابن أي واحد يعني يكون خلاف نقاش
1: صحيح
0: بالسيارة على أنه لمين حق الأولوية وزمر وما زمرش، فأنه مش معقول أنه واحد سكران وتحت تأثير المخدرات ينزل بالفرد تاعه ويقضي ويطلق الرصاص على الشخص الآخر. فكان مؤثر يعني
1: طبعا.
0: يعني دائما نقول إنه أفضل إنه يكون مثل هذه الإفادة من إنه لا يكون، يعني أفضل يكون في متابعة من إنه لا يكون. يعني بدل الذاكرة أختي إذا نرجع يعني وقلت العائلة وانبارح حكيتها إنه مش مفهوم ضمن مثل هذه المحاكم نصل لهذه المرحلة، لأنه في كثير من الملفات ويعني وأنت بتعرفي كثير
1: صحيح.
0: في هذه القضايا إنه كثير من الملفات اللي ما وصلنا لها
1: لا تسمع أصلاً الرواية.
0: نعم 100%.
1: طب أستاذ
0: الرواية يعني ولكن إنه سمعنا الرواية هذا شيء جدا مهم، إنه كان في داني مهم إنه يكون عقوبة كذلك الأمر أهم يعني بالنسبة لنا.
1: طبعاً ذكرنا في بداية حديثنا إنه أنت ترافق العائلة في هذه الحالة اللي بت يعني من يقوم بالترافع هو نيابي عملياً
0: صحيح.
1: وأنت بيكون عندك دور في هل في حال مثلاً ممكن استئناف تقدمه إذا
0: يعني
1: الحكم ما كان
0: يعني الدور المرافق في مثل هذه الحالة وهي يعني في القانون والتعديل اللي هي الحقوق لأنه الضحايا بمثل هذه الحوادث منذ اللحظة الأولى، عندما ترى الشرطة والنيابة العامة أنه هناك في طرف قانوني متابع يعني يأخذ الموضوع بجدية أكثر خلال سيرورة المحاكمات الإداء تاع النيابة. طبعا في مثل عربي بيحكوا يعني اللي بحضر عاوز توجيه توم بمعنى أنه كنت هناك أهمية لما الواحد يتقاعس وما بكونش سائل ممكن تكون هناك كمان تقاعس من الطرف اللي بده يقوم في القضية والمرافعة في القضية. إذا كان هناك صفقة معينة يعني إن دور إنه المعارضة اعترض عليها وبالفعل كل الطريق كنا نعترض على إنه يكون في صفقة تحضير للشهادة اللي هي بالفعل تاعت الأب والأم، في عدة أمور معينة. ولكن نعم اللي بترافع في نهاية المطاف هو نعم النيابي، ولكن هناك دور طبعا للعائلة بهذا الجانب. ونحن يعني أنا أؤيد وأشجع أنه العائلات اللي بتكون هي ضحايا لمثل هذه القضايا اللي يكون لهم دور في نهاية المطاف، لأن هذا جزء يعني نحن نتكلم عن عائلة ثكلة اللي هي عمليا تعاني وجميعهم قالوا بشكل واضح أنه إحنا من وقت الحادث وإحنا نخضع لعلاج نفسي. باعتقادي في مثل هذه الحالات يعني المتابعة يعني هناك نوع من لا نستطيع أن نقول العادل يعني الدنيوي، ولكن
1: على الأقل.

0: على الأقل إنه يعني ساووا شيء من أجل ابنهن، يعني إنه ما إنه يعني ما تركوا بمعنى حقه أو قاتله إنه يعني عمل يفلت من العقاب أو إنه يأخذ شيء مخفف أو إنه يقدموا له يعني هدية معينة بتقاعد. فالعائلة بتكون ملزمة إنه على الأقل تساوي هذا الجانب فيه.
1: مهم جدا. أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ يعني عمر خمايسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. إذن في 7 سبتمبر موعد النطق بالحكم. أستاذ أحمد عمري والد المرحوم ديار، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: كيف حالك هيك بعد هالوقت كله وبعد جلسة مبارح؟
2: الحمد لله رب العالمين. يعني شو بعد جلسة، يعني احنا قلنا بهذا العذاب يعني أكثر من 6 سنين، يعني الواحد قاعد على أعصابه، صرنا حاضرين ما يقارب ال 20-25 جلسة، يعني ما غبناش ولا جلسة ولا إحنا ولا المحامي عمر خمايسي.
1: مبارح كان في نوع من يعني مواجهة، أنتوا كمان كان عندكم شهادة أمام القاضيات والمتهم المدان حاول أنه يعتذر يقدم لكم اعتذار.
2: طلع كديش إن كديش طلع المجرم الإرهابي السفاح هذا المستوطن كديش إنه وقح قال بده يقدم اعتذار، وأنا مش قادر يعني مش قادر أشوف منظره. تصور إنك يعني إنه يعني كيف إنك قاعدة إقبال واحد مجرم قتل ابنك، ويعني ومش وجاي بده برضه يقدم اعتذار. يعني قلت له انت اعتذارك مرفوض، انا مش راح اسامحك ولا دنيا ولا اخره.
1: اوقات صعبه هاي لما يعني بتلتقي القاتل وتواجهه وبتقول لي 20-25 جلسه، شو اللي مر عليكم خلال هالثلاث سنوات؟
2: شو مر علينا؟ مر علينا احنا يعني بهاي الثلاث سنوات يعني مرت وراح تمر يعني سنوات صعبة، يعني احنا فقدنا اغلى اشي عنا، فقدنا ابننا الوحيد يعني اغلى اشي، وانت يعني قاعدة بجلسات وامام المجرم، يعني هاي اشي صعب، اشي صعب يعني لما انت تشوفي قاتل ابنك قبالك ومش عارف تسوي ولا اشي، يعني هذا اشي كثير صعب.
1: والشهادتكم كانت صعبة ولكن ضرورية، كيف فهمنا من المحامي؟ على أي نقاط إنه حسيت لازم تركز لما حكيت مبارح وواجهت المجرم وكمان يعني توجهت لهيئة القضاء؟
2: طلع هم القضاء يعني ما إحنا أول إشي إحنا وقفنا لقضيتنا، يعني ما مش مثل الناس الباقيين، احنا الحمد لله رب العالمين وقفنا احنا والاهل صندلة وعائلة العمر وكل الشرفاء وكل الاحرار بالعالم وقفوا معنا ودعمونا، حتى يعني توصلنا لهاي الموصول. يعني هنا بكثير قضايا يعني قاعدة بتضيع هيك تحت الجرين ولا حدا سائل عنها ولا، أما إحنا لا، إحنا مش من الناس، إحنا دمنا غالي وما بنسمح لواحد مستوطن إرهابي إنه يمس بدمنا. إحنا بدنا إحنا وقفنا لقضيتنا وراح نقف لقضيتنا، وإذا بنشعر لحديت هسا إنه هذا الملف انه بدي يتلعلب بيه ولا بدي يصير لعب بيه، احنا رايحين ننزل على الشوارع نسكر شوارع، يعني احنا مش رايحين نرحم ولا حدا.
1: بالطالب بانزال اقصى العقوبة اللي هي عقوبة السجن المؤبد، او ذكر استاذ عمر انه يعني 20 سنة وما فوق تعد انه من ضمن بحسب ترتيبات المحاكم من ضمن العقوبات المشددة.
2: احنا هسعيت هم احنا طبعا نطلب اقصى العقوبة، يعني يعني لو اخذ اعدام مش راح يشفي غليلنا، على الكليل الواحد يعرف يعني انه طلع بايشي يعني بالاخر، يعني مش راح قضيته تحت هيك على الفاضي يعني. لا احنا بدنا مش راح يشبه غليلنا ولا راح نطلع على الشوارع نرقص يعني بعد ما ياخذ عقابه. اما احنا دائما بنطالب انه ياخذ اقصى العقوبه. واللي برضو يعني النيابه طلبت انه فوق 26 سنه ياخذ. اما المحامي تاعه يعني طلب من 14 ل 18 سنه ومنشوف بالاخر كيف بدها تصفي.
1: أستاذ أحمد يعني الأهل عادة صعب يحكوا عن أولادهم بعد كل هاي الفترة وبعد يعني كل هذا المصاب الجلل، شو اللي تغير عندكم؟ شو ممكن تحكي عن ديار، عن غيب الديار عن البيت؟
2: شو غيب الديار؟ مش عن البيت، عن البلد، عن المنطقة. صح. يعني ديار من الشباب المعروفة كان يعني الديار كان من الشباب، من خيرة الشباب يعني. والله العظيم إنه كان ما بس مع الضعيف يعني هذا يقدم. وإحنا يعني هسا يا تشوف بدون ديار يعني جسد بلا روح يعني. يعني إحنا من نتمنى لهاش ولا لحدا ولا العدو ولا لصديق يعني باللصابنا. يعني بتعرف شو يعني بتفك دي تفقد ابنك يعني. يعني انا بقدرش اوصف لك اياها قديش يعني انت ايه هذا قسم من الكبد تاع البني ادم.
1: واضح كمان زوجتك يعني متاثر لابد. طيب نتابع احنا طبعا معكم وان شاء الله انه النهايه على الاقل يعني انه بالاخير فيش اشي بيعوض الابن، ولكن على الاقل يعني الحكم المشدد يكون وتكون تحققت جزء من حقكم. بدي أشكرك أستاذ أحمد عمري والد المرحوم ديار.
2: شكرا الله يرحمه. لكم شكرا لكم وشكرا لكل وسائل الإعلام اللي وقفت وحكت الحقيقة. وشكرا لكل شعبنا من الجنوب للشمال من الساحل إلى كل الشرفاء اللي وقفوا معنا. وشكرا جزيلا لمؤسسة ميزان وعلى رأسها المحامي عمر خميس برضو إلى وقف وقفوا معنا وقفة الرجال.
1: صحيح. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكرا يعطيك العافية.
2: شكرا شكرا لكم. شكرا.
1: مؤلم يعني هذا الحديث، حديث الأب عن ابنه بعد يعني هذه الحادثة وهذا القتل اللي كان قبل 3 أعوام. ولكن الاتجاه على ما يبدو أنه يعني القرار سيكون في 7 أيلول المقبل. سنرى ما الذي ستقوله المحكمة. فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.

0: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع

0: ليتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 42 دقيقة بعد الساعة 8، ونحن الآن إلى ملفنا المتعلق بإيران، حيث تتواصل المواجهة العسكرية والسياسية بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، في ظل تبادل الهجمات والتصريحات بشأن السيطرة على الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن وفاة السيناتور الجمهوري ليندزي جراهام وتزايد المطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاته. دكتور ثائر أبو راس، مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير. نبدأ بالشق الأول، هذه المواجهة العسكرية، ضربات وموجة رابعة من الضربات الأمريكية الليلة الماضية، وتباين في الرواية بشأن مضيق هرمز، قراءتك لي وتوصيفك لهذه الحالة في ظل مفترض استمرار أو يعني المفاوضات، مفاوضات 60 يوم؟
1: أعتقد بأنه حالة عدم الاستقرار بالاتفاقية مستمر، ولكن أعتقد العنوان الأبرز هو بأن الطرفان ما زالا ملتزمان بالاتفاقية نفسها، يعني حتى وإن كانت تشوبها بعض الشوائب إلا أنه كلا الطرفان بعد كل جولة جديدة يعودان ليؤكدان بأنهم معنيان بالوصول إلى اتفاقية. نحن الآن بعد أكثر من شهر ونص على توقيع الاتفاقية ما بين الولايات المتحدة وإيران، وقد شاهدنا مرة كل عدة أيام تندلع المواجهات من جديد، ولكن سرعان ما تخرج تصريحات من واشنطن ومن طهران تؤكد بأنه العملية الدبلوماسية ما زالت مستمرة، يعني فمن جهة واحدة هنالك تصعيد عسكري، ولكن في نفس الوقت هنالك التزام في المسار الدبلوماسي.
0: تصعيد لضبط المسار الدبلوماسي أم تصعيد بموازاته اللي قد ينفجر ويتحول إلى تجدد للحرب؟
1: لا أعتقد هو بموازات، ولكن هذا لا يعني بالشرط بأنه الحرب ستندلع من جديد. أعتقد أن الإشكالية الرئيسية هنا هي بأنه الثقة ما بين الإيرانيين والأمريكان معدومة كليا، هي معدومة منذ سنوات طويلة، ولكن مع إدارة دونالد ترامب تحديدا هي يعني مفقودة كليا، ولذلك لكي يتمكن كل طرف من تمرير رسائله هنالك أحيانا حاجة عمليا لاستعمال القدرات العسكرية. فيعني الأمر المهم هنا، نعم صحيح بأنه هنالك جولات متجددة ما بين الفينة والفينة، ولكن في نفس الوقت هنالك التزام علني على الأقل، ربما من خلف الكواليس الأمور مختلفة، ولكن هنالك التزام علني عمليا بالحفاظ على هذه الاتفاقية على أمل التوقيع على اتفاقية طويلة المدى حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام.
0: دكتور ثائر، كل ذلك ونحن لا نزال نتحدث عن مضيق هرمز، ليس ضمن أهداف الحرب في بدايتها وليس ضمن الملفات المهمة، تحول إلى الأهم، هذا يقلق أطراف من بينها إسرائيل، عدم الحديث عن القضايا المركزية.
1: بكل تأكيد، خاصة بأنه مضيق هرمز أصبح سلاح سري إيراني يعني في المفاوضات، لأنه إيران صمدت بفضل سيطرتها على المضيق أو قدرتها على الأقل بمنع التجارة في مضيق هرمز، وبالنسبة

0: الإسرائيليين تحديدا. الهدف من هذه الحرب كانت لإسرائيل أهداف كبيرة، ولكن الهدف الرئيسي هو التخلص من المشروع النووي الإيراني، والأمريكان يركزون في الموضوع التجاري في مضيق هرمز، وقد قدموا لكي تقدم إيران تنازلات في مسألة المضيق. كان الأمريكان على استعداد أن يقدموا تنازلات في الملف النووي، لا سيما إبقاء اليورانيوم المخصب في داخل إيران نفسها، بعكس كل الطلبات الأمريكية والإسرائيلية على مدى آخر 20 سنة، وليس فقط منذ بدء جولة المفاوضات في فترة ترامب. فما من شك بأنه ما دام المضيق هو على رأس الأجندة، فهذه خسارة استراتيجية لإسرائيل التي تريد أن تقدم من قدرات إيران العسكرية، وأن لا تصبح إيران عمليا قوة إقليمية كبرى. وقد أصبحت إيران بفضل هذه الحرب قوة إقليمية كبرى، على الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة أن يأخذوا رغباتها ومصالحها بعين الاعتبار.
1: انتقالا الآن دكتور ثائر إلى مسألة وفاة لينزي جراهام، قد تكون يعني غير مرتبطة، ولكن هناك بعض الشائعات، الأخبار المتناقلة التي ربطت أنه ربما يعني يجب التحقيق، لأنه ربما يكون هناك استهداف معين أو تأثير معين لشيء اللي أدى إلى وفاته. كيف تسير الأمور في الولايات المتحدة؟
0: يعني أعتقد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت القدرة على نشر الشائعات أو المؤامرات أقوى مما كانت بالسابق. صحيح بأن وفاة لينزي جراهام كانت مفاجأة إلى حد ما، إلا أن الرجل سبعيني وقد عاد من رحلة قبل عدة أيام من أوكرانيا، معروف عنه دعمه الكبير لأوكرانيا، وقد شعر بأوجاع بالصدر، حتى أنه كان معين له دور عند الطبيب يعني بالأمس، ولكن طبعا لم يستيقظ. فعلى ما يبدو هي مسألة طبيعية ليس أكثر من ذلك، ولربما وفاته لن تؤثر بشكل مباشر على السياسة الأمريكية، كونه لم يكن أصلا من المقربين لترامب، إلا أنه هو عمليا من يحمل علم الصقورية في داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة بالطرف الجمهوري، وقد كان يعني عضو نشيط جدا في لجنة الخارجية، ودائما ما يحاول أن يقود مبادرات مختلفة. كان يحاول أن يقود مبادرة للتقريب بين السعودية وإسرائيل، هو مقرب جدا جدا إلى إسرائيل، يعتبر من أكبر الداعمين لها، ولكنه أيضا لديه علاقات قوية في داخل منطقة الخليج، وقد هو من عمليا قاد كل فكرة توسيع الاتفاقيات ما بين إسرائيل والسعودية، حتى بعد فشل كل جولة منها هو يحاول من خلف الكواليس أن يرتب الأمور أكثر. يعني في هذا الملف تحديدا لربما سيكون تراجع ولو مؤقت، فللرجل تأثير ما، ولكن ليس ذلك التأثير والتهويل اللي الإعلام الإسرائيلي حاول أن يقدمه. الإسرائيليين طبعا يشعرون بالحزن، لأنه كان فعلا من أقرب المقربين لهم في فترة بدأت واشنطن فيها تتغير، لا أريد أن أقول تنقلب على إسرائيل، ولكن بكل تأكيد البيئة في واشنطن بدأت تختلف على الإسرائيليين، وهنالك انتقادات أوسع. فلينزي جراهام كان يعني من أعتى عتات الصهاينة في واشنطن، وبهذه بكل تأكيد خسارة لإسرائيل ولسياستها الخارجية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس، مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: صباحك.
1: إلى أخبار المونديال.
2: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: صباح الخير للزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك فادي.
3: يسعد صباحك شيرين، أنت والمستمعين الكرام تحياتي.
1: يعني استراحة اليوم، ولكن بكرة مباراة حامي فرنسا وإسبانيا.
3: نعم حامي صوت إيش، ولكن قبل بدي أحكي لك الأخبار المميزة يعني صنعنا من المونديال. بداية طبعا أنفنتيني والفيفا، هناك يعني من يقول الشهية مفتوحة، بتعرفي المونديال كان 32 انتقلنا ل 48 في النسخة الحالية، بيحكوا على 2030 على 64 فريق. يعني
1: 64 منتخب
3: منتخب عالمي صحيح. هاي هذا الاقتراح اللي راح يجي أنفنتينيو، فطبعا أكبر نسخة ممكن نشهدها التاريخ، على الأغلب تكون في المغرب أو في إسبانيا، كثير دول راح تنافس، وبيحكي على 64 فريق. باعتقاد إيش شوي راح يكون صعب تنظيميا وإداريا، ولكن

0: لكن تخيلي يعني هاي القنبلة اللي فجرها اليوم صراحة. ميسي بقول انتظر المباراة بفارغ الصبر، المباراة طبعا اللي راح تجمع الأرجنتين وإنجلترا،
1: هي يوم الأربعاء بالأساس.
0: الأربعاء يقول قابلت كثير طبعا، هناك طبعا ما يسمى حرب هيك بالتصريحات بلشها جود بيلينغهام من إنجلترا، وميسي الآن برد عليه بقول له لعبتك عقبال كثير فرق عالمية، الآن جاء منتخب طبعا الإنجليزي منتخب الأسود الثلاثة، وكأنه يرد عليه. وقد يكون فعلا هناك تصريحات نارية اللي هدفها إترشتوك، ولكن تحمية كل ما يمكن أن يقول عنه
1: أجواء تسخين الأجواء
0: صحيح. وفرنسا إسبانيا الساعة 10 مباراة قوية جدا، الجميع أجمع أنه هذه ممكن يكون نهائي مبكر، الكل توقع أن إسبانيا فرنسا تكون إلى النهائي، ولكن سوء الحظ الفريقين راح يدخلوا طبعا في نصف نهائي، إما فرنسا أو إسبانيا. فرنسا القوية الضاربة بالقوة السريعة في الهجوم القوي في الوسط القوي أمام التيكيتاكا الإسبانية المنظمة أيضا، وطبعا لامين يامال راح يكون هناك، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي والكتيبة الكبيرة. وقبل أن ننهي نقول أنه اليوم في هذه الساعات سهناك يكون قرار مصيري بالنسبة للنجم العربي عنان خليلي، سيخضع لفحوصات إضافية ستحدد طبعا واجهة الصفقة مع إنتر ميلانو،
1: الصفقة المعطلة حاليا بسبب الفحوصات
0: الإضافية. نعم بذكر طبعا أنه كل شيء متفق عليه من ناحية الأرقام، من ناحية أسعار، من ناحية انتقال. اللجنة الأولمبية الإيطالية ما تسمى بكوني طلبت فحوصات إضافية، الفحوصات الأولى كانت جيدة، في أحد الفحوصات ما يسمى طبعا فحص الإيكوليف التخطيط كان هناك يعني إشعار معين اللي توجب إعادة الفحوصات. واليوم طبعا تحدثنا مع والد عنان خليلي مجدي خليلي، العائلة مطمئنة عن مساحة جيدة، وكل أمل أنه نكون أول من نعلن عن هذه الصفقة طبعا بالانتظار. وفي هذا الأثناء
1: وأهم شيء صحته بالتأكيد طبعا،
0: طبعا هو صحة جيدة يجب أن نقوله صحة جيدة، ولكن قد يكون تعرفي يعني
1: تخصصات إجرائية
0: على جهاز، يعني جهاز بتحكي على ممكن انفعال وهلد في هالجيل في هالعمر في مقتبل العمر هذا المبالغ وهذه الهالة الإعلامية الكبيرة، فممكن أنه يعني طبعا حصل
1: أمر
0: صحيح. وحسن الحلو المدافع السخنين على ما يبدو في الطريق إلى الدوري الصربي. شوف المونديال هيك بلش يعني يودعنا شوي شوي، والأخبار أيضا يعني انتقالات الصيفية حاليا، العين على المونديال وعين على فرقنا العربية اتحاد السخنين راح يغادر البلاد إلى هنغاريا لمعسكر تدريبي، أيضا الفريق السخنيني راح يكون في بولندا في بولين في بولندا طبعا لمعسكر تدريبي معسكر الريني. يعني قالت كلمة واحدة، نريد فقط الصعود مع كتيبة كبيرة من الأسماء، فإحنا عين على المونديال وعين على ما يجري
1: على الريني السخنين وعنان وكل ال
0: وأيضاً يعني وأيضاً العربية بلشت تتحضر، في عنا خيبة أمل من كم فرق عربي اللي حتى الآن لا يوجد إدارة لا يوجد لاعبين، وأيضاً يعني بالأمس تناولنا قسم منها عراب مثلاً اللي دائماً عودتنا على فريق كبير، وحتى الآن ما في واجهة رياضية في العديد من الفرق العربية، فنأمل على الأقل مع نهاية المونديال أن نشهد هذا الاستفاقة وأن يتم ترتيب الأوراق بأسرع وقت ممكن.
1: نتمنى ذلك ونشكرك جزيل الشكر ويسعد صباحك فادي مصطفى. حياتي. شكرا. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعتين عمليا برنامج هذا النهار، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال صفدي، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 5 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: تصاعد التذمر بين الأهالي بسبب الفجوات في المخيمات الصيفية من بلدة إلى أخرى والتكاليف الباهظة ودعوات إلى تدخل أقسام المعارف ووزارة التربية والتعليم. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتجاوز كل القيود وتستهدف الأقليات الدينية في الأراضي المقدسة. وترقب مع اقتراب المواجهة الكبرى في نصف نهائي كأس العالم، الديربي الأوروبي بين فرنسا وإسبانيا يثير موجة من التكهنات والتوقعات. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم 13 يوليو تموز، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. اتفق الائتلاف الحكومي على تحديد 27 من تشرين الأول أكتوبر موعدا لانتخابات الكنيسة المقبلة عقب تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا لتصويت على حل الكنيسة. في حديث لراديو الناس قالت النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان إن التحديات الراهنة تحتم إقامة قائمة مشتركة، مؤكدة أن تحقيقها لا يزال ممكنا خلال الفترة المتبقية.
2: نحن على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى، يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد قائمة مشتركة، نحن نريد قائمة مشتركة، ولكن رأينا في السابق أنه اختلقت أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة، يعني لا نستطيع أن نجبر الناس، نحن نؤشر على الفرصة ونحن نؤكد على نيتنا وعلى رغبتنا، ولكن في النهاية كل حزب لديه يعني الإمكانية أن يقرر ما يراه مناسبا، والجمهور عندها سيقف أمام قائمتين وهو يختار، ونأمل أيضا أن يكون اتفاق فائض أصوات.
1: قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي، قال إن النيابة العامة في لواء الشمال طلبت أمس من المحكمة المركزية في الناصرة الحكم بالسجن المؤبد على دينيس بوكين قاتل الشاب ديار عمري بعد إدانته بقتله في أيار مايو من عام 2023. وفي حديث لراديو الناس قال خميسي إن النيابة العامة طالبت بالحكم المؤبد تعبيرا عن أهمية القضية والرسالة التي تحملها إلى المجتمع.
3: بداية يعني يجب التأكيد أن مطلب النيابة العامة هنا عمليا رسالة للمحكمة، رسالة للجمهور للمجتمع، وهذا ما قالته في المحكمة خلال المرافعة على أنه مثل هذه التصرفات عمليا بيكون خلاف أو حاد أو نقاش في الشارع لا يمكن أن يؤدي طبيعة الحال إلى قتل، وبالتالي هي تريد أن ترفع على السقف إلى أعلى درجة وهو الحكم المؤبد، مع أننا ندرك أن التهمة التي أدين بها القاتل لا يمكن أن يكون الحكم مؤبد، ولكن هذه الرسالة التي تريد أن توصلها النيابة العامة للمحكمة. أعتقد أي حكم فوق 20 عام هو يعني جيد بظروف القضية، وهذه المحاكم في نهاية المطاف يعني مع التعديلات التي حدثت على القوانين التي هي تتعلق فيها القتل. إنه سمعنا الرواية هذا شيء جدا مهم، إنه كان في داني مهم إنه يكون عقوب

0: ضايع يعني قاعدة بتضيع هيك تحت الجرين ولا حدا سائل عنها ولا. أما إحنا لا، إحنا مش من الناس، إحنا دمنا غالي وما بنسمح لواحد مستوطن إرهابي إنه يمس بدمنا، وراح نكت لقضيتنا. وإذا بنشعر لحديت هسه إنه الملف يصير لعبي، إحنا راح ننزل على الشوارع نسكر شوارع، يعني إحنا مش راح نرحم ولا حدا.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الضربات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق سريعة. هذا وأكدت أن مضيق هرمز ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وأن إيران لا تسيطر عليه. من جانبها أفاد تقارير إيرانية بأن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع في عدة محافظات إيرانية، بينها مواقع عسكرية وبرج اتصالات، فيما سمعت انفجارات في محيط جزيرة قشم. وقالت السلطات الإيرانية إنها تقيم حجم الأضرار، في حين نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض محطة بوشهر النووية لأي هجوم. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين ومخازن صواريخ ومستودعات وقود في قاعدة الأمير حسن بالأردن. في المقابل أعلن الجيش الأردني صباح اليوم اعتراض 4 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الهجوم الإيراني استهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت داخل المياه الإقليمية، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن في مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز وطائرة مسيرة. في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، فيما أكد مسؤول أمريكي استمرار عبور السفن التجارية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي. تستأنف إسرائيل ولبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الجولة 6 من المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وقال سفير الإسرائيلي في واشنطن إن المباحثات ستتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، شرط أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في وأن يمنع وجود حزب الله. تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني. وتستكمل منافسات هذا الدور يوم الأربعاء حين يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. في أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة. إذن كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل معكم وجولة محدثة على رأس الساعة القادمة. طيب، أما الآن فننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، كما أسلفنا في عناوين هذه الساعة، تتصاعد حالة التذمر بين أولياء الأمور بسبب التفاوت في تكاليف المخيمات الصيفية بين المدارس والبلدات المختلفة وسط مطالبات بتوحيد الرسوم وتعزيز الدعم وضمان إتاحة المشاركة لجميع الأطفال بصرف النظر عن مكان إقامتهم. عن هذا الموضوع، عن هذه القضية، نتحدث بداية للأستاذ أيمن مريح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة طمرة. أستاذ أيمن، صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك.

0: طيب يعني هذا الموضوع هيك عم بتكرر في السنوات الأخيرة، هاي الأصوات عم توصل من أولياء الأمور، التذمر من الرسوم من التكاليف بالذات للعائلات اللي عندها أكثر من طفل. خلينا هيك أسألك بداية عن صورة الوضع في طمرة، كيف عم تنظروا لإلها، وهل في تفاوت فعليا بين مخيم وآخر؟ يعني في فجوة كبيرة بالأسعار؟
1: الأسعار ما في فجوة، الأسعار هي موحدة، سعر واحد لكل الطلاب، هو المبلغ 75 شيكل، بتوزع على 21 يوم من المخيم. يعني إذا أنت بتيجي بتحسبي بيجي لليوم أقل من 3 شيكل لليوم على الطالب. الطالب بأخذ خلال هاي الفترة فعاليات كثير كثير كثير، اللي احنا عملنا جولة تفقدية للمخيمات وشفنا تغيير كبير كبير بالفعاليات بالرحلات بالمرشدين، كل الأمور هاي اللي هي ما كنا نشوفها بالفترات السابقة. هذا اندل على شيء، دل انه اذا الطالب يعني بيجي اليوم بيدفع مبلغ عن هذا هو بأخذ فعاليات أكثر وبروح رحلات أكثر، وفي عنده يعني مرشدين اللي هني كمان يعني ذو خبرات، اللي هني كمان يعني إحنا ما منقلل من خبرات المرشدين السابقين اللي هني طبعا لليوم بعد الموجودين، بس زادوا فعاليات أكثر.
0: بس هاي المبالغ اللي عم تحكي عنها أستاذ أيمن هي موحدة على مستوى مدينة طمرة، لأنه في بلدات أخرى عم توصل المبالغ بمخيمات صيفية معينة لا تقريبا 2000 شيكل على الطفل. طب شو اللي تغير في طمرة على مدار السنوات؟ يعني كيف وصلتوا لهذا المحل لأنه يكون في خلينا نقول يعني هاي الإمكانية اللي متاحة تقريبا للجميع أنه يقدر يشرك أبنائه في المخيمات الصيفية بسبب هاي الأسعار؟
1: احنا بالسابق ما كنا نجمع من الطلاب بالسابق بالسنوات الفائتة ما كنا، لكن الإدارة اللي ما تشغل المخيم كانت أصرت على مدار السنوات السابقة انه يكون جمع. طبعا احنا رفضنا كل الوقت واحنا نرفض هاي الفكرة انه احنا نريد الطلاب يدفعوا، ولكن شفنا انه ما في مجال هاي المرة. إدارة المركز الجماهيري، إدارة المراكز يعني خلينا نقول الشركة المفاعلة للمراكز، أصرت انها هي سنة راح تجمع من كل المخيمات في كل الوسط العربي، مش بطمرة بس، كل المخيمات كل الوسط العربي، الوسط العربي الوسط اليهودي، في عندك مدارس زي ما قلت انت بلدان بتوصل جمع 2000 شيكل بتوصل للطالب. بطمرة هو مبلغ زهيد يعني رخيص كثير للفعاليات اللي بياخذها الطالب. فلما شفنا احنا النتائج اللي هي بياخذوها عرضوا علينا الفعاليات اللي بتعمل باقي المدارس اللي فيها جمع، فإحنا وافقنا على شرط إنه إحنا نأخذ نفس الأشياء اللي بتأخذها باقي البلدان اللي بتم فيها جمع. وبالفعل هذا اللي صار، المخيمات ناجحة، الطلاب كثير مبسوطة، المرشدين أنا أشكر كثير شكر من للسيد الشاب ياسين المرافق الدائم للمخيمات وللطلاب، ولكل يوم في عنا حفلة صباحية للمعلمين للطواقم التدريسية للأهالي للطلاب أنفسهم، بيشجع كثير كثير هذا الأستاذ، أستاذ رائع يعني، هو مدير المخيم بشكل
0: يعطيهن العافية جميعا. وكمان هيك المرشدات والمرشدين ذكرتن أكثر من مرة. أستاذ أيمن خليني أسألك قديش تقريبا يقدر أعداد الطلاب اللي الطلاب والطالبات طبعا اللي هيك في إطار المخيمات الصيفية واللي مشاركين هذا العام؟
1: إحنا بنوصل السنة العدد لحد 2000 طالب،
0: لحد 2000 طالب من طلاب وطالبات مدينة طمرة،
1: طلاب وطالبات مدينة طمرة اللي هم بيشاركوا المخيم ما يقارب 2000 طالب. طبعا زي ما حكيت لك المعلمين والمعلمات المرشدين والمرشدات طبعا هن ما بقلوا أهمية عن كل أي حدا، هن العمود الأول والأساسي لفعاليات المخيمات، مدراء المدارس اللي هن يعني بيستقبلوا الطلاب استقبال زي
0: طب هل إحنا عم نحكي عن هاي الأسعار هي فقط في المخيمات اللي المدارس بتقيمها، يعني ما في ولا أي جهة اللي بتقوم على خلينا نقول مخيم بشكل خاص اللي فيه الأسعار فعليا بتكون يعني مرتفعة في طمرة وكأنه اهتميتوا أنه يكون في توحيد لكل هاي التكاليف؟
1: المخيم هو توحيد واحد، السعر هو واحد بتغيرش ولا
0: لا، القصد غير المدارس ما فيش ولا أي جهة، يعني في مرات مثلا برك معينة جهات خاصة اللي بتعمل كمان مخيمات لحتى تستقطب،
1: لا ما في عنا إشان هزاي يعني خلينا نقول مشغلين خاصين يعني مشغل خاص يعني اللي هو يجي يفتح المخيم على نفقته الخاصة ويستوعب على حسابه الخاص ويستوعب الطلاب بدفع مقابل دفع بالمرة، لا ما في
0: هذا شيء جيد كمان. وهيك بنرجع لكل موضوع شوي العدالة الاجتماعية لحتى يكون في

0: يعني إمكانية متاحة لكل طفل أنه يشترك في هاي المخيمات. شو بتشوفوا مردودها الإيجابي أستاذ أيمن هيك بالسؤال الأخير؟
1: مردودها الإيجابي أنه الطالب ارجع لورا شوي انه في طلاب اللي هي بتيجي يعني على المخيم، حتى في اهالي اللي هي دفعت مبلغ اكثر من المبلغ اللي مطلوب منها لسبب انه هي شافت انه يعني هي المخيم ناجح. يعني بتيجي بتدعم مثلا ايش تدعم؟ تدعم المدرسه مثلا، بتيجي بتجيب وجبه على المدرسه، بتيجي بتجيب بتوزع مع ابنها مثلا شراب، بتوزع بوظه،
0: كمبادره منن طبعا،
1: مبادره منها. هي الاشياء بندل على شيء يدل اللي هني مبسوطين من المخيم بشكل كبير.
0: جميل، واحنا بدنا نتمنى لكل الطلاب هيك يكون عطله سعيده، وان كانوا في يعني اطار هذه المخيمات كمان انها تكون ايام مثريه لإلهن، وكذلك ايضا فيها السلامه والامن والامان. استاذ ايمن مريح، جزيل الشكر لك على هذه المشاركه، رئيس لجنه اولياء امور الطلاب في مدينه طمره. مباشره نتحول الى مدير دائره المعارف والرياضه والشباب في مجلس كفر كنا، الاستاذ فهد دهامشي. صباح الخير استاذ فهد.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كيف بكفر كنا صورة الوضع بما يتعلق بالتكاليف، الرسوم، الاشتراك، الأعداد اللي راح تشارك بالمخيمات هذا العام؟
2: أوكي، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. وبالنسبة لنا المخيمات اليوم في كفر كنا هي تبدأ من رياض الأطفال حتى المدارس الإعدادية. اللي في كفر كنا عنا شارك يعني أكثر من 80% من طلاب المدارس اللي أنا بحكي لك عنهن، اللي هن أكثر من 2500 طالب وطالبة اللي هن شاركوا. بدينا من أول شهر 7 اللي في عنا مخيم المدارس الابتدائية رياض الأطفال والابتدائية، راح يستمر حتى نهاية الشهر اللي راح يكون 22 يوم عمل في الشهر الكامل. وفي المدارس الإعدادية كان عندنا مخيم لمدة 8 أيام. المخيم هذا هو لسد الفجوات يعني، وأكثر من ناحية تعليمية، ولكن مش بس من ناحية تعليمية يعني، كان فيه كمان يعني تعزيز المهارات الأساسية عند الطلاب، وبرامج تعليمية هادفة، فعاليات تربوية ورياضية، وكان في يعني في ساهم في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي عندهم.
0: نعم، وهذا بما يتعلق هيك بالجانب الإيجابي، يمكن لأن الطلاب يكونوا موجودين في هاي الأطر خلال العطلة الصيفية. خليني أسألك كمان عن يعني رسوم التكاليف، الأسعار أستاذ فهد، بين قديش لقديش بتتراوح؟
2: المخيمات الإعدادية دفع للطالب 40 شيكل، وإحنا قلنا الطلاب اللي كان صعب عليهم يدفعوا كمان، استوعبنا الوضع تبعهن. والمخيمات الطلاب الرياض الأطفال والمدارس الابتدائية إحنا أخذنا منهم من بداية السنة 1300 شاكل على كل مدار السنة يشمل المخيمات. فالطالب اللي كان بده يدخل بس ما دخل في البراعم الطفولة اللي كانت في من بداية السنة، اللي هو كل يوم يعني من الساعة 1:30 ساعة 3:30، فدفع بس 100 شيكل يعني، اللي هي أكثر يعني التزام يعني من الطالب. يعني فيش ولد اليوم بقدرش يدفع 100 شيكل.
0: يعني كمان بكفر كنا بنقدر نفهم أنه اهتميت الرسوم تكون معقولة، يعني بإمكان خلينا نقول المعظم أن يمولوا مشاركة أبناء في هاي المخيمات. أستاذ فهد كيف عم نفهم؟
2: أكيد أكيد، يعني اليوم حتى إذا الولد بده يأخذ مصروف من الأهل رايحين يعطوه مش أقل من 5 شيكل. فلما في عندك أنت اليوم خلينا نقول 22 يوم تعليميات وفعاليات وبرامج، فبيكون أقل من 5 شيكل على اليوم يعني. هي بسموها أكثر التزام من أنه مبلغ اللي إحنا بدنا يعني. هي وزارة التربية والتعليم هي مولت كل البرامج هاي يعني، بيني وبينك، من ناحية كل الأشياء المطلوبة، من ناحية المواد ومن ناحية المرشدين والفعاليات والبرامج، هي ممولة من وزارة التربية والتعليم وكمان من المجلس المحلي. يعني المجلس المحلي كمان اليوم كل ما يحتاج المخيم من خلينا نقول عمال نظافة ومن كل التهيئات الأماكن اللازمة، فكانت من المجلس المحلي كمان.
0: أستاذ فهد، شو بيكون تعليقه وإن لم يكن على مستوى كفر كنا، لما بتسمعوا ببلدات أخرى إنه في مخيمات عم توصل تكاليف على 2000 شيكل على الطفل اللي ما في يعني يمكن تمويل أو دعم إن كان من جهات رسمية رسمية أو جهات أخرى، وبضطر الأهل حتى يكملوا كمان هن في عملهن، ولحتى يعني أبناء يكونوا موجودين في أطر اللي توفر لهم فعاليات يومية على مدار خلينا نقول أسبوعين أو ثلاث أسابيع من العطلة الصيفية. كيف بتنظروا لهذا الموضوع، وشو بتكون مثلا يعني نصحتكم؟ هل في خطوة ما بالإمكان القيام فيها لتخفيف هاي الأعباء المالية في بلدات أخرى؟
2: أنا أستغرب في البداية من أنه يعني كل المجتمع العربي اليوم، طبعا المجتمع اليهودي بس إحنا بنحكي على المجتمع العربي، أنه بإمكانهم المخيم يكون فعال يعني من بداية الشهر 7 حتى نهايته. وفي حتى لما قدمنا الطلب لأنه يكون مخيمات، في عندك إمكانية تنتين، إمكانية يكون لحديت 21/7 وإمكانية يكون ل 31/7. فبدون يعني التفكير إحنا دغري عبينا ل 31/7. فكل الطلاب اللي موجودين يعني إحنا لما في عنا ما يقارب 3000 طالب اللي إحنا موجودين في إني في أطر، الأهلين بيقدروا يشتغلوا، بيقدروا يكونوا متريحين وهادين البال لأن أولاد الموجودين في أطر معينة. فأستغرب يعني إنه إحنا ليش إحنا مستغلش هاي الإمكانيات وبنعطي لأولادنا إنه يكون في إلهم برامج اللي هي ترفيهية ويروحوا بدون تكلفة تقريبا، يعني الماكسيموم اللي دفعه هو 100 شيكل يعني هاي بدون تكلفة. فكل بلد كان بإمكانها إنه تدخل كل أولاد البلد اللي هن من صف البستان للمدارس الإعدادية
0: ويكونوا موجودين في هاي الأطر
2: بدون دفع، يعني بمشاركة بسيطة جدا اللي هي 100 شيكل. يعني فيش واحد بيقدرش يدفع 100 شيكل، والطالب اللي بيقدرش يدفع 100 شيكل كنا نلاقي له يعني خلينا نقول الحل بهاي الأمور. فعشان هيك موجود اليوم هاي الأطر اللي هي تحتوي جميع الطلاب.
0: نعم. طيب احنا بدنا نشكرك على هاي المشاركة أستاذ فهد دهامشي، وبدنا نتمنى يعني السلامة والأمان وأيضا التسلية لكل الطلاب والأطفال بشكل خاص اللي راح يكونوا موجودين في إطار المخيمات الصيفية.
2: بس بدي أزيدك شغلة بسيطة فدل. احنا اليوم شاركنا بالمخيمات أكثر من 200 مرشد ومرشدة وأغلبهم طلاب جامعات. فيوم طالب الجامعة لما بلاقي دخل اللي هو يعني بيساعده في تمويل تعليمه كمان مهم. وشغلة ثانية اللي هو كان في عندنا احنا طالب اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو مرشد اليوم يعني موجود مرشد اللي استوعبته مديرة المدرسة وهو موجود مع الطلاب، وبالنسبة له يعني احنا يعني اعطيناه انه يشعر شعور اللي كان صعب يلاقيه في اي محل ثاني.
0: يعطيك العافية مجددا وشكرا لك على هذه المشاركة، واحنا بنتمنى عطلة صيفية ممتعة وآمنة أيضا لكل الأطفال وطلاب وطالبات المدارس. أستاذ فهد دهامشي مدير دائرة المعارف والرياضة والشباب في مجلس كفر كنا، جزيل الشكر لك. إذن من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ولكن ما قبل نورد هذا الخبر وهذا البيان الصادر عن سلطة الإنقاذ والإطفاء في أبو غوش، كوركينات يؤدي إلى حريق كبير في منزل. ووفق هذا البيان والتفاصيل التي متوفرة في بيان الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، عدة طواقم فعليا عملت في ساعات الصباح الباكر على إخماد حريق كبير شبه في منزل في أبو غوش، ووصلت 6 طواقم إلى مكان الحدث وعملت على إخماد هذا الحريق. إذن دراجة كهربائية كوركينت فعليا تم شحنها لساعات طويلة تسببت في هذا الحريق في أبو غوش. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
3: قوليلي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
4: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
6: لا يا صاح،

هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل مهرجان.

0: عن الصيف الشمالي من الرابع حتى العشرين من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، 27 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم. مباشرة إلى الوقفة التحليلية تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير عفاف.
2: اسمع صوتك عالية شيرين، الميكروفون بعيد عنها.
1: أنا مش هيلي، مش منتبه.
2: مش بسيطة، في تعب متراكم شكله امبارح. كان يومك طويل
0: شيرين. خلينا نبدأ بداية معك، يعني المشهد السياسي الإسرائيلي نهائيا في موعد للانتخابات 27 أكتوبر، على الرغم من أنه كنا نحكي كتير نتنياهو حاول جاهدا ربما الابتعاد عن شهر أكتوبر.
1: صحيح.
0: خلينا نحكي شوي عن تحديد هذا الموعد والتبعات والإجراءات الآن.
1: البداية كانت أولا التخبط أنه يريد أن يتمم ولاية كاملة ليقول كانت حكومة مستقرة وائتلاف مستقر، وبالتالي أتمت كل السنوات الأربعة. ولكن كانت الإشكالية هي أنه أكتوبر، وأيضا التاريخ هو فيه السابع، يعني يذكر بالسابع من أكتوبر، ولكن في نهاية المطاف يعني توافق الائتلاف الحكومي بسبب أنه يعني أنه هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير يفترض أن يكون للكنيست، وبالتالي هناك عدد من مشاريع القوانين العالقة والتي يجب التصديق عليها. وفق كل حسابات الائتلاف أنه الموعد الأساسي النهائي سيكون هو الموعد الأول 27 أكتوبر، وعليه تحل الكنيست وتعد، يعني قد أتمت ولايتها أيضا ابتداء من 17 هذا الشهر يوم الجمعة، ما يعني أنه الآن هذا الأسبوع هو استمرار واستكمال لكل التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة التي كانت بعض اللجان قد صدقت عليها ومهمة للائتلاف، لكن ليس جميع التشريعات المهمة يعني يتمكن الائتلاف من تمريرها هذا الأسبوع، لأنه قسم منها لا يزال قيد البحث ولم يمرر بالقراءات في اللجان المختلفة. إلى جانب أنه خلال عطلة الكنيست، عطلة الانتخابات، يمكن يعني التشريع بعض الأمور المتعلقة الخاصة المتعلقة بالطوارئ، حالات معينة يمكن للكنيست أن ينعقد فيها ويصوت على مشاريع معينة. عمليا شهرين وثلاثة أشهر ونصف الشهر تفصلنا عن الانتخابات، اصطفافات واضحة ومحاولات لترتيب الأوراق تتضح أكثر في معسكر بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه حتى الآن استطلاعات كل استطلاعات الرأي لا تبتسم للليكود من ناحية قدرته على تشكيل الحكومة، ولكن نتنياهو يحاول أولا ترتيب أوراق الليكود الداخلية، وثانيا ترتيب أوراق ما بات يعرف منذ عام 2009 بمصطلحات بنيامين نتنياهو بالمعسكر الوطني، معسكر أحزاب اليمين والحريديم. هناك مخاوف في بعض الأروقة في الليكود وأروقة اليمين بأنه هذه المرة لن يكون هذا المعسكر منسجما بشكل كبير، على الأقل حتى الآن الأحزاب الحريدية لا توفر لبنيامين نتنياهو يعني كلمة نعم التامة كما كان في المرات السابقة بأنه بالفعل ستكون حليفته يعني بشكل مطلق واضح من دون أي جدال في هذه المسألة. هذا قد يدخل ضمن المناكسة

0: كفاءات الداخلية تحليلا، يعني أنه محاولة لمزيد من الابتزاز في قضايا تتعلق بالحريدين، موازنات وما إلى ذلك. ولكن أيضا لن ننسى أنه في المعسكر الآخر صوت آيزنكوت هو الأقوى، هو الأوفر حظا في أروقة المعسكر المناهض لنتنياهو، وأيضا هو الأكثر ملائمة في بعض الاستطلاعات لرئاسة الحكومة حتى على حساب بنيامين نتنياهو. وآيزنكوت بدأ يغازل الحريديم، قال قبل أيام أن والدته 30 عاما تصوت لشاس، وكان من الصعب عليه هذه المرة أن يقنعها بأنها تصوت له لحزب يشار. هناك أكثر من طريقة وأكثر من رسالة كانت لديه اللي تلميحات، لأنه لن يعني يقول لا للحريديم إذا توافقوا مع بعض النقاط، وتحديدا غازل شاس. في المقابل كان هناك في نهاية الأسبوع الحاخام الأكبر لشاس السابق يتسحاك يوسف كان قد يعني انتقد بنيامين نتنياهو وألمح إلى أنه يعني عمليا ليس بالضرورة بما معناه أنه المعسكر بقي على حاله، وأنه نعم لنتنياهو أكيد. فهذه هي صورة الوضع داخليا لدى نتنياهو. هناك أيضا كما ذكرنا عفاف محاولة لترتيب أوراق الليكود وسط الكثير من النقاش الحاد في أروقة النواب، لأنه بسبب القانون النرويجي في عدد من الوزراء الآن في الحكومة من الليكود والنواب اللي قد يكونوا في مواقع غير مضمونة في القائمة نظرا للاستطلاعات. نتنياهو يريد الحصول على عدد كبير من التحصينات لشخصيات بارزة لترتيب القائمة، وكذلك يعني يأخذ بعين الاعتبار احتمال أنه إذا ضل وضع سموتريتش صعب فممكن كمان وما تحالف مع بن غفير ممكن يحتاج لبعض التحصينات بقائمة الليكود. تقنيا في خلافات داخلية مع النواب، بدهم برايمريز، بدهم انتخابات ديمقراطية، محاولات لقطع الطريق على غوتليب القوي الآن في مركز الليكود، ففي نقاشات قوية في هذا الإطار.
1: صحيح، يعني بنقدر نقول شيرين كمان شوي عشنا 4 سنين مع هذه الحكومة الأكثر تطرفا والأكثر عنصرية، وبالشعور كانوا وكأننا 10 سنين بس. صحيح. وكأنه بالمنطق شيرين أحداث كبيرة مثل اللي صارت بالسنوات الأخيرة عادة ما تؤدي لتحولات. صحيح. كبيرة أيضا في المشهد السياسي. هل في إسرائيل المتوقع أنه يصير هذا الشيء كمان؟ إسه متوقع يعني استطلاعات الرأي تكون
0: إذا كان
1: بوسيلة
0: صحيح أعلى. المقصود هو استبدال الحكومة، الاستطلاعات على الأقل حاليا تشير إلى ذلك. هل هذا مضمون؟ إطلاقا لا، لأنه هذا يتعلق بطريقة ترتيب الأوراق في معسكر بنيامين نتنياهو، بطريقة تعامل المعارضة مع المسألة، وهناك انتقادات كبيرة في أوساط إسرائيلية على أداء المعارضة، ونحن نتحدث عن طبعا الجانب الصهيوني الإسرائيلي في هذه المعارضة دون التطرف حتى اللحظة للعرب عمليا والأحزاب العربية، لأنه هذه المعارضة برأسين حتى الآن، رأس يقوده بنت وتحالف بنت لبيد اللي توقع أنه هو سيقود هذا المعسكر، والرأس الآخر اللي بارز في الاستطلاعات وعلى ما يبدو في الشارع هو آيزنكوت. الآن هل الصراعات تقمع بين هذين المعسكرين وبين الأحزاب الأخرى؟ هل يمكن تغليب المصلحة العامة أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الأساس أيضا نتحدث عن مناخ عام في إسرائيل بعد 7 أكتوبر يميل أكثر إلى اليمين. اليمين
1: أكثر بكثير
0: الآن، يعني أكثر بكثير. الوسط أو المركز يحاول استقطاب جزء من أصوات اليمين لبعض تحديدا آيزنكوت، لبعض أصوات لبعض الجهات المركز. هل يفلح؟ هل تكون هناك حركات وأحزاب جديدة في اليمين اللي تخاطب على أساس أنها يمين وسط وبالتالي تعود لبنيامين نتنياهو؟ هذا هو الأساس، شكل التحالفات وفرصها، لأنه الشارع يميني، مركز يمين أكثر، وليس يعني لا يميل إلى المعارضة الشديدة للتيار الأيديولوجي اليميني.
1: صحيح.
0: فبالتالي الفرص أيضا يعني تبقى أنه محدودة للتحركات في داخل. صحيح. المعسكر.
1: وأعتقد حتى يعني ليوم الانتخابات وفرز الأصوات يمكن لتتضح الصورة. صحيح. قبل كتير صعب التكهن. شيرين خليني أنتقل معك بسؤال إضافي لما يحدث يعني في إيران، موجة جديدة من الضربات على إيران، ضربات أمريكية، بالمقابل إيران ترد ترد على البحرين والكويت قواعد أمريكية وكذلك الأردن.
0: صحيح.
1: ومازال هرمز ورقة ضغط ربما قوية جدا في هذا المشهد.
0: يعني ضربات موجة رابعة الليلة الماضية وجهتها الولايات المتحدة لأهداف إيرانية، أهداف قالت إنها مهمة واستراتيجية.

0: استراتيجية وتراشق وتبادل وتباين في صورة الوضع بشأن مضيق هرمز، في حين تقول إيران إنه مغلق ويجب على حركة الملاحة أن تعود فقط في حال يعني توفرت الشروط لذلك. تقول الولايات المتحدة إنه عدد كبير من السفن مر عبر هذا المضيق وهو مفتوح، المضيق هو قضية أمن قومي بالنسبة لإيران، وتستغل هذه الورقة وتعزز في هذه الحالة علما بأنه هي مدركة لوضع ترامب تحديدا والولايات المتحدة، حالة الحرج، حالة الضغط من ناحية الوقت، بجهة تدير الأمور بهذا التصعيد وبجهة ثانية يتفاوض الجانبان. هذه مسار يعني على ما يبدو متوازي، أين يلتقي وهل يلتقي لا نعلم، ولكن حاليا نسمع عن التصعيد على الرغم من أنه وراء الكواليس هناك اتصالات تقودها عمان، قطر ربما منشغلة يعني تشييع والحداد، حالة الحداد على الأمير الوالد، ولكن هذا يعني لا يقلل من دورها أيضا في الاتصالات مع وزير الخارجية الإيراني ومحاولة رأب الصدع لاستمرار مفاوضات الستين يوم.
1: ونحن سنتابع كل جديد وكل تطور. جزيل الشكر لك الزميلة الصحفية شيرين يونس، شكرا على هذا التحليل وهذه القراءة. ومن هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في ملفاتنا.

0: كورين فيرتر.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: NGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
9: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. وأربعون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وإلى هذه القضية وهذه التطورات الخطيرة، إذ تواجه بلدة الطيبي قرب رام الله وهي آخر بلدة فلسطينية ذات أغلبية مسيحية كاملة في الضفة الغربية، تواجه تهديدا جديدا مع بدء إنشاء بؤرة استيطانية قرب منازلها وأراضيها الزراعية. هذا ويحذر الأهالي من أن تكرس هذه الخطوة واقعا جديدا قد يدفع السكان إلى مغادرة أرضهم في ظل استمرار الاعتداءات وتصاعد الخوف والشعور بالعزلة. عن هذا الملف نتحدث بداية لقدس الأب بشار فواضلي، كاهن رعية الفادي للتين في قرية الطيب الفلسطينية. أبونا بشار صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يعني بهيك الطيب مع الأسف الشديد خلال الفترة الماضية تصدرت العناوين أبونا بما يتعلق باعتداءات المستوطنين اللي ما توقفت، وفعليا هاي القرية تحمل رمزية دينية وتاريخية كبيرة، ولكن هذه الاعتداءات أيضا يعني لا تتوقف عند هذه الرمزية. بداية أسألك شو اللي عم بيصير بالفترة الأخيرة، وقديش اليوم لما بنحكي على هذه البؤرة الاستيطانية قرب مدينة الطيب، يعني هذا الواقع بحد ذاته يهدد الحضور المسيحي في القرية؟
1: صحيح، القرية لها طابع تاريخي وديني مميز جدا، ولكن هذا الطابع التاريخي والديني المميز جدا أيضا يصطدم اليوم بالعديد من الهجمات المتواصلة والمتكررة والعنيفة ضد سكان هذه البلدة، ضد مركباتهم، ضد بيوتهم، ضد أراضيهم. نحن اليوم نقدرش نوصل على أراضينا في شرق مدينة الطيبة، نحكي عن تقريبا 16 ألف دونم من أشجار زيتون أو من الأراضي الزراعية أو من الأراضي اللي هي تحت ملك أو يملكها سكان مدينة الطيبة أو بلدة الطيبة. اليوم نحن ما نقدر نوصلها بسبب المستوطنين المتطرفين، بسبب جميع الإجراءات التي يقومون بها، وآخرها التخطيط لإنشاء بؤرة استيطانية على جبل يقال له جبل المصيص، وأيضا التخطيط لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في غربي البلد من أجل خنق بلدة الطيبة من جميع النواحي ومن جميع المجالات، لحتى يشجعوا الناس أو يدفعوا الناس للتفكير بالهجرة أكثر وأكثر، مع العلم أنه من 7 أكتوبر 2023 ولغاية اليوم أكثر من 15 عائلة هاجرت وتركت البلد، والعديد من عشرة والعديد من الشباب، عشرات من الشباب
0: بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتكررة أبونا.
1: نعم، بسبب اعتداءات المستوطنين المتطرفين والإرهابيين المتطرفة العنيفة على السكان. واليوم أيضا لم يصل فيهم الحد فقط على الاعتداءات، وإنما بدأوا يستخدمون أساليب أيضا شبه دينية أو يعتبرونها دينية ولكن هي ليست دينية، بالقيام بصلوات تلمودية بأكثر من موقع في بلدة الطيبة. الموقع الأول الذي استخدموا فيه الصلوات التلمودية كان في غربية البلدة في الكسارة ومصنع البطون. اليوم جميع العمال ومالك هذه الكسارة والمصنع البطون لا يستطيعون الوصول ولا يستطيعون العمل في تلك المنطقة. والمنطقة الثانية كانت هي الجبل القريب من البيوت في شرقي الجنوب الشرقي للبلدة في جبل المصيص، هو الجبل ذاته الذي أحرق قبل أكثر من شهر تقريبا، وتم إطلاق النار على السكان في هذاك الوقت، وتم سرقة تليفونات وتكسير المركبات ومنع وصول الدفاع المدني الفلسطيني لإطفاء الحرائق في هذاك الوقت. اليوم أيضا هذا كلياته يكرس بالمعنى العميق للحركة، حركة الشبيبة التلال أو فتيان التلال، إنه هذا الموقع هو لنا وسنبقى هنا ونريد أن نحتل هذا الموقع لأنه هذه الأرض هي أرضنا. وأيضا يسمون كل هذه المواقع تسميات جديدة ليست هي تسميات التي موجودة منذ مئات السنين أو ألاف السنين عند مدينة الطيبة. نحن بنحكي عن مدينة أو بلدة عمرها أكثر من 2000-3000 سنة ما قبل السيد

0: المسيح كانت موجودة وما بعد السيد المسيح لساتها موجودة كقرية مسيحية وبلدة مسيحية زارها السيد المسيح بحسب إنجيل القديس يوحنا الفصل 11.
1: طب يعني أبونا إحنا تحدثنا خلال الفترة الماضية والآن أيضا عم نفتح هذا الموضوع مع حضرتك بما يتعلق بإرهاب المستوطنين، الاعتداءات والحرائق اللي طالت يعني الأراضي وأيضا محيط المواقع الدينية، على ما أذكر أيضا جدار الكنيسي، وهذه الاعتداءات وهذا الإرهاب يعني غير بشكل كبير تفاصيل الحياة اليومية، حركة الناس وشعور حتى بالأمان اللي هو شعور أساسي للإنسان على أرضه وفي بيته. الآن التحضير لإنشاء هذه البؤرة الاستيطانية بالقرب من قرية الطيبة شو عم بغير؟ يعني شو الحديث اللي عم تسمعوها من الأهالي، منسوب القلق والخوف، كيف عم بتغير مع هذا التطور؟
0: منسوب القلق والخوف عم يزداد، السكان يعيشون في عدم طمأنينة مستمرة، الليالي تمر علينا كنهار واحد. يوجد مجموعة من شباب البلدة وهو مشكورين وبدي أوجه لهم تحية كبيرة على كل الجهد والتعب اللي عم بيقوموا فيه من أجل حماية البلدة خصوصا بالفترة الليلية. لا نستطيع النوم طول الوقت، عيوننا مفتوحة على كل إشي عم بصير حوالين البلدة. مجموعة من الشباب والمزارعين يذهبون إلى مزارعهم، مزارع الدجاج في شرقي البلد، بقلق مستمر، بخوف مستمر. الرعي الجائر الذي يقومون به المستوطنين في الأراضي من خلال الأبقار، من خلال الأغنام، واليوم يستخدمون أيضا الجمال، في أكثر من 50 جمل بحسب ما يقال أنهم سرقوهم من الخليل، أجوا فيهم على أريحة ومن أريحة جابوهم إلى الطيبة. التضييقات على المجتمعات البدوية الموجودة في منطقة الطيبة خصوصا دوبار كراميلو ومجتمع أبو فزاع اللي عم يعاني كثيرا، العديد من الأمور الأمنية والأمان الذي كما قلت عفاف هو أساس وجوهر حياة الإنسان. عندما نجد أمانا نجد حياة، عندما لا نجد أمانا نجد خوفا.
1: ولكن أبونا اللافت أيضا أعتقد أنه يعني بتوصلك هاي التساؤلات اللي هي جوهرية في السياق وفي مكانها. يعني في خلال الفترة الأخيرة أيضا كان في حراك، خليني أقول دولي وكذلك أيضا مسيحي، شمل زيارات، شمل تصريحات ونداءات بما تتعرض له الطيبة والمقدسات المسيحية بشكل عام في الضفة الغربية. ليش ما بتحرك هذا الحراك وبتحول لضغط سياسي ودبلوماسي فعلي يحد بداية من هذا التوسع الاستيطاني ومن إرهاب المستوطنين؟
0: ما زال هذا الحراك مستمر، ما زال هذا الحراك يعمل، ولكن للأسف المستوطنين والمستوطنين المتطرفين وما يقومون به تحت حماية الوزيرين، وزيري سموتريش وبينغفير، يضربون بعرض الحائط كل ما يقومون به المجتمع، كل ما يقوم به المجتمع الدولي والبعثة الدبلوماسية التي تصل إلى الطيبة أو الرؤساء الكنائس الذين يقومون أيضا بأعمال قوية جدا، مهمة جدا، ويعملون جهودا جبارة، ولكن للأسف الضرب بعرض الحائط، وهذا ما حصل يوم أمس أو ما قبل يومين مع فريق CNN والعديد من الصحفيين الأجانب والأمريكان الذين أيضا تم ضربهم
1: وتعرضوا عادي للاعتداءات
0: وتعرض بالضبط 100%. ولكن ما زلنا نقول لهذول البعث الدبلوماسية وخصوصا على المستوى الأمريكي والمستوى الأوروبي الألماني أنه نحن بحاجة ليس فقط إلى زيارات، لا نريد فقط شعارات وخطابات، نريد كل ذلك أن يتجسد ويتحول إلى أمر واقع على الأرض للحد من هذه الاعتداءات المستمرة، من العنف، من الإرهاب اللي موجود، وللحد من الهجرة أيضا التي تعاني منها بلدة الطيبة. نحن كبلدة عدد سكاننا 1209 أشخاص آخر إحصائية، بسكان الطيبة في كل العالم نحكي عن 15,000، نحن 10% داخل بلدة الطيبة
1: عم نعيش، اللي بقيوا في بلدة الطيبة،
0: الذين بقيوا في بلدة الطيبة. اليوم علينا مسؤولية جماعية كلياتنا ككنائس، كمجتمع محلي، كمجتمع إقليمي ودولي، للحفاظ على هذا على هذه البلدة الأخيرة المسيحية فيها في المنطقة، لكي تبقى علامة وشهادة حية لحضور السيد المسيح قديما ولحضور المجتمع المسيحي في فلسطين حديثا.
1: ونحن نتابع معكم أبونا بشار في كل هذا المشهد، ونتمنى أن التطورات تكون فقط إيجابية ولصالح أهالي قرية الطيبة ويعني كل ما يتعرض له أيضا الفلسطينيين الإيرانيون في الضفة الغربية من هذا الإرهاب واعتداءات المستوطنين. الأب بشار فواضلي كاهن رعية الفادي للاتين في قرية الطيب الفلسطينية، جزيل الشكر لك أبونا. نواصل في ذات الملف، تنضم إلي مديرة مؤسسة الحماية المدنية السلمية في فلسطين السيدة أميرة مسلم. ست أميرة صباح الخير.
2: صباحك،
1: أهلا فيك معنا. بداية يعني طبعا نتحدث عن كل هذه التطورات، استمرار اعتداءات المستوطنين والآن هذا التهديد الجديد والبدء بإنشاء بؤرة استيطانية قرب قرية الطيبة، كيف بتنظروا لهذه الخطوة على المستوى الميداني والحقوقي؟
2: هلا انت ذكرتي مثال واحد عن البؤرة الاستيطانية في الطيبة، ولكن البؤرة الاستيطانية هي ممتدة على طول الضفة الغربية. يعني زمان كنا نمشي بشارع 60 شارع 90 نشوف يعني مستوطنات هون وهون، بس اليوم عم بتلاقي كل 10 متر في بؤرة جديدة، في شباب جديدة، شباب مسلحين معاهم كل الأشياء اللي بتعزز وجودهم في المنطقة، وهم أقوى منا بكتير. وإذا إحنا بنحاول نحكي معهم أو نتفضلهم أو نواجههم إن كان أصحاب أرض أو نشطاء، طبعا بتم اعتقالنا، بتم ضربنا، وحتى بتوصل للقتل كتير مرة
1: مع الأسف. وعم نشوف كتير توثيقات أيضا اللي عم توصل من يعني مختلف المناطق في الأراضي الفلسطينية. إحنا عم نذكر هاي البؤرة تحديدا ست أميرة لأنه الحديث عن إنه هي يعني تهدد الوجود المسيحي، وعم نحكي على آخر بلدة فلسطينية أو قرية فلسطينية ذات أغلبية مسيحية، ولكن واضح أنه في الضفة الغربية التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة أيضا ربما غير مسبوق. خليني أسألك عن دوركم في مؤسسة الحماية المدنية السلمية في فلسطين، وكيف بتتعاملوا مع هذا الملف تحديدا؟
2: تمام، احنا اول اشي باليو سي بي اي تي بنشتغل بالحماية المدنية السلمية، احنا ما بنحمل سلاح، ما بنستخدم العنف، بنكون موجودين مع العائلات المهددة، بنرافق رعاة الاغنام المزارعين، وبنوثق الاعتداءات وبنوصلها للعالم وصناع القرار، وكمان بنحاول نخفف التصعيد قبل ما يتحول لعنف اكبر. وجودنا بحد ذاته احيانا بردع الاعتداء، واذا صار الاعتداء كمان بيكون في شهود مستقلين بيوثقوا الحقيقة. طبعا نشتغل ايد بايد، احنا الفلسطينيين متطوعين دوليين وكمان مع إسرائيليين بيرفضوا الاحتلال والعنف. مهم أذكر وجود الإسرائيليين معنا كتير كتير اليوم، مهم وأهم يعني وجود هو الوجود الإسرائيلي، لأنه بوصل رسالة إنه هاي مش معركة بين شعبين، في إسرائيليين كمان رافضين للي بيصير ومستعدين يوقفوا مع الفلسطينيين دفاعا عن حقوق الإنسان وطبعا لمستقبل غير، لأنه الكل تعب من هذا الإرهاب، وكتير منهم اليوم كمان صاروا يتعرضوا للضرب والاعتقال والتهديد بسبب مواقفهم. حتى صاروا المتطرفين ياخذوا معلوماتهم من السيستم، لأنه هم عندهم يعني بيقدروا يوصلوا لمعلومات كل واحد موجود في الضفة، وبوصلوا لبيوتهم لنص، مثلا في عنا زميلة سيقال اسمها وصلوا لنص بيتها في تل أبيب وضربوا جوزها، يعني متخيلة لوين وصلنا إحنا. يعني الموضوع مش بس بإذياء،
1: وحتى ما في محاسبة يعني لكل ما خلينا نقول كل هاي الأمور اللي بتصدر عن المستوطنين.
2: لما بنحكي عن الإرهاب المستوطنين بطلنا نحكي عن أكمن واحد يعني بنش أو أكمن شخص بيجوا بيهجموا وبتعدوا أو مشكلة بين شخصين أو عن احتكاكات أحيانا بنقال بالإعلام. إحنا بنحكي عن اعتداءات منظمة ومستمرة، هدفها تخويف الفلسطيني وتخليه يترك أرضه، ودائما بيكونوا مدعومين بالجيش والشرطة.
1: صحيح.
2: للأسف.
1: صحيح. سيد أميرة يعني خليني أطرح عليك السؤال أيضا اللي طرحناه على أبونا بشار فواضلي. يعني إحنا خلال الفترة الأخيرة أيضا تحديدا بقرية الطيبة لما صارت هاي الاعتداءات وحرق جدار الكنيسة وإرهاب المستوطنين اللي كان متواصل، كان في زيارات لبعثات دبلوماسية تصريحات، وبالمناسبة من بين الأشخاص اللي يعني زاروا قرية الطيبة كان السفير الأمريكي مايك هاكبي. السؤال، هذا الحراك وزيارات أخرى لقرى فلسطينية عم تتعرض لإرهاب واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ليش ما بتحرك وبتحول عملية لضغط سياسي ضغط دبلوماسي؟ لأنه مش عم نشوف إنه هاي الزيارات تؤثر على أرض الواقع، هذه الاعتداءات مستمرة وبحماية من الجيش الإسرائيلي.
2: طبعا إحنا هذه الزيارات مظبوط في إلها أثر خفيف، لأنه أنت بالنهاية لما بيجي الدبلوماسي بيشوف بعينه بيختلف عن لما يسمع الخبر عن طريق الأخبار، فطبعا بيرجع بلده وبيعمل إدانة وبيكتبوا هالأوراق، ولكن يعني مش كفاية، مش عم نشوف حل جذري للموضوع، ما منشوف محاسبة مش بس للمستوطنين، إنهم هم لو حاسبتي 10 ولا 20 منهم ولا 100 منهم رح يرجعوا لك 1000، لأنه بالنهاية اللي لازم يتم محاسبته هو السيستم، هو النظام. صحيح. هو الدولة اللي هي
1: وفي مستوى سياسي اللي أيضا يعني يغذي هذا التوجه
2: 100%. عشان هيك إحنا اليوم ما يعني منطالب بضغط مش بس

0: يعني محلي دولي كمان، انه يا عمي تضلكم مش تعملوا ادانات وخلص، اليوم لازم تتحركوا وتعملوا كل انواع الاشياء لتوقفوا هذا الارهاب. وكمان في شغله انا بحكيها وكثير مهم الحل، انه يصير كمان ضغط من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. لأنه إحنا صراحة أنا عشان بشتغل كتير مع دول العالم، ولكن أنا شايف الحل هو لازم يجي من داخل المجتمع الإسرائيلي. طبعا جايين إحنا على انتخابات لازم إن بالنهاية الإسرائيليين هم اللي بيقدروا يغيروا حكومتهم، وبرفضوا الطرف والاستيطان والعنف لأنه عم بيوصل لعندهم. فأنا برأيي إنه لازم نشتغل كلنا مع بعض إيد بإيد، إنه الإسرائيلي اليوم يوقف يحكي خلص بكفي، يعني إحنا مش قادرين أكتر من هيك، لا على نطاق فلسطيني إسرائيلي أو على نطاق إسرائيلي.
1: ونحن يعني نتمنى إنه على أرض الواقع يكون في تغيير جذري أيضا بكل ما يحدث في الضفة الغربية في مختلف المناطق أيضا، وليس فقط قرية الطيبي كما ذكرنا. السيدة أميرة مسلم، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، مديرة مؤسسة الحماية المدنية السلمية في فلسطين، شكرا جزيلا. إذن مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة نعود ونلقاكم جولة محدثة على آخر الأخبار، ونتابع في ملفات ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49 89.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عالعافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
3: عالشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
4: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
5: يا صباح الورد كله،
6: صباح الفل والياسمين عمو،
7: احلى صباح
8: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة، وذلك خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. اندلع حريق كبير فجر اليوم في منزل

0: ببلدة أبو غوش جراء اشتعال دراجة كهربائية من نوع كوركينت كانت قيد الشحن لساعات طويلة. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن 6 طواقم عملت على إخماد الحريق، فيما أظهر التحقيق الأولي أن الدراجة كانت سبب اندلاعه دون تسجيل إصابات. اتفق الائتلاف الحكومي على تحديد 27 من تشرين الأول أكتوبر موعداً لانتخابات الكنيسة المقبلة عقب تحديد يوم الجمعة المقبل موعداً للتصويت على حل الكنيسة. في حديث لراديو الناس قالت النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان إن التحديات الراهنة تحتم إقامة قائمة مشتركة، مؤكدة أن تحقيقها لا يزال ممكناً خلال الفترة المتبقية.
1: على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى، يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد قائمة مشتركة، نحن نريد قائمة مشتركة، ولكن رأينا في السابق أنه اختلقت أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة.
0: قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي إن النيابة العامة في لواء الشمال طلبت أمس من المحكمة المركزية في الناصرة الحكم بالسجن المؤبد على دينيس بوكين قاتل الشاب ديار عمري بعد إدانته بقتله في أيار مايو من عام 2023. وفي حديث لراديو الناس قال خميسي إن النيابة العامة طالبت بالحكم المؤبد تعبيرا عن أهمية القضية والرسالة التي تحملها إلى المجتمع.
2: يعني يجب التأكيد أن مطلب النيابة العامة هنا عمليا رسالة للمحكمة، رسالة للجمهور للمجتمع، وهذا ما قالته في المحكمة خلال المرافعة على أنه مثل هذه التصرفات عمليا بيكون خلاف أو حاد أو نقاش في الشارع لا يمكن أن يؤدي طبيعة الحال إلى قتل، وبالتالي هي تريد أن ترفع على السقف إلى أعلى درجة وهو الحكم المؤبد، مع أننا ندرك أن التهمة التي أدين بها القاتل لا يمكن أن يكون الحكم مؤبد، ولكن هذه الرسالة التي تريد أن توصلها النيابة العامة للمحكمة.
0: وفي السياق قال أحمد عمري والد المرحوم ديار عمري في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن المتابعة المستمرة للقضية أسهمت في إبقائها على جدول الأعمال الجماهيري وحالة دون إهمالها.
3: احنا وقفنا لقضيتنا، يعني مش مثل الناس الباقيين، احنا الحمد لله رب العالمين وقفنا احنا والاهل صندلة وكل الشرفاء حتى يعني توصلنا لهاي الموصول. يعني هنا بكثير قضايا يعني قاعدة بتضيع هيك تحت الجرين ولا حدا سائل عنها ولا، اما احنا لا، احنا مش من الناس، احنا دمنا غالي وما بنسمح لواحد مستوطن ارهابي انه يمس بدمنا.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الضربات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى زوارق سريعة. وأكدت أن مضيق هرمز ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وأن إيران لا تسيطر عليه. من جانبها أفادت تقارير إيرانية بأن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع في عدة محافظات إيرانية بينها مواقع عسكرية وبرج اتصالات، فيما سمعت انفجارات في محيط جزيرة قشم. وقالت السلطات الإيرانية إنها تقيم حجم الأضرار، في حين نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض محطة بوشهر النووية لأي هجوم. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين ومخازن صواريخ ومستودعات وقود في قاعدة الأمير حسن بالأردن. في المقابل أعلن الجيش الأردني صباح اليوم اعتراض 4 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الهجوم الإيراني استهدف مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت داخل المياه الإقليمية، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

0: وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا. ختام الموجز لحظات ونلقاكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
4: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندل.

0: الله يصبحكم بالخير من فرية نين.
1: أهلا صباحا نادي كسال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجية.
3: بحل جديدة ومواعيد جديدة. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده
6: الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي. كونوا على السماع.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 10 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تصاعد التذمر بين الأهالي بسبب الفجوات في المخيمات الصيفية من بلدة إلى أخرى والتكاليف الباهظة، ودعوات إلى تدخل أقسام المعارف ووزارة التربية والتعليم. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتجاوز كل الحدود وتستهدف الأقليات الدينية في الأراضي المقدسة. وترقب مع اقتراب المواجهة الكبرى في نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، طبعا هذه المباراة تثير موجة من التكهنات والتوقعات. وإلى شأن صحي، حذرت عدة مستشفيات في البلاد من انتشار فيروس معدن بين الأطفال، لا سيما في الروضات والبساتين، وذلك في أعقاب وصول المئات منهم إلى أقسام الطوارئ خلال الأسابيع الأخيرة. نتحدث عن هذا الموضوع، عن هذا الفيروس والتحذيرات والتوصيات، وينضم إلي دكتور أسعد خوري، أخصائي أمراض القلب ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم. دكتور أسعد صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
1: يعني إحنا وصلنا هذا التحذير من عدة مستشفيات في البلاد مثل ما ذكرنا، وعم نحكي على هيك أعراض اللي عم بتصير بتصيب الأطفال دكتور، مثل الإسهال والاستفراغ. شو هو هذا الفيروس وعمليا كيف عم بيأثر على الأطفال وهذا العدد من اللي عم توصلهن؟
2: أولا للتوضيح، يعني منشان الناس ما تخدش على ضغط ولا انفعال، ما في فيروس جديد اللي اكتشفناه مؤخرا اللي هو بيؤدي لموجة من الإسهال والداء والحب. بكل السنوات العادية قبل الحرب، قبل الكورونا، كنا ببداية الصيف نواجه حالات من الشكل من إسهال، حم عالي، انتهى طبعا لأسباب متعددة.

0: من خروج الأطفال إلى مجمعات، إلى برك المياه، إلى المخيمات، وهذا الإشي كان شائع. السنة شوية صغيرة يمكن بسبب أنه كان صلى كم من سنة مش معنشوف الموجات بسبب الحرب، بسبب أنه الاختلاطات الإشي زاد، ولكن بنحكي عن فيروسات، ما في أي فيروس خاص اللي هو لازم ندير بالنا منه. طبعا لازم نأخذ بعين الحذر كيف نتعامل مع الفيروسات. واضح أنه الأطفال بعدوا بعض، وإذا في طفل اللي عنده أعراض تبع المرض لازم يبعد عن الأطفال الآخرين لمنع العدوى. وعادة العلاج بهذه الحالات هو إعطاء سوائل، إذا في حمل عالي تنزيل حمل عالي. طبعا إذا في حالات أن الطفل ما بيقدر يشرب بالمرة بسهل كتير وبنت يصير يتوجه لغرفة الطوارئ منشان نعالجه بالسوائل. وطبعا الهيجينة الشخصية للولد وللأهل مهمة جدا منشان ما العدوى ما تنتقل لأطفال آخرين ولأهل العائلة كمان.
1: طب دكتور أسعد، شو اللي بخلي بعض الأطفال أو نسبة معينة منهم توصل لغرف الطوارئ بسبب فيروسات مثل اللي عم نذكره، وفي يعني البعض الآخر وكأنه بمرق كم من يوم وبتجي تجاوزوا هاي المرحلة الصعبة؟
0: سؤال مليون دولار. هذا السؤال صرنا نسأل حالنا من 50-60 سنة. طبعا التفسيرات هي بتقول انه في توجهات شخصية تبع جسم الانسان اعتراضه لفيروس. هل هذا الانسان شاف الفيروس قبل مرة ولا ما شافوش، وهذا اول مرة بيواجه هذا الفيروس. اثنين، كمية عدد الفيروسات اللي بتفوت تدخل على جسم المريض إلى تأثير، يعني في عوامل شخصية. في حالات نفس البيت بتلاقي ثلاث أطفال عندي نفس الفيروس، واحد عنده شوية حمى نتأ مرة واحدة، واحد بيسهل بنته لدرجة أنه بيحتاج يفوت على غرفة الطوارئ، واحد بالنص بين الحالتين. طبعا في كتير عوامل اللي بتأدي لهذا الشكل. طبعا بالأساس يعني حتى التفسير مش هالأدي هو الأدي كريتي منشان نعالج، ولكن لازم ننتبه أنه الولد يشرب سوائل، أنه مصحصح مش ذات حاله ذات راسه وصحب صحيح، هاي علامات بتكون نشاف أو نشاف غميء. بهاي الحالات لازم نتوجه لاستشارة طبية، والطبيب هو المكفل أو المخول الوحيد يشخص حالة الطفل إذا هو بحاجة إلى غرفة الطوارئ ولا ممكن علاجه في البيت.
1: دكتور أسعد، في مرات هيك تفسيرات أو أسباب بنسمعها الناس بتصير وكأنه تتكهن إنه درجات الحرارة المرتفعة كمان وكأنه بتخلي هاي الفيروسات تنتشر على نطاق أوسع، هل هذا التفسير منطقي؟ يعني موجات الحرب تجيب فيروسات من هذا النوع؟
0: في بحالات حرارة معينة ممكن الفيروسات تكاثر بشكل أكثر من حالات معينة، نوعيات مبارسات. واضح أنه إذا درجة الحرارة عالية جدا ممكن الإنسان أو الفيروسات أو المناعة الجسدية تكون أقل للفيروسات، اللي تؤدي أنه حتى الإنسان إذا أصيب بفيروس يكون علامات أصعب من نفس الشخص بدرجة حرارة طبيعية.
1: نعم، نسمع توصياتك للأهل كيف يتعاملوا وانت يتوجهوا للطبيب المعالج طبيب الأطفال وانت يتوجهوا لغرف الطوارئ.
0: أولا منشان الناس تكون واضحة، نحكي عن وضع اللي هو كان منتشر على مدة سنوات طويلة قبل فترة الكورونا والحرب، يعني ما في شيء جديد بالجو اللي هو بخوف أو معدي. وأغلب النساء أو الأهالي واجهوا بحياتهم فيروسات إسهال وانتهى مع أطفالهم. المواجهة هي نفس الشكل، يعني أنت تطلع على ابنك شوف إذا صحته منيحة، إذا هو صاحي، إذا هو بيحكي معك، إذا بتواجد معك، بيقدر يشرب أو ما بيقدر يشرب، بيقدر يأكل أو ما بيقدر يأكل. إذا هو طفل مرمي في التخت لونه على بياض مش قادر يرفع راسه وما بيقدر يفوت ولا نقطة مي على جسمه، هذا الطفل اللي لازم يتوجه فيه للطبيب بشكل مستعجل أو لغرفة الطوارئ إذا الطبيب مش موجود. بينما إذا الطفل مات مرة أو مرتين أو حتى ثلاثة وهو مصحصح وبيلعب وفيش عنده درجات حمى عالي، ما في إشي مقلق، استشارة الطبيب واجبة بكل الحالات.
1: نعم، وقديش أيام المفروض يعني يستمر دكتور هذا الفيروس بالمعدل؟
0: المعدل 3 أيام، في ناس يوم في ناس 5 إلى 6 أيام. احنا نقول معدل هذا الفيروسات بمعدل 3 أيام الظواهر تكون، في منها أيامات يعني في ناس بتبلش مع انتاء بعدين الاشي بيزيد، بعد يومين ثلاثة بيصل للقمة وبعدين ببلش الفيروس يتراجع. ممكن السهال يأخذ عند الطفل لمدة أسبوع، ولكن بيكون عيار ما نزل الحم وصار الوالد يشرب ويأكل كمية صغيرة، معناته نقدر نقول إنه مرة قمة الفيروس وما عاد في عليه خطر.
1: وإحنا بدنا نتمنى السلامة لجميع الأطفال. نشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا. أهلا. شكرا جزيلا، صباح الخير.
0: سلام للجميع.
1: إن شاء الله دائما. دكتور أسعد خوري جزيل الشكر، أخصائي أمراض القلب ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم. سمعنا عن هذا الفيروس، ما في فيروس جديد، عم نحكي عن فيروسات ربما موسمية وهيك بتتفشى مع وجود الأطفال في أطر معينة، ممكن في المسابح، في ربما المخيمات الصيفية أو أي تجمع آخر. وكثير

0: أيضا يعني اتباع هذه التوصيات وعند الحاجة التوجه لطبيب المعالج طبيب الأطفال، وإذا ما تفاقمت الحالة مثل ما ذكر دكتور أسعد خوري مع هذه العوارض التوجه لقسم الطوارئ. من هذا الملف نخرج إلى فاصل قصير، من بعده نواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
14: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
12: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. إحدى وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، يعني قبل الفاصل تحدثنا عن الشأن الصحي والفيروسات المعدية التي تنتشر بين الأطفال، أيضا يعني مع درجات الحرارة المرتفعة. الآن نتحدث عن زاوية أخرى، ومع تزايد خروج العائلات والأطفال إلى المتنزهات والأحراش خلال العطلة الصيفية، تتصاعد أيضا التحذيرات من انتشار الأفاعي والزواحف والحشرات السامة بفعل موجات الحر، وسط دعوات إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة تجنبا للإصابات واللدغات. طبعا يعني في هاي الفترة من السنة وهيك دخول العطل الصيفي، هاي فرصة للتنزه والخروج لهذه المناطق أو يعني المتنزهات والأحراش، ولكن أيضا هذه التحذيرات تتكرر كل عام مع بداية هذا الموسم. عن هذا الموضوع نتحدث بداية لبهاء مصري، وبهاء صياد حيوانات برية ومختص بإبادة الحشرات أيضا. بهاء صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني في كتير عناوين أيضا بدت هيك تتصدر النشرات والمواقع المحلية مع دخول العطل الصيفية، شو المخاطر الآن بهاء في هاي الفترة؟ يعني بالذات أنه عم نحكي عن تحذيرات واتباع، يعني دايما بنسمع هاي التحذيرات للناس وللأطفال كل ما يتعلق بتجنب اللدغات والإصابات، شو أبرز المخاطر؟
1: اللهم صل على محمد. احنا اول شيء احنا بالفتره الثانيه تبعتها احنا بدأنا

0: من شهر 4 موجة التكاثر، الربيع أحسن بدأنا بفصل الصيف ودرجات حرارة عالية اللي بتساعد على الدورة الكاملة زي ما تقول محزار حياة جديد لكل حشرة.
1: نعم.
0: بصير أقصر. فكل ما بكى درجة الحرارة أعلى، كل ما بكى خلال أسبوعين مثلا الدبان بده يعمل دورة حياة كاملة من بيضة ليرقة لبقات.
1: وموجات الحر اللي وصلت بكير أو هيك اللي عم تشهدها البلاد بكير كمان، وكأن عامل أساسي مساعد، كيف عم نفهم منك بهاء؟
0: أكيد طبيعي، لأنه أول شيء موجات الحرارة مش طبيعي، المناخ هو في موجود في كل العالم، مناخ مش طبيعي اللي قاعد بصير، خاصة فصل الشتاء بطل فصل الشتاء طبيعي برضه. وطبعا لازم تبقى في رعاية البلديات المجالس.
1: أنا رح أسألك على هذا الموضوع. خلينا بس بداية، يعني بما أنه عم نحكي على موجات الحر وبتساهم في التكاثر وازدياد أعداد الزواحف والحشرات والحشرات السامة، ولكن هل كمان بترتبط يعني خليني أسألك بتغير سلوك الزواحف على سبيل المثال الأفاعي الحشرات السامة؟ هل بتصير أكتر نشاط ويعني في مثل هاي الظروف ودرجات الحرارة؟
0: بالنسبة للأفاعي خاصة خلينا نقول الأفاعي الفلسطينية، الأفاعي الفلسطينية عادة هي تنتشر من بعد الغروب لحد ظهور الشمس، يعني الصباح، لأنها هي بتحبش درجات الحرارة الحامية جدا، فالخطر فيها بالأفاعي السامة إنها بتحب درجات الحرارة ما بين 25 إلى 35.
1: نعم.
0: فوق هاي درجات الحرارة بتحاول تستظل تحت الشجر بين العشب، فبدها عشان هيك لما الإنسان بيطلع يتنزه خاصة هذا الفصل، فالأفضل إنه يبقى لابس بوت طويل مع لواعي اللي هي شوية طويلة، على أساس لا سمح الله تبقى متخبي بين العشب أو تحت الشجرة تستضل
1: الظل. نعم. طب بما أنه عم نحكي على هذا الجانب بهاء، شو أكثر الأخطاء اللي الناس بترتكبها خلال التنزه في الأحراش الرحلات يعني خلينا نقول في الطبيعة، واللي عمليا هاي الأخطاء يعني بتزيد من احتمال التعرض للدغات أو اللسعات؟
0: المشكلة احنا البلادمين بنحب السكرانوت أو حب
1: الفضول
0: فالأفعى موجودة في الأحراش بدورش على البني آدم، بس الفضول لأنه إحنا بنحط حالنا في دائرة الخطر.
1: أيوة.
0: بنتبع هاي الأفعى إذا بنشوفها وبنلحق وبنعرض حالنا أو المجموعة اللي حوالينا للخطر.
1: يعني من اطلاعكم فعليا في نسبة مرتفعة من اللدغات اللي بتصير هي بسبب يعني دافع الفضول عند الناس، إنه هي اللي بتقرب من الأفعى مش العكس؟
0: خلينا نقول جهتين، المشكلة دافع الفضول والمشكلة عدم التمييز. المشكلة اليوم في كثير ناس بتعاملوا مع الأفاعي غير سامة بعرضوها بين الناس.
1: أيوة.
0: فبصير عند شعور عند خاصة الأطفال إنه الأفاعي كلياتها جيدة. فبصير عندهم فضول لما بشوف أفعى في الطبيعة،
1: بعدوش يعني بفرقوش، وكأنه إذا شفنا في شخص عم بعرض أفعى، وبتعرف هاي الأمور متبعة. أيوة. في مناطق معينة، وكأنه أنت عم تحكي على صغار السن اللي بصير بالنسبة إلنا الإشي عادي، هياها ما أزتنيش
0: بصير الإشي عادي طبيعي. فبصير أنه لما بفوت على بشوفه حي في الطبيعة ففكروها بميزوش إنها بميزوش.
1: وبالمقابل لما بنحكي عن البالغين بهاء، في يعني ناس اللي بتحاول قتل الأفعى أو إنها تمسكها إذا كانت في حرش أو في منطقة معينة، قديش هذا السلوك يعتبر خطر وغلط؟ يعني
0: من ناحية أول شيء من ناحية قانونية، الأفعى حيوان محمي ممنوع قتله. الأفعى لها فوائد عظيمة جدا للبيئة، خاصة أنها مثلا حسب الإحصائيات كل أفعى بدها 20 فار بين فار وحرباء، فإلها فضل جدا على البيئة اللي احنا بنعيش فيها. غير هيك برضو السموم اللي إلها بتساعد الأطباء والصيدلية على استخراج أدوية معينة بيستعملوها.
1: صحيح.
0: وحسب القانون إذا قتل الأفعى بعد قضية جنائية ممكن هم يتحاكموا عليها.
1: نعم.

0: شو بالنسبة للخطر كمان؟ يعني إنه هذا التصرف فيه كثير خطورة، بالذات إنه الناس مش مؤهلة.
1: عشان نحن في مختصين، في عنا حنا في الدولة بحدود 42 نوع أفعى، فإحنا بنميزها ونعرف نتعامل معها وسلوكياتها وأجمل بيضة بتبيض وكيف بتعيش وشوف تأكل.
0: يعني التوصية هي بها على سبيل المثال، إذا بتعرف في كمان في بلداتنا العربية في بيوت اللي هي أرضية في حواليها أحراش أو في أرض زراعية، فإذا لاحظ وجود أفاعي المفروض إن يتواصلوا مع أي جهة أو صائد أفاعي أو الجهات الرسمية المختصة.
1: إذا هي في الشارع لازم الجهة البلدية أو المجلس
0: الموجود. طب إذا وصلت داخل البيت وشفنا توثيقات من هذا النوع،
1: لازم يكون المختص صائد أفاعي اللي هو مرخص.
0: نعم، ومش يتصرفوا على عاتقهن. طب غير الأفاعي، إحنا في فترة كمان اللي كتير بنسمع يعني عن الحشرات السامة، اللدغات اللي بتستوجب كتير مرات الوصول إلى غرف الطوارئ، شو توصياتك بها بما يتعلق بهذا الموضوع؟ لأنه مرات الحية هوين نميزة، بس الحشرات السامة مش عن جد.
1: كلياته بتبع بعضهم، هي دورة حياة. يعني بلا ما أخذ الصرصار بده فطريات، الفار بده صرصار، الحية بدها فار، فكلياته بتبع بعضهم. بس إذا بعمل واحد معالج للطبيعة للبيئة اللي هو ساكن فيها أو المدرسة اللي هو عايش فيها، فبصير تنظيم معين، مش راح يمنع الجميع كلية
0: صحيح،
1: بس في أشياء معينة. فمثلاً إحنا مثلاً في باكة الغربية اليوم بدأنا مشروع ريسوس أو رش
0: إبادي، المبيدات
1: مبيدات للقوارض والحشرات اللي موجودة في البيوف المركزي،
0: لأنه
1: هذا الوكر اللي إلها.
0: أيوة. طب في فترة معينة من السنة كيف بنسمع مرات من المختصين بهاء اللي مفضل فيها يصير رش المبيدات، ولا إنه يعني مش متأخر إذا في ناس مثلا حوالي بيتها بعدها ولا تواصلت مع شخص مختص كمان بنفع إسا في هاي الفترة من السنة؟
1: طب هسه احنا بنبدأ بكل سنة من شهر 4-5، فصل الربيع هو موسم التكاثر، موسم شهر 4-5 يبدأ الإشي. الزوج مثلا ذكر وأنثى من أي نوع من الحشرات؟
0: أيوة.
1: فمثلاً الصرصار تعرف يسمى صرصار من الصرة. كل مرة بيعمل صرة فيها 60 بيضة. 60 بيضة هاي بالدرجات الحرارة المرتفعة الموجودة اليوم خلال أسبوعين بفكسها. خلال أخر أسبوع بوصلنا لدرجة البلوغ اللي بقدر نكتاتر. فالستين بصيرين مثلاً أخرى 360. فإحنا كل ما بضرنا إذا قضينا بشهر 4-5 عملنا التيبو أو المعالجة الموضوع
0: بيكون أفضل. يعني كل ما كان أبكر بيكون أفضل من ناحية النتيجة. طب خليني أسألك هيك بسؤال أخير، شو الإجراءات اللي بتنصح فيها؟ خلينا نذكر كمان العائلات خصوصا للناس هيك اللي عم تخرج. إسا إحنا فترة عطلة صيفية، عم بخرجوا للمناطق التخييم، للأحراش، بخرجوا للطبيعة، شو أهم التوصيات بالذات العائلات اللي في معاهن كمان أطفال؟
1: طب صيادة أخرى مرة، أول إشي الله يسلم الجميع، بلزمش الخوف الزيادة عن اللزوم من هاي الأشياء. لا، اطلعوا تنزهوا، بس البسوا طويل، بوات طويلة، حاولوا المنطقة اللي بتروح تزروها، في كل منطقة في يعران أو مسؤول حرش أو مسؤول شاطئ بعرف اللي بيقدر يعطيكم معلومات معينة عن إذا في خطر أو في أشياء زي هيك. بالنسبة للمدارس أنا بنصح إنه الرمل حسب حذر من قال بصراحة حنو، الرمل الموجود في المدارس بأرجاز الروضات لازم يتغير كل سنة بفحوص مرة، لأنه هذا بيجيب الأوبئة أو الفيروسات الموجودة اليوم اللي قاعدة تظهر اليوم شكل اللي بصادف الروز برضو حضر منها.
0: يعني الاهتمام بكل هاي الجوانب لحتى نقلل من هذه المخاطر. أيضا بهاء بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة والتوصيات. أيضا نتمنى السلامة للجميع بعيدا عن هاي اللدغات واللسعات. بهاء مصري، صيد حيوانات برية ومختص بإبادة الحشرات، شكرا جزيلا بهاء، صباح الخير. إلى الراصد الجوي ينضم إلي ليث العلامي للحديث أيضا عن ما ينتظرنا خلال الساعات والأيام المقبلة. ليث صباح الخير.
2: يا هلا يسعد.

0: صباحك وصباح الخير لجميع السادة المستمعين.
1: شوف أنت بتعرف أنا من الأشخاص المتضررين من هذا الحم ودرجات الحرارة المرتفعة، شو بانتظارنا خلال الأيام المقبلة؟
0: فعليا احنا خلال المرحلة الماضية أو الأسابيع الماضية خلينا نحكي عشنا أجواء صيفية كانت معتدلة إلى حد ما وفق طبيعتها المعتادة بالنسبة لشهر 6 على الأقل حتى بداية شهر 7، لكن في الأيام الأخيرة وخلال ما تبقى أيضا من هذا الأسبوع راح نتأثر بأطراف كتلة هوائية أكثر حرارة عما كانت عليه الأجواء خلال الأيام
1: أكثر حرارة من الأيام الأخيرة. لوين ممكن توصل درجات الحرارة؟ يعني شو التوقعات؟
0: شوفي يعني إحنا يعني برضو ما بدنا نحكي إنه كأنه صيفنا بارد، إحنا صيفنا مش أوروبي، صيفنا الطبيعي فيه درجات الحرارة تكون بمستويات تصل إلى بداية الثلاثينيات، وهذا ما هو متوقع يعني خلال معظم أيام هذا الأسبوع. يعني درجة الحرارة في معظم المناطق لا تتجاوز أكثر من 32-33 درجة مئوية، باستثناء مناطق إحنا أكيد نعرفها مثل الأريف والأغوار والبحر الميت طبيعتها التضاريسية والجغرافية إنه درجة الحرارة تتحلق فيها لمستويات أكثر من باقي المناطق. فدرجة الحرارة معظم هذا الأسبوع زي ما حكينا هي تتراوح ما بين بداية إلى منتصف الثلاثينيات في غالبية المحافظات. أكيد في عوامل يعني برضو مثلا المناطق الساحلية أو الساحلية القريبة من البحر بتزيد الرطوبة فيها من الشعور بالحرارة المحسوسة خاصة تحت أشعة الشمس وخلال ساعات النهار. بس أنا أقول نقطة كما مرة هامة، إحنا حتى الآن صيفنا ماشي يعني ضمن المعدات الطبيعية، مرات أقل شوي مرات أكثر شوي، ما تأثر بموجات حارة مثل على الأقل تأثروا فيها مناطق غرب ووسط القارة الأوروبية. يعني إحنا شفنا وسمعنا عن عدد الوفيات الهائل والكبير اللي صار بالآلاف في فرنسا وألمانيا
1: اللي تجاوزت 40 أو 42 درجة في بعض المناطق.
0: يعني إحنا نعمة عندنا إنه لسه درجة الحرارة في معظم المحافظات الوطنية ما وصلت أكثر من 35 درجة مئوية، يعني ما وصلت درجة الحرارة اللي وصلت في بعض المدن والعواصم الأوروبية اللي هي معدل درجة الحرارة عندهم أقل منا بكثير. فإحنا بدنا نتحمل شوي، صحيح أنا مش من أنصار الشوب ولا أنا بحكي إن الشوب عادي، لكن بدنا نتحمل صيفنا الطبيعي لبين ما يخلص إن شاء الله من هون لنهاية شهر 9.
1: إحنا واضح لنا ليث إنه يعني صعب التنبؤ شهر مسبقا، بس أكتر جملة عم نسمعها لما هيك الناس بتتذمر من الحم إنه يا الله شو بستنانا بشهر 8 على اعتبار إنه الشهر الأكثر حرارة. هل في توقع وإن كان أولي حسب يعني النماذج العالمية إنه كمان في البلاد ممكن يكون شهر حار أكثر من السنوات الماضية؟
0: مش كثير، يعني حتى الآن التوقعات خلينا نسميها بالمفضلات الموسمية أو الفصلية ممكن يكون في عنا بعض الأيام الحارة الأكثر بشكل من المعتاد أو أكثر من المعدلات في شهر 8، لكن مش بشكل متطرف، مش بشكل يعني إنه نكون على أعتاب شيء استثنائي أو شيء بخوف لا سمح الله، وإن شاء الله هذا ما يصير. فإحنا مستمرين بمسلسل يعني حتى نهاية تقريبا هذا الشهر درجة الحارة إجمالا تكون ما بين حول إلى أعلى من المعدلات في بعض الأيام، لكن برضو ما في عنا مؤشرات لموجات حر بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى العلمي لها، اللي هي يعني موجة حارة تصل درجة الحارة فيها الأكثر من المعدلات بشكل كبير لعدة أيام متواصلة. حتى الآن إحنا نحكي عن الشوب المعروف بشهر 7 برضو، يعني إحنا أكثر بالعادة أكثر شهرين فيه معدلات الحرارة مرتفعة في الصيف، وما شهر 7 و8 بالتوازي يعني مش كثير بفرق عن بعض. وفيه من المسلعين الشعبيات برضو المعروفات تموت تغلي ماء بالكوز وبقاب اللحاء، فهم يعني بالأصل هو شهور حارة. فزي ما حكينا كم مرة إحنا هذا شوب شوبنا الطبيعي، ولو انه في المرة احنا بنحس حالنا مشوبين زيادة، لكن هذا هو شوب ببلادنا ومعدلها الطبيعي في شهر 7 وشهر 8.
1: ان شاء الله بدل
0: ان شاء الله يعني من هون لشهرين بكون خلص، يعني بدنا نخلص منه بصير وران وحيارنا يعني فتنا بشهر 9 من بلش نعد التنازل.
1: أيوة بالضبط هيك، أنا بستبشر الخير لما ندخل بشهر 9. على أي حال إحنا بنتأمل إنه تضل هيك ضمن المعقول درجات الحرارة ليث، ورح نتابع معاك أيضا. جزيل الشكر لك ليث العلامي الراصد الجوي، شكرا صباح الخير. طيب هذا بما يتعلق أيضا بتوقعات الراصد الجوي، ومن هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
7: صوت المساء مع شيرين يونس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي.
9: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
10: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
11: بلدي.
12: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
11: آه يا بلدي.
13: صباح الخير من مدينة البشارة.
14: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
15: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
16: احنا منخاف شو من ولادنا، احنا منخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق. اليوم انا جزء من هاي العوائل الثقلة.
15: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
16: انا كنت اعرف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق. شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هب ابنك ولا مش ابنك. شو معنى انك انت ما تنامش؟ شو معنى انك تكذب الاخبار؟
15: ديروا بالكو على حالكو عشانكو وعشان اللي بحبوكو.
0: مقدم من راديو الناس.
17: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
17: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافة هيك.
18: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
17: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.

0: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية احنا بعد وفاته أصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ثلاث وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الملف وهذا الإنجاز، حققت مدرسة التسامح الشاملة في أم الفحم إنجازا تاريخيا غير مسبوق بعد تتويجها بالمركز الأول في بطولة الروبوتيكا القطرية على مستوى البلاد، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل مدارس المجتمع العربي. رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة والتسامح بمدينة أم الفحم الأستاذ ناصر محميد ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ ناصر.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين،
0: وطبعا من بارك لكم، يعني ألف مبروك، هذا إنجاز وخطوة منفتخر فيها. خليني أسألك بداية، إلكوا شو بعني بهذا الإنجاز وهذا التتويج للمدرسة ولأهالي أم الفحم؟
1: أول شيء أبارك لجميع الوسط العربي ولكل المدارس والطلاب، وطبعا في بشائر خير اللي هي بتدل، رغم أنه مجتمعنا للأسف بينزف ومنعاني، ولكن في ضوء اللي صحيح. هو ببشر بالخير. هذا يعني إلنا وللوسط العربي وللمدرسة إشي كبير. هاي سيرورة استمرارية لعمل دؤوب قامت في إدارة المدرسة مع لجنة أولياء الأمور مع بلدية أم الفحم. هذا عمل جماعي، وإحنا جينا ابتكرنا هذا الموضوع مع مجموعة من المدرسين لإظهار قدرات طلابنا، والحمد لله نجحنا في هاي في هذا المشروع، إنه طلابنا كمان عندهم قدرات يقدروا يوصلوا.
0: طبعاً. والمركز الأول على مستوى البلاد، وعم نحكي على بطولة روبوتيكا، يعني مش بالأمر العادي ولا المفهوم ضمناً. شو برأيك اللي ميز طلاب المدرسة لحتى يوصلوا لهذا المركز المشرف أستاذ ناصر؟
1: هي متابعة من إدارة المدرسة ولجنة أولياء الأمور، اللي إحنا حبينا نخص مدرسة التسامح في إشي اللي هو خاص ما كان على مستوى البلاد، ونجحنا في هذا الموضوع. كثفنا على طلاب وعملنا على ابتكار طلاب يقدروا يقدموا موضوع أو يقدموا مستوى طلابنا في مستوى الروبوتيكا.
0: وكيف انعكس هذا الفوز وهذا الإنجاز على الطلاب أنفسهم؟
1: طبعا إشي جيد لأولاد. أول إشي الطلاب هم للتذكير قاموا بالمشاركة في مسابقة كانت في لوس أنجلوس في شهر 6، وإحنا أخذنا أو وصلنا لمحل ربع النهائي على مستوى عالمي. وهذا الإشي بيعطي كثير دافع للطلاب. وكمان أنا قلت هي سيرورة، في عنا مجموعة لطلاب مدرسة التسامح الإعدادية، هاي المجموعة اللي هي في الثانوية راح تفتح الباب والمجال لطلاب الإعدادية يكملوا في السنة الجاي بإذن رب العالمين.
0: جميل، إن شاء الله من إنجاز إلى آخر. وهيك بسؤال أخير أستاذ ناصر، دايما بنسمع أنه يعني واقع المدارس العربية، مدارس مجتمعنا العربي، مش سهلة، فيها كتير صعوبات وتحديات، كتير مرات بنقول تفتقر إلى الموارد. قديش بتفكر أنه يعني هذا الإنجاز وهي المرتبة المشرفة يثبت أنه التميز ممكن رغم كل التحديات؟ وهي يعني بفكر هيك رسالة قوية لتسفي سوكوت وأمثاله، يعني نظرا للتطورات الأخيرة اللي كانت ووصوله لمدينة أم الفحم، وهي إنجازات اللي إحنا منحب دايما أن نضل بالواجهة.
1: أول إشي هاي إنجازاتي بتشرفنا إحنا طبعا. لا سكوت ولا غير سكوت بيقدر يشهدنا. أول إشي مستوى طالب هو بالصف الأول اللي عندي بالإعدادية، اللي أنا كمان رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة الأخوة. أنا على ثقة أن عنده طلاب هم أرقى تعليميا وأخلاقيا من سكوت وأشكاله. إحنا الحمد لله إنجازاتنا هي من عمل دؤوب وتكاتف ما بين أولياء الأمور، ما بين بلدية، ما بين مدرسة. وإنجازاتنا إحنا ما نستنى سكوت ولا غيره يشهدنا، هي عرض الواقع. لما إحنا مستنى البلاد في إنجاز تاريخي اللي مستوى مدارس يهودية كمان كانت تتحدانا في روبوتيكا يوم 10/7، كانت معظمها مدارس يهودية، إحنا أخذنا محل الأول. فهذا أكبر جواب للعنصري ولأشكاله، إنه إحنا عندنا طلاب ده في مستوى عالي.
0: صحيح.

0: طالما نتمنى هيك دائما طلاب أم الفحم والمجتمع العربي يكونوا من إنجاز إلى آخر. يعطيكم ألف عافية مجددا مبارك يعني هذا الإنجاز التاريخي أستاذ ناصر. جزيل الشكر لك على المشاركة أستاذ ناصر محميد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة والتسامح في مدينة أم الفحم. شكرا جزيلا. ومباشرة إلى زاوية الرياضة ونقول صباح الخير للزميل الصحفي صبحي محاجني. صباح الخير يا صبحي.
1: صباح الخير عساف إليك لكل المستمعين والمتابعين.
0: أهلا فيك معنا. يعني إحنا افتتحنا بإشارة المونديال، ولكن بدنا نبلش بالأول مع عنان خلايلي، شو اللي عم بيصير بالقضية وقضية انتقاله، أيضا كان هيك في إطار الفحوصات الطبية، شو آخر التطورات؟
1: طبعا أنا قبل لا أتطرق لقضية عنان خلايلي بدي أوجه أول شيء رسالة وأقتبس بيتين شعر من هشام الجخ الشاعر المصري اللي قال: أنا العربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وحيفا وعماني، ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. طبعا حيفا هون أنا ضفتها لحتى أوجه رسالة لجماهير الإنتر بالوطن العربي. للأسف شفنا على موقع التواصل بعض التعليقات من جماهير عربية للإنتر ميلان اللي وصفت عنان بأوصاف قاسية واتهمته اتهامات كبيرة، وهذا برأيي غير مقبول. عنان هو بالمدينة حيفا ابن مجتمعنا العربي، شاب وصل بجهده وتعبه لفرصة الاحتراف مع واحد من أكبر الأندية بالعالم اللي هو الإنتر ميلان. هاي فرصة يعني حتى الناس بالوطن العربي تعرف علينا إحنا أكثر كمجتمع عربي، وبكفي نضل عم نبرر الوطن العربي مين إحنا وشو إحنا
0: بعد كل هاي العقود. 100% هاي رسالة بمحلها صبحي.
1: خليني أوضح نقطة مهمة بالنسبة لصفقة عنان خلايلي. التأخير بصفقة عنان خلايلي مع إنتر مش سببه إصابة أو شاكين بفحص معين، وإنما البروتوكول الطبي الإيطالي. بإيطاليا تحديدا وفق التعليمات اللي باللجنة الأولمبية الإيطالية الكوني، أي لاعب محترف لازم يجتاز فحوصات قلب موسعة قبل تسجيله، وهي إجراءات أكثر تجديد من معظم الدوريات الأوروبية. عنان أنهى الفحوصات الطبية الخاصة بإنتر ميلان بنجاح، لكن تم تحويل ملفه لطبيب قلب مختص لإجراء تقييم إضافي في مركز طبي معتمد قبل إصدار الموافقة النهائية. إذا حصل اليوم طبعا خلال الساعات القادمة، إذا حصل على الضوء الأخضر إنتر راح يعلن الصفقة مباشرة. أما إذا ما صدرت موافقة فالقوانين الإيطالية ما بتسمح تسجيله بأي نادي داخل إيطاليا، مش بس في الإنتر ميلان. ورغم هيك الإعلام الإيطالي وخاصة الصحف المقربة من الإنتر ميلان أكد إنه النادي متفائل جدا، وحتى الآن ما فتح أي مفاوضات جدية مع بديل يعني لعنان. وإن شاء الله رب العالمين خلال الساعات القادمة راح نسمع إنه عنان لاعب.
0: وإحنا عم نتابع في كل يعني تطور في هاي القضية ومسألة انتقال عنان خلايلي. خلينا نتحول لأخبار المونديال الصبحي، يلا رتب لنا الأمور بانتظارنا مباريات حاسمة. دخلنا بالمرحلة الأخيرة.
1: شهر كامل صار عندنا طبعا روتين مختلف، يعني مواعيد المباريات، نقاشات، مشجعين، توقعات، اللي بيفرح اللي بيزعل مع كل منتخب. ورسميا وصلنا المربع الذهبي من كاس العالم، فرنسا، اسبانيا، انجلترا والارجنتين. اللافت عساف انه هاي المنتخبات الاربعه المتاهله هي نفسها المنتخبات الاربعه الاولى بتصنيف الفيفا، وكلها سبق لها التتويج بكاس العالم من قبل. الارجنتين 3 مرات، فرنسا مرتين، انجلترا واسبانيا مره لكل واحد منهم. فرنسا راح تواجه إسبانيا إعادة لنهائي دور الأمم الأوروبية 2021 ونصف نهائي اليورو 2024، مباراة قوية اللي قيل عنها إنه هي نهائي مبكر في هاي النسخة من كأس العالم. بينما إنجلترا والأرجنتين راح يتجدد بينهم واحد من أشهر الصراعات الكروية بتاريخ كأس العالم. طبعا راح تكون هاي المواجهة الأولى لميسي أمام المنتخب إنجلترا، وإن شاء الله يعني بكرة الساعة 10 مساء فرنسا إسبانيا، ويوم الأربعاء كمان على 10 الأرجنتين إنجلترا. وبحب أذكر إنه يوم أمس المنتخب الإسباني لحد جيل 19 فاز بكأس الأمم الأوروبية بنسخة اللي اعتبرت تاريخية، لأنه بدون ولا أي خسارة في هاي النسخة، وهذا إندل يدل على إنه كرة القدم الإسبانية ولاعبين الإسبان بتطور مستمر ورهيب.
0: هاي عشان عم بتسيرني عشان نحطين العالم بالبيت على إسبانيا. انت شو
1: شو تعرف انه انت مشجعة إسبانية، بس تفاؤل شوي.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انت شو توقعاتك صبحي؟ اسالك قبل ما نختم.
1: أنا بتوقع إنه فرنسا هي يعني اللي قدمت أقوى عروض كروية في هذا المونديال ممكن نشوفها في النهائي. وللمفاجأة للمفاجأة بتوقع كمان إنجلترا راح تكون في النهائي وإنها راح تطيح في الأرجنتين. بالمناسبة الأرجنتين هذا أول امتحان صعب راح تتواجد فيه في المواجهة أمام إنجلترا، لأنه أغلب المباريات اللي خاضتها الأرجنتين لحد الآن ما كانت مواجهات صعبة على الورق وحتى من تصنيفات الفيفا للفرق اللي واجهتها.

0: فبالتالي يعني أنا بشوف إنه المنتخب الإنجليزي هاي المرة مش راح يفرط وراح يوصل للنهائي.
1: أيوة. طيب رح نتابع إحنا في يعني كل هذه المباريات المتبقية أكيد ملاني إثارة وتشويق وشوقتنا أكثر مع هاي التوقعات. الزميل صبحي محاجني جزيل الشكر يا صبحي، يعطيك العافية وصباح الخير، شكرا جزيلا. طيب إذن هذه كانت زاوية الرياضة لهذا اليوم، ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. طبعا شكرا لكم جميعا على مشاركتنا ومرافقتنا في هذا اليوم، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج رافقتني الزميلة ميرال صفدي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة نلقاكم، وموجز لآخر الأخبار، دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: لما منقول صيفت يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. اندلع حريق كبير فجر اليوم في منزل ببلدة أبو غوش جراء اشتعال دراجة كهربائية من نوع كاركنت كانت قيد الشحن لساعات طويلة. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن 6 طواقم عملت على إخماد الحريق، فيما أظهر التحقيق الأولي أن الدراجة كانت سبب اندلاعه دون تسجيل إصابات. أعلنت بلدية حيفا إغلاق عدد من الشواطئ صباح اليوم بناء على بيان صادر عن وزارة الصحة أشار إلى خلل في جودة المياه. وقالت البلدية إن الخلل ناجم على ما يبدو عن عطل في منظومة تصريف المياه. اتفق الائتلاف الحكومي على تحديد 27 من تشرين الأول أكتوبر موعداً لانتخابات الكنيسة المقبلة عقب تحديد يوم الجمعة المقبل موعداً لتصويت على حل الكنيسة. في حديث لراديو الناس قالت النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان إن التحديات الراهنة تحتم إقامة قائمة مشتركة، مؤكدة أن تحقيقها لا يزال ممكناً خلال الفترة المتبقية.
1: على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى، يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد

0: قائمة مشتركة. نحن نريد قائمة مشتركة، ولكن رأينا في السابق أنه اختلقت أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة، يعني لا نستطيع أن نجبر الناس.
1: قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي إن النيابة العامة في لواء الشمال طلبت أمس من المحكمة المركزية في الناصرة الحكم بالسجن المؤبد على دينيس بوكين قاتل الشاب ديار عمري بعد إدانته بقتله في أيار مايو من عام 2023. وفي حديث لراديو الناس قال خميسي إن النيابة العامة طالبت بالحكم المؤبد تعبيرا عن أهمية القضية والرسالة التي تحملها إلى المجتمع.
2: يجب التأكيد أن مطلب النيابة العامة هنا عمليا رسالة للمحكمة، رسالة للجمهور للمجتمع، وهذا ما قالته في المحكمة خلال المرافعة على أنه مثل هذه التصرفات اللي عمليا بيكون خلاف أو حاد أو نقاش في الشارع لا يمكن أن يؤدي طبيعة الحال إلى قتل، وبالتالي هي تريد أن ترفع على السقف إلى أعلى درجة وهو الحكم المؤبد، مع أننا ندرك أن التهمة التي أدين بها القاتل لا يمكن أن يكون الحكم مؤبد. ولكن
1: أحمد عمري والد المرحوم ديار عمري قال في حديث لراديو الناس إن المتابعة المستمرة للقضية أسهمت في إبقائها على جدول الأعمال الجماهيري وحالة دون إعمالها.
3: لقضيتنا يعني مش مثل الناس الباقيين، احنا الحمد لله رب العالمين وقفنا احنا والاهل صندلة وكل الشرفاء حتى يعني توصلنا لهاي الموصول. يعني هنا بكثير قضايا يعني قاعدة بتضيع هيك تحت الجرين ولا حدا سائل عنها ولا، اما احنا لا، احنا مش من الناس، احنا دمنا غالي.
1: قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن في مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز وطائرة مسيرة. في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، فيما أكد مسؤول أمريكي استمرار عبور السفن التجارية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي. تستأنف إسرائيل ولبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن المباحثات ستتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، شرط أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيهما وأن يمنع وجود حزب الله. تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الدوري نصف النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني، وتستكمل منافسات هذا الدور يوم الأربعاء حين يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا. ختام الموجز لحظات، وتلتقون برنامج كونسرت والزميل الياس مرجي، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من جثة جليل.
6: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
8: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
9: صباح الخير من مدينة الطيرة.
10: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
11: يسعد صباحكم من بير السبع.
8: والكانوا يجوا بدلوا
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

دواتكم مستمعين ومستمعات كونسرت الصباحي مع فول طاقات. واليوم قضية جديدة وجهة نظر انتو كمان راح تشاركوني فيها، لأنه بالرغم انه موضوع فني بس فيه كتير تفرعات ما بين الموسيقى والسياسة والقضاء، وتأثير كل هذا علينا احنا كمستمعين كجمهور كسميع. ومع هيك عنوان الحلقة اليوم فضل شاكر ورحلتنا معه من بدايته، من محطات كتير من مسيرته وآخرها إخلاء سبيله ودربه للحرية. ما بين أغنياته وأحداثه رح نبلش مشوارنا أنا وإنتو، مشوار كونسرت الصباحي. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معي في كونسرت الصباحي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حرفيا في العالم. أنا وإنتوا واليوم موضوعنا من خلال قضية فضل شاكر وإخلاء سبيله بعد مسار طويل عريض من 2013 لحد خروجه بتسعة يوليو تموز. تفاصيل أكثر بعد شوي مع زميلي ناصر طاها مقدم ومعد برنامج ميكس بعد شوي، بس تعالوا هيك أحط الطابع عندكم. شو وجهة نظركم أنتم؟ هل بيستحق إخلاء السبيل أو لا؟ وإذا كمان أصلا الفنان لازم ياخد مواقف سياسية أو لا؟ يضل فني ونقطع السطر. شو رأيكم أنتم؟ ابعتوا لي على واتساب راديو الناس الرقم اللي بتعرفوه 050-5577-399، هذا هو الرقم. وبدايتنا وبداية مشوارنا مع فضل شاكر بنفعش بدون ما نسمع أغنية من أغنياته الأكثر من رائعة والمشهورة كتير. رح نبلش مشوارنا بأغنية يا غايب. يا غايب ليه ما تسأل، اللي طار فيها فضل شاكر في العالم العربي كله، إصدار عام 2002، لحنها يوناني بالأصل بصوت سوتيس فولانيس، أغنية بوسو موليبي. بصراحة اليوناني بالبقلو لفضل. رح نسمعها وبعد شوي رح نكون مع فقرة قضية فنية بكون معي فيها بشاركني فيها زميلي ناصر طاها لحتى يحكي لنا الخبر من طقطق. للسلام عليكم. بس قبل من كلمات تركي السديري ولحن يوناني صوت فضل شاكر ويا غايب. كيف بالله البداية؟ ولكل مين حابب يشارك معي خلال هالساعة ساعة كونسرت الصباحي، سؤال كتير بسيط: هل فضل شاكر بيستحق إخلاء السبيل ولا لا؟ وإذا أصلا الفنان لازم ياخد مواقف سياسية ولا لا؟ ابعتوا لي رأيكم وجهة نظركم على واتساب راديو الناس.

بسرعة بسرعة برز ما بين الفنانين في العالم العربي من أوائل سنوات الألفين، أغنية يا غايب بوابته للعالم العربي كله.

فاضل شاكر يا غايب لما تسأل. هالأغنية إصدار عام 2002. فاضل شاكر من أواخر التسعينات بلش معنا وسمعنا صوته، كان يغني بالحفلات وبالأعراس في بلده، والمهم أنه كان صوته مميز لدرجة أنه

0: بيسأل شو سؤالنا لليوم؟ هل فضل شاكر بيستحق إخلاء السبيل أو لا؟ أعطوني وجهة نظركم، ابعتوا لي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. وكمان سؤال، هل الفنان لازم يأخذ موقف سياسي أو مجتمعي ولا لا يضل بس بالفن وفني بامتياز؟ فضل شاكر خاض هاي التجربة، عليكم بس تبعتولي شو رايكوا انتم بهاي الخطوة اللي عملها على واتساب راديو الناس 050-5577-399. بعد شوي تفاصيل أكتر عن قضيته بالكامل مع زميلي ناصر طه. مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وبعد ما كنا مع أغنية يا غايب واللي صارت كمان عنوان عمل وثائقي درامي بارد قصة الحياة الفنية والإنسانية للفنان فضل شاكر وعن قضيته طبعا من منظور صحفي، بما انه هيك سألكم كمان عن فضل شاكر، هل انتم مع انه الفنان يعبر عن مواقفه السياسية او المجتمعية او لا؟ بتأيدوا اخلاء السبيل لفضل شاكر او لا؟ ابعتوا لي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. شاركوني بوجهة نظركم، مهم لإلنا نسمعها. ابعتوا لنا على واتساب راديو الناس وراح يكون معي عشان نبحبش أكتر بتفاصيل هذا الموضوع والقضية زميلي ناصر طه، معد ومقدم برنامج ميكس. هلا يا ناصر، من عندك بدي تحكي لك شو قصة إخلاء السبيل، يعني فضل شاكر قضائيا شو وضعه؟
2: مرحبا يا الياس، كيف حالك؟
0: أهلا.
2: تحية لك أولا ولكل مستمعي برنامج كونسرت.
0: تسلم.
2: ولكل مستمعي راديو الناس. إذا بدنا نحكي عن آخر تطورات بقضية فضل شاكر، فأول نقطة لازم نوضحها للمستمعات والمستمعين هي إنه اللي صار هو تطور قضائي مهم جدا، لكن هذا بقولش إنه هاي نهاية القصة أو نهاية القضية. كتير ناس مجرد ما سمعت عنوان إخلاء السبيل فضل شاكر فكرت إنه فضل حصل على البراءة أو إنه الملف تسكر.
0: صحيح.
2: لكن بالحقيقة قانونيا في فرق كبير بين إخلاء سبيل وبين البراءة. إخلاء سبيل معناه إنه المحكمة وافقت على إطلاق سراحه ضمن شروط قانونية محددة، والمحكمة رح تكمل نفسها تضل تفحص الملفات القضائية اللي بعدها مفتوحة لحد ما يطلع صدور أحكام نهائية. القضية طبعا اللي شغلت الرأي العام ترجع لأحداث عبرة عام 2013، من وقت فضل شاكر عاش سنوات طويلة بعيد عن الحياة الطبيعية والفنية.
0: صحيح.
2: وكان ملفه أكثر الملفات اللي أثارت الجدل في لبنان لأنه جمع بين الجانب الأمني القانوني وكمان الفني. القرار اللي أخذته المحكمة العسكرية اعتبر نقطة تحول لأنه وافقت على إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية تقريبا 5400 دولار أمريكي. وطبعا هذا الإخلاء سبيل لوقت محدد لحد ما يكون في محكمة اللي تصدر حكم نهائي في الموضوع. من هون ممكن نفهم انه الخبر احدث كل هالضجة لانه الناس تعرف قلقت على فضل شاكر، خاصة بالاسابيع الاخيرة لما انحكى انه بمر بازمة صحية.
0: صحيح صحيح، ما هو احنا بنحكي كمان انه الجانب الصحي كان متداور عند فضل شاكر بالفترة الاخيرة، وبما انك هيك بلاش تحكي عن الجانب الصحي، قديش الجمهور اللي عليه بالفترة الأخيرة مستمعين كتار اللي سألوا عن صحته، هل راح يرجع للفن؟

0: شو القصة هنا؟
1: بالنسبة هيك للوضع الصحي حتى نحكي بشكل مفصل أكثر، فهالمحور هو واحد من المحاور اللي لفتت الانتباه خلال الأسابيع الأخيرة، لأنه أول مرة صار في حديث واضح عن الحالة الصحية لفضل شاكر داخل المحكمة، مش بس على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب المعلومات اللي تقدمت للمحكمة، فريق الدفاع أرفق تقارير طبية صحية بتوضح أنه فضل شاكر بيعاني من مرض السكري، لجانب مشاكل صحية ثانية مثل ضعف بالنظر كيف ما حكيت، وأزمات في الجلد، وفي بعض التقارير الإعلامية كمان أشارت لوجود مشاكل في عضلات القلب. لكن اللي ثابت في أغلب المصادر هو السكري والحاجة متابعة طبية مستمرة. الأهم من هيك أنه حالته الصحية أثرت بشكل مباشر على المحكمة، فقبل فترة المحكمة كانت محددة جلسة استماع، لكن تعذر نقل فضل شاكر للمحكمة لحضور المحكمة بسبب تدهور وضعه الصحي، وبعد انتظار تقارب بالساعة قرروا بالآخر تأجيلها للمحكمة. بس هون لازم نكون كمان دقيقين جدا، لأنه في كتير ناس صاروا يقولوا أنه المحكمة أخلت سبيله بسبب المرض، وكيف ما حكينا هذا الكلام مش صحيح 100%. الأصح أنه نقول أنه الحالة الصحية كانت واحدة من المعطيات اللي استند إلها فريق الدفاع لجانب المسار القضائي وشهادات الضباط والتطورات القانونية، وبالتالي المحكمة نظرت للملف بشكل متكامل مش بس من زاوية صحية فقط.
0: مهم جدا، مهم جدا اللي عم تحكي ناصر، ويعني الخلط مرات بالمصطلحات القضائية كتير كتير دقيقة لازم تكون. وإذا بدي أسألك هيك بصراحة، شو دور العاطفة والجانب الإنساني في موضوع إخلاء السبيل؟ يعني هل في منه، هل المحكمة اطلعت على هذا الموضوع؟
1: برأيي الياس إنه الجانب الإنساني بالقصة هو اللي خلى الناس تتفاعل بشكل كبير مع فضل شاكر. احنا بنحكي عن فنان عاش سنوات طويلة جدا بعيدا عن الأضواء، واليوم بعد أكثر من 13 سنة من القضية صار الحديث عن صحته بنفس حجم الحديث عن ملفه القانوني، وهذا بحد ذاته بيعكس قديش القضية أخذت بعد إنساني مش بس بعد قضائي أو فني. وكمان إذا تبعنا الرسالة الأولى اللي نشرها فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله، بنلاحظ أنه ما ركز على الفن نهائيا أو على الحفلات، طلب من الجمهور بس أنه يمنحوه شوية وقت حتى يستعيد صحته ويقضي وقت مع عيلته، وهذا بيعطي انطباع أنه أولويته بهالمرحلة هي التعافي والاستقرار قبل ما يفكر بأي عودة كاملة للساحة الفنية. وباعتقادي إلياس أنه إذا استمرت حالته الصحية بالتحسن فهذا راح يكون عامل أساسي بأي خطوة جاي، سواء كانت استكمال جلسات المحاكمة أو حتى العودة للنشاط الفني. يعني اليوم الصحة صارت جزء من مستقبل فضل شاكر، مش مجرد تفصيل عابر في قضيته.
0: صحيح صحيح. وبالنسبة للرجوع، انت حكيت عن انه ممكن يرجع للساحة الفنية، ودسلك عن المسارح ورجعته على المسرح، قريبة بعيدة، شو المعلومات اللي عندك هيك؟ احكي لنا ناصر.
1: طبعا الياس، انا متأكد انه الناس كتير عم تتساءل هل قربت عودة فضل شاكر للمسارح، فهتا نحكي عن هذا الجانب، وانا يعني بتوقع هذا اكتر موضوع الناس متحمسة تعرفه،
0: وأنا كمان،
1: لأنه بعد أكثر من 13 سنة من الغياب عن المسارح الكل صار يسأل هل فعلا رجعت فضل شاكر صارت قريبة. الحقيقة فضل شاكر خلال كل هالسنين كان بعيد عن الحفلات، لكن ما كانش غايب عن الجمهور، بالعكس ضلوا يطرح أغنيات جديدة بين فترة والتاني. بالبداية الأغاني ما حققت نجاح كبير، لكن بالسنوات الأخيرة وخاصة بالسنة الأخيرة كان له نجاح جماهيري واسع جدا، أغاني حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وعلى منصات الموسيقى المختلفة، وهذا دليل انه شعبيته ما تأثرتش بشكل كبير رغم كل اللي مرق فيه. بعد قرار إخلاء السبيل، اول رسالة كيف ما حكينا نشرها كانت مؤثرة، مع انه ما حكاش عن الحفلات، ولكن من ناحية تانية يعني صفحات كتير اعلنت انه فضل شاكر رح يحيي حفلات قريبة جدا، منها في سوريا، منها في مصر، منها في السعودية، ولكن كل هذا الحديث مش دقيق. بعد فضل شاكر ما استعاد صحته وعافيته، وبعده كمان ما أخذ البراءة الرسمية حتى يقدر يطلع من لبنان ويحيي حفلات. لكن من ناحية فنية أنا بقدر أخبرك أنه فضل شاكر قبل سنة بالضبط تعاهد مع شركة بنشمارك وبهذا التعهد وبهذا الاتفاق عمليا بموجبه لازم يسجل 10 أغاني. هو سجل 10 أغاني، واحدة منها تعاون ملفت مع النجمة شيرين المصرية، أغنية بعنوان حدوتة، وغيرها كمان في 9 أغنيات اللي صار مسجلهن كانوا مفروض ينزلوا خلال هالسنة الياس، ولكن الشركة المنتجة قررت أنه ما تنزل الياس. بس في مؤشر مهم جدا هو تصريحات ابنه لفضل شاكر، محمد فضل شاكر، اللي أكد قبل فترة أنه والده متحمس يرجع يغني، وأنه بمجرد ما تستقر أوضاعه القانونية وطبعا الصحية رح يبدأ يحضر لعودة فنية بتليق باسمه وتاريخه. هذا الكلام طبعا خلى الجمهور، جمهور فضل شاكر، يعيش حالة ترقب كبيرة، لأنه واضح أنه فكرة العودة موجودة لكن توقيتها مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية.
0: ناصر طه معد ومقدم برنامج ميكس على راديو الناس، شكرا على وقتك، وهيك بسطت لنا الموضوع، شكرا لك، ورح نكون مع بعض في فقرتين لقدام.
1: شكرا يا الياس.
0: إذن كان هذا زميلي ناصر طه معد ومقدم برنامج ميكس، وعلى قوله القادم مليان فن. ضحكت الدنيا لفضل شاكر بعد ما أخذ إخلاء السبيل.

تحية لكل مين عم ببعت لنا على واتساب راديو الناس وعم بتفاعل معي بهالقضية. كل واحد ورأيه طبعا وجهة نظره. نبدأ مع مستمعنا ما حب يذكر اسمه، بقول لي انه الفنان لازم يركز اكتر بس بالفن وبشو بيقدم لمستمعينه وجمهوره بغض النظر عن مواقفه السياسية او المجتمعية. كمان مستمعنا العزيز غسان تطور يبعث لي الفن هو مواقف، من حق كل فنان انه يكون له موقف سياسي وهذا مهم بمسيرته الفنية، لكن القانون قانون وبيسري على الجميع. حسب رأيي لا يستحق إخلاء سبيل ويجب معاقبته ضمن القانون. هذا كان مستمعنا غسان تطور، شكرا لمشاركتك. مهم نذكر كمان مرة إخلاء السبيل مش براءة، القضية مستمرة، لكن هل إحنا منشجع يرجع للفن ويحيد شوي عن المواقف الثانية اللي ما خدمت مسيرته الفنية؟ هذا فضل شاكر على الأقل بهاي اللحظة ضحكت له الدنيا. ما تنسوا الخطوط مفتوحة، ابعتوا لي على واتساب راديو الناس شو رأيك وشو وجهة نظركم، هل انتم مع او ضد الفنان يعبر عن مواقف سياسية، وهل مع إخلاء السبيل أو لا لفضل شاكر؟ ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: وعلى أنغام فضل شاكر وضحكة الدنيا. رح نطلع لفاصل إعلاني وراجعين بعد شوي. خليكم معنا في كونسرت لحد الساعة 12.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك.

0: فكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد. بإم جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: وين ما تكونوا, بالبيت, بالشغل أو بأي مكان, أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة, تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة, والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي.
1: رجعنا لكونسرت صباحي بامتياز. عنوان اليوم فضل شاكر وقضية فضل شاكر ما بين الفن السياسي. الناس بتحب، الناس لا. ولكل مين حابب يشارك معي في كونسرت وبقضية كونسرت لليوم فضل شاكر، هل الفنان لازم يكون عنده رأي سياسي أو وجهة نظر مجتمعية ممكن كمان؟ هذا اللي صار مع فضل شاكر، شوي دخل ما بين السياسي وما بين آراء مختلفة، وشوي حيد عن الفن. هذا كان بال 2013، وبعد كل هالسنين أخذ إخلاء سبيل لحد ما تستكمل القضية كل حيثياتها. بس هل أنتم مع أو ضد تدخل الفنان في السياسي في مواقف الحرب؟ يركز بفنه أو لا؟ هنشوف كمان، وكمان مستمعين عم بيشاركونا كمان باختياراتهم. تحيات لمستمعتنا نغم نجمي. وهي بتقول لي برأي الفنان لازم يركز بفنه، لأنه إيش ما عمل رح يضل بنظر الناس غلطان. نحترم رأيك طبعا. مكملين وكمان وكمان كمان آراء مختلفة. بس هات نرجع شوي لشوية أغاني وموسيقى. واحدة من أجمل الأغاني رح نسمعها إسا، إصدار عام 2006، فضل شاكر غنى من أجمل الدويتوهات. بس قبل الأغنية اللي إسا رح أذكرها، غنى كتير دويتوهات من قبل، غنى دويتو مع نوال الكويتية أحاول، غنى مع شيرين عبد الوهاب العام الجديد. بس واحدة من أشهر الدويتوهات اللي غناها مع بنت بلد ويارا، أخذني معك بالجو الحلو. هالأغنية هي واحدة من أشهر الدويتوهات الرومانسية في العالم العربي، زي ما قلت صدرت عام 2006 ضمن الألبوم ألبوم فضل شاكر اللي بيحمل اسم الله أعلم، من كلمات الياس ناصر، ألحان طارق أبو جودة، وإنتاج شركة روتانا للموسيقى. أخذني معك ليارا وفضل شاكر تدخل نادي 100 مليون مشاهدي بعد 8 سنوات من إصدارها. هذا الديو اللي جمع بين يارا وفضل، وراء كتير كانت ما بين هذا الدويتو، قديش دعم يارا في مسيرتها الفنية. كمان ليارا في مقولة تصريحها حول هالأغنية وعن فضل شاكر، تعال نسمع.
2: دايما بيكون في إشياء مثلا أعمال فنية كان مثل ما عم تقولي مع فضل أو مع حدا غير بيلحكى فيها، وبعدين بتعرفي بتتأجر لظروف معينة، ممكن يكون في إيه ليش لا، يعني أنا يعني فنان

0: كبير لما بلشت بدايتي الفنية وثق بموهبتي ودعمني. فنان كبير يعني نحن بنتعلم منه ومن فنه، فأهم شيء أنه نكون عم نقدم أعمال فنية مرتبة وراقية توصل للناس.
1: يارا الشاطرة غدرت كمان من بعد هالأغنية تصدر كتير أغاني راقي بحسب كمان وصفها. حلو أنه دائما هيك نرجع لأغاني اللي ممكن كمان علمت معنا فترة معينة، يعني 2006 شو من زمان كتير. غنت مع فضل شاكر خدني معك بالجو الحلو، ولكل مين حابب يأخذ صديقه صديقته في الجو الحلو يلا دوروا السيارة واطلعوا على البحر على المناظر الحلوة وعيشوا الجو الحلو. فضل شاكر ويارا من كلمات الياس ناصر وألحان طارق أبو جودة، مش ذكاء اصطناعي ذكاء بشري. يارا نسمع مع بعض يارا وفضل شاكر.

هالأغنية من العام 2006 يارا وفضل شاكر أخذني معك من كلمات الياس ناصر ألحان طارق أبو جودي. لكل مين حاب يشارك على واتساب راديو الناس بقضية فضل شاكر ابعتولنا 050-5577-399.

الاغنيه لجامعه بنيار وفضل شاكر وصلت بعد 8 سنين من اصدارها 100 مليون مشاهده على يوتيوب ومنصات الرقمية. منها رح ننتقل لأغنية لا تقل عنها جمالا.

0: بصراحة بغنيها معه يعني ابنه محمد شاكر بغني مع والده فضل شاكر بال 2025 كيفك عفرائي. شوي تفاصيل بعد شوي تعال ننتقل ونسمعها في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: يعني بقدر أقول باختصار هذا كان حلم للشاعرة وعد تحقق بعد 20 سنة. الشاعرة الأردنية سمر هنيدي كتبت هاي الكلمات وغناها فضل ومحمد.

لما حلم صبية تكتب كلمات أول طريقها قبل 20 سنة ب2005 ممكن نقول. صبية اسمها سمر هنيدي قبل ما كانتش شاعرة تواصلت مع فضل شاكر بشكل أو بآخر وعرضت عليه كلمات قال لها يوما ما راح أغني لك وهذا اللي صار بعد 20 سنة تخيلوا وهي ظلت التابع معه بعد ما غنى من ألحانها ومن كلماتها كمان محمد شاكر غنى من كلماتها

0: تحية لكل من عم بيتشارك معنا في كونسرت الصباحي، تحية لأبو محمد حاب يسمع بصوت فضل شاكر طاير يا هوا طاير على المينا، إن شاء الله نقدر نسمع لحد آخر هالساعة. ولكل من حاب يشارك بموضوع الحلقة لليوم باختصار، فضل شاكر وقضية فضل شاكر، هل أنتم مع أن الفنان يعبر عن رأيه السياسي المجتمعي أو يركز بس بفنه ومسيرته الفنية؟ هل أنتم مع أخلاء السبيل لفضل شاكر أو لا يستاهل يتعاقب على اللي صار معه ب 2013؟ رح نكمل مع بعض أنا وإنتو في كونسرت، لما تبقى من كونسرت الصباحي رح نطلع لفاصل إعلاني وبعده مكملين في كونسرت. خليكم على السمع وشاركوني باختياراتكم وكمان بآرائكم، مهم لإلي. مكملين في كونسرت بعد شوي.
1: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك.

0: الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجيجي.

0: رجعنا كونسرت الصباحي وطاقات الصباحية الحلوة بوجودكم بوجود كل مين عم بسمعنا في كل مكان في العالم حرفيا. كمان اللي بسمعنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كمان من خلال التطبيق. ومين بسمعنا من خلال التطبيق؟ مستمعنا وزميلنا وصديقنا عماد سمارة بالطريق من فينيسيا عم بسمع راديو الناس من هناك. أهلا وسهلا فيك يا عماد. وهات نرجع هيك نسأل السؤال وتشاركوني كمان بوجهة نظركم أنتم. عم نحكي عن قضية فضل شاكر باختصار بدون طول سيري، هل بيستحق إخلاء السبيل أو لا؟ بعتوا لي على واتساب راديو الناس. واللي بحب كمان يجاوبني على موضوع إنه الفنان لازم يأخذ مواقف سياسية مجتمعية أو لا بكفي يهتم بس بالفن وبمسيرته الفنية، وهذا كمان مشروع وكتار على قليل بالنص ماسكين العصاية بالنص ما بين إرضاء الجماهير وما بين إرضاء ضميرهم. تحية لمستمعينا وتحية لزملائنا رياض فضل، تحية لفرات نصار الصديق والعزيز. مكملين في كمان دويتو، بس هالمرة بيجمع بين ملحن وشاعر مع فضل شاكر، والعام هو 2001. وتخيلوا مين؟ بلال الزين الموزع الموسيقي كان عم بيشتغل على توزيع ألبوم مروان خوري، الألبوم تحت عنوان كل الأصايل. أكيد هالأغنية أغنية العلم لمروان خوري، والألبوم نفسه بضم أغنية انسحبت منه وانعطت لفضل شاكر. شو الأغنية؟ معقول إنساك معقول، الكواليس من عند مروان خوري بنفسه.
1: وقت كنت عم بحضر ألبوم كل الأصايد عم نحكي بالألفين وواحد أو شي هالوقت أو قبل يمكن شوي، كانت معقول من ضمن الألبوم هيدا. وقتها كنت عم اشتغل عم حضر الأغاني مع الفنان بلال الزين، كان هو عم بيوزع الأغاني، وكان في شغل بينه وبين فضل، وأنا بعرفه لفضل من قبل يعني. وقدم فضل غنية ضحكة الدنيا ويا غايب وما بعرف شو، وكان بده غنية مني. بيقول لي بلال هالغنية بتلبق له كتير، قلت له ما هي من ضمن الألبوم. قال لي بس تلبق له، قلت له بتعرف معك حق لأنه في عندي إشياء تانية بالألبوم. سحبناها من الألبوم وعطينيها لفضل.
0: كل بساطة بكل حب سحب الأغنية من ألبوم لإله من ألحانه من كلماته معقول إنساك معقول وأعطاها لفضل شاكر تلبق له. تعال شوف كمان مستمعنا أبو تلين شو ببعت لنا. بقول لي طبعا هو إنسان معروف وفنان مشهور والكل بحبه، أنا

0: شخصيا معجب كتير فيه وأخذ عقابه وأكيد مع إخلاء السبيل. حلو. آخر أربع كلمات أبو تلين رائعات عشان يكمل رسالته الفنية. وأنا مسكتني من إيدي وتوجعني. أنا كمان مع لما يكون في فن ونغم حلو وصوت جميل لازم نعطيه الفرصة للآخر، لأنه كل واحد منا معرض لأي نوع من الخطأ، سوء فهم، إن كان من بالذات لما بنحكي عن فنانين اللي هن يعدوا مؤثرين في العالم العربي كله، فمحسوب عليهم كل خطوة. وهي مثال عندنا ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية، يحسب لإله ويحسب عليه. بس تعال نرجع هيك لطرب مع مروان خوري وفضل الشاكر ومعقول إنساك معقول. شو خص يعقوب شاهين؟
1: أنا حاب أسألك عن جد قديش حلو إنه لما أنت أستاذ مروان تلحن أغنية وتكتبها وتشوفها عايشة هالسنين هاي كلها، شو هالشعور الحلو عن جد؟
2: صحيح صحيح، هي يعني هي وصلت مع صوت كمان كبير كتير فضل الشاكر، كان إلها الحظ هيدا،
0: كان إلها الحظ اللي تكون بصوت فضل شاكر. تخيلوا التواضع بين مروان خوري فضل شاكر وبين بيت لحم يعقوب شاهين الفنان نجم عرب ايدل، كمان هو بغني لفضل شاكر معقول انساك معقول بالتعاون مع مين؟ مع مروان خوري. راح نروح نسمعها انا وانتم ونستمتع فيها بصراحة، أداء ولا أروع من صاحب الكلمة واللحن مروان خوري ويعقوب شاهين.

عم نسمع صوت وأداء صوت ليعقوب شاهين. بصراحة أنا فاجأني كمان على الهوى, صفرنت هيك فجأة منين أجى هذا الصوت وهذا الأداء اللي أكتر من رائع, بيستاهل فرصة أكتر من هيك بكتير يعقوب.

يا سلام يعقوب شاهين. لا مش ممكن ننسى. تحية لمستمعتنا التالين اللي بتحب فضل شاكر، بهديكي كل أغاني فضل شاكر لإلك اليوم.

0: عاد يعقوب شاهين وغنى معه كمان مروان خوري أغني من كلماته من ألحانه معقول إنساك معقول.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وصلنا الختام.

كمان وكمان تحيات كمان لمستمعتنا إيمان كبهة اللي بتحب فاضل شاكر، بتقول بجنن فاضل شاكر، فيش بعده ولا قبله، بياع القلوب.

الأغنية بياع القلوب من كلمات مصطفى مرسل، ألحان وليد سعد، نجم أوائل الألفينات. رح يكون لنا حلقة سبيشل عن ألحانه اللي أعطاها مجموعة كبيرة من فنانين أوائل الألفينات.

بياع القلوب باعني حبيته ليه خدعني. هالحلقة كانت خص نص عن فضل شاكر، قضية فضل شاكر ما بين القضائي الفني والصحي. نتمنى كونسرت يكون بس فني، هذا مهم. فلكل من يسأل عن برنامج كونسرت ومواعيده الجديدة، رح نضل يوم الأحد الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 ل 12 الصبح، أما الأربعاء الساعة 8 المساء، والجمعة الساعة 8 المساء، والسبت كولكشن حلو بنسمعه الساعة 9 المساء، مقتطفات من كونسرت اللي كانت من خلال هذا الأسبوع أو أسابيع كانت من قبل. يعني على أنغام فضل شاكر وبياع القلوب، شكرا لكل مين شاركني ودعم بأي نوع من وجهة النظر مهم لإلي. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب الإعداد والتقديم، كانت معي في الإنتاج ميرا الصفدي، أما في الهندسة الإذاعية محمد علي بوليل. في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس، ما في إلا حدود. منشوفكم على خير، موعدنا بكرة الساعة 11 الصبح، كونوا على السماع.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالاتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطيرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر لمدة طويلة وقادته وحدة لاهب 433. اندلع حريق كبير فجر اليوم في منزل ببلدة أبو غوش جراء اشتعال دراجة كهربائية من نوع كوركينيت كانت قيد الشحن لساعات طويلة. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن 6 فرق عملت على إخماد الحريق، فيما أظهر التحقيق الأولي أن الدراجة كانت سبب اندلاعه من دون تسجيل إصابات. أعلنت بلدية حيفا إغلاق عدد من الشواطئ صباح اليوم بناء على بيان صادر عن وزارة الصحة أشار إلى خلل في جودة المياه. وقالت البلدية إن الخلل ناجم على ما يبدو عن عطل في منظومة تصريف المياه. اتفق الائتلاف الحكومي على تحديد 27 من تشرين الأول موعدا لانتخابات الكنيسة المقبلة عقب تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا للتصويت على حل الكنيسة. وفي حديث لراديو الناس قالت النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة مسلمان إن تحديات الراهنة تحتم إقامة قائمة مشتركة، مؤكدة أن تحقيقها لا يزال ممكنا خلال الآونة المتبقية.
1: نحن على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى، يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد قائمة مشتركة، نحن نريد قائمة مشتركة، ولكن رأينا في السابق أنه اختلقت أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة. يعني لا نستطيع أن نجبر الناس، نحن نؤشر على الفرصة ونحن نؤكد على نيتنا وعلى رغبتنا، ولكن في النهاية كل حزب لديه يعني الإمكانية أن يقرر ما يراه مناسبا، والجمهور عندها سيقف أمام قائمتين وهو يختار، ونأمل أيضا أن يكون اتفاق فائز.

0: أصوات.
1: قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي إن النيابة العامة في لواء الشمال طلبت أمس من المحكمة المركزية في الناصرة الحكم بالسجن المؤبد على دينيس بوكن قاتل الشاب ديار العمري بعد إدانته بقتله في مايو أيار من عام 2023. وفي حديث لراديو الناس قال خميسي إن النيابة العامة طالبت بالحكم المؤبد تعبيرا عن أهمية القضية والرسالة التي تحملها إلى المجتمع.
2: الحكم فوق 20 عام هو يعني جيد بظروف القضية، وهذه المحاكم في نهاية المطاف يعني مع التعديلات التي حدثت على القوانين التي هي تتعلق فيها القتل. إنه سمعنا الرواية هذا شيء جدا مهم، إنه كان في يعني مهم إنه يكون عقوبة كذلك الأمر أهم يعني بالنسبة لنا.
1: أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة. نهاية الموجز، بعد قليل تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم مع الزميل فراس خطيب. متابعة ممتعة في أمان الله وحفظه.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير راديو الناس 103.3 107.8 FM، ونتناول في آخر التطورات السياسية خارج الحدود. هذا برنامج دولي لا يتطرق للقضايا المحلية إنما للقضايا الدولية، ما الذي يحدث في العالم، طبعا من الخليج العربي وصولا إلى أوروبا وصولا إلى الشرق البعيد. ولكن يعني بطبيعة الحال كل هذه الأمور، ما يحدث في القرية الكونية التي نعيشها، أيضا يؤثر علينا بشكل أو بآخر. في هذه الحلقة نبدأ من الدوحة، حيث رحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق لدولة قطر، الرجل الذي ارتبط اسمه بتحولات كبرى غيرت وجه البلاد.

0: الشرق الأوسط ستبقى أقوى. إذن هذه هي المواضيع سنبدأها أيضا مع هذا الملف الذي شغل الشرق الأوسط ويعني إلى الدوحة، رحيل الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير السابق لدولة قطر. الزميل وديع عوادي مرحبا.
1: يعطيك العافية ولك وكل المستمعات والمستمعين.
0: طمنا عنك، أمورك تمام؟
1: أنا الحمد لله منيح. بسيرة العالم والعالمية جبت معي لطاقم راديو الناس شمامي بلدية من سهل طرعان. سهل طرعان كفر كان سهل مشترك، والأحداث العالمية مأثر عليه لكيت تصديق لكلامك في افتتاحية البرنامج.
0: والله
1: في هذا السهل هناك نوع معين من الزراعة البعلية أكاد أقول أنه نادر جدا من أول البلاد لآخر البلاد، تعتمد على زراعة البعل على ماء السماء فقط وعلى القليل القليل من الأدوية. هناك بعض الفلاحين ممن يحرصون على عدم استخدام أي أدوية أي كيماويات أي
0: مبيدات. سهل طرعان،
1: سهل كفر كنا طرعان، أصلا نعرفش إذا بدي أقول سهل طرعان كفر كنا ولا كفر كنا طرعان، لأنه ممكن نتورط
0: عن ناحيتين. قول
1: ونقول عن ناحيتين. فلقيت أنه بعض الفلاحين ردا على سؤال كيف حال البندورة البلدية البعلية، قالوا أنه في السنة تراجع بالكم والكيف. شو الأسباب؟ بقولوا أنه البيئة، الطقس تغير، المناخ شقبع، الشتوية أجت متأخرة طويلة متقطعة غير كافية إلى آخره. فربما هذا يرتبط بترامب. قلت لهم أنا بعثوا فاتورة للبيت الأبيض لأنه ترامب ما بده يعترف أنه في هناك أزمة مناخ.
0: بدوش يعترف إشي ترامب، ولا بده يحكي إشي ولا بده يعمل إشي، ولكن يعني
1: بحب يأخذ هدايا من قطر ومن الإمارات ومن
0: السعودية، بحب يأخذ طيارات. ولكن الحديث عن التغير المناخي يعني يعتبر من عدو، يعني لا يعترف بهذا الموضوع من هذول الفئة اللي يعني لولا شوي بدي يقول لك الأرض مستوية مش مستديري. طيب الرحيل في قطر، إذا بتقدر شو بدك تحكي لنا عنه وديع؟
1: أولا ينبغي أن يشار إلى أنه قطر كانت دولة حديثة العهد، استقلت في العام 1971 كالكثير من دول الخليج اللي كانت قد خضعت لاستعمار أوروبي بريطاني برتغالي إلى آخره، القصة معروفة. وكان هذا الأمير الحاكم الآن الشيخ تميم قد رحل والده بالأمس وهو حمد بن خليفة الثاني، وكانت يعني خبرية مفاجئة لأنه يدوب عمره 71 سنة هذا الشيخ الراحل. وكان في كثير من الحديث واللغط حوله، حول خلافته، حول كيف وصل إلى سدة الحكم حينما اغتنم فرصة تواجد والده خارج البلاد. في
0: نتحدث عن الوالد،
1: عن الوالد
0: عن الراحل
1: اللي الراحل 1995، وأنا أتحدث طبعا عن حمد بن خليفة. حينما كان الوالد خليفة آل ثاني موجود خارج البلاد تم الاستيلاء على الحكم، وكان في نقاش حول شرعية هذه العملية وإلى آخره. لكن أنا بدأ أقول لك بإنصاف، وهذا الموضوع يعني أثير في المونديال السابق وثم أثير مجددا وقبل ذلك كان في الربيع العربي. قطر لها ما لها وعليها ما عليها، لكن في هذا الموضوع لفت نظري مثلا امبارح في كل ردود الفعل وبيانات التعازي من اليمن إلى لبنان، كثير من الخصوم العرب من حزب الله إلى السعودية كان في شبه إجماع أن الرجل المرحوم الراحل هذا الأمير القطري كان محسن وكان له أيادي بيضاء في دعم مشاريع ثقافية وسياسية
0: وسكنية
1: وتنموية وسكنية. يعني إذا بتروح على كل بلدة فلسطينية حتى في قطاع غزة تجد أنه هناك في بصمة للأمير حمد. وكان يعني قد جاءت هذه البيانات نوع من الاعتراف، يعني شوف قديش في خصومات في لبنان كانت بيانات النعم متشابهة أكاد أكون متطابقة مبارح أنا يعني حول موضوع
0: حول حتى من الخصوم السياسيين، علما بأنه اتخذ نوعا ما بشي مرحلة لطرف معين.
1: صحيح، لكن لم ينسى اللبنانيون له سواء كانوا مع حزب الله ولا كانوا مع حكومة بيروت إنه هو أعاد إعمار الجنوب مثلا بعد حرب
0: 2006
1: حرب لبنان.
0: احنا 20 عاما تقريبا، يعني مش تقريبا 20 عام على حرب لبنان الثاني.
1: صحيح، وداخل قطر كان له دور كمان إنه يعني في عهده تم المصادقة على دستور لقطر أن يكون هناك دستور، يعني فيه هذا شو جزء من عملية الإصلاح الديمقراطي الداخلي. ثانيا كان قد دعم وابتكر المرة الأولى انتخابات للحكم المحلي البلديات في قطر فقط في فترته كانت، وأشاع بعض الحريات والديمقراطيات وإلى آخره من مشاريعه اللي يعني تذكر واللي ربما ترتبط أنت فيك بشكل

0: شخصي موضوع الجزيرة. يعني هذا المشروع هذا البيبي تاعه كان هو وصل للسلطة طبعا في حزيران 95 وكان في هذيك الفترة بعد شهور قبل انتهاء العام بتصور
1: طبعا
0: ولا بداية 96 قد خرجت الجزيرة
1: خلينا الفضاء. حمد بن جاسم آل ثاني وعمليا الذي كان وزيرا للخارجية من أهم الشخصيات القطرية التي لعبت دورا محوريا في السياسة وفي الثقافة تحديدا ما قال وتحديدا عن قناة الجزيرة.
0: هو بن عمه يعني تربطه
1: هو بن عمه طبعا حمد بن جاسم آل ثاني وهذا حمد بن
0: جاسم اللي هو من نفس العيلة من آل ثاني.
2: جات فكرة قناة الجزيرة عند الشيخ حمد.
3: هو صاحب الفكرة.
2: هو صاحب الفكرة. وقال لي في يوم واحد أنا بسوي قناة وبفتحها في 6 شهور نفتتحها في 6 شهور. قلت له قناة فضائية وست شهور أولا ما عندي خبرة أصبر خلني أسأل كم تحتاج. فرحت سألت يمين يسار قالوا لي إذا أنتم بتشدون حيلكم سنة لين تجيبون معدات تجهزون تجيبون مذيعين تجيبون كذا تجيبون كذا هذه قبل للبي بي سي
3: العربي ما تسكر
2: ما تسكر. فجيت قلت له نحتاج سنة قال لا 6 شهور.
3: هذا مرضى احنا في 96 ولا 95
2: 96 قبل لا تنشأ القناة بست شهور 7 شهور. قال لي شوف الميزانية المطلوبة وخبرني. رحنا درسنا يمين شمال كذا ذاك الوقت أتذكر قالوا المبنى مع المعدات أتذكر رقم 17,500 ريال مليون سأسف
3: 17 مليون
2: إيه 500,000 ريال. قال لي يلا ابدوا فيها فورا. فسوينا المخططات خلينا واحد يبتدي
3: مباشرة. من اللي كان يساعدك شيخ حمد والتيم اللي
2: كان في تيم كان في تيم محمد علي اللي كان هو أول واحد وبعدين
1: طيب
2: كان
1: يعني بما معناه وزير الخارجية في ذلك الوقت يقول بأنه فكرة الجزيرة هي عمليا للشيخ نعم بهذا الموضوع. وطبعت الحال يعني بدأت الجزيرة أنت بتقول 95 صعد على الحكم 96 تأسست الجزيرة التي يمكن القول بأنها ربما من أهم وسائل إعلام دوليا بتحبها بتحبهاش بتشوفها مؤامرة مش مؤامرة بكل هذا المعايير يمكن من أكثر مش يمكن بحثيا هي المحطة التي حظيت بأكثر أبحاث أكاديمية في تاريخ التلفزيون.
0: مؤسسة مخيفة الجزيرة على مستوى العالمي ليس بالإعلام العربي إنما الدولي. وكما قلنا الجزيرة لعب الدور لها ما لها وعليها ما عليها أيضا كذلك الحال كما هو الحال في قطر
1: كما هي لكن قطر.
0: وكانت يعني الجزيرة وما تزال يعني بكميات البث اللي بتبثها فراس إيش مش معقول. يعني هو تحدث هذا وزير خارجية القطري حمد بن جاسم وزير خارجية رئيس الحكومة السابق على ميزانية الجزيرة اللي فهمته أن الجزيرة من سنوات تتجاوز ميزانيتها سنوية مليار دولار
1: وهذا سنوية
0: سنوية وهذا أمر يعني أرقام فلكية
1: لحد إذا الجزيرة إنجليزي كانت حوالي 250 مليون باوند في العام 2009-2010 نتحدث فقط عن اللغة الإنجليزية. وكل الأبحاث اللي انكتبت عن الجزيرة الإنجليزية أنا برأيي من أفضل محطات في العالم بغض النظر لأنها تتخذ خطا يختلف عن الخط العربي بشكل كامل. هي أكثر موضوعية أكثر يعني صحفية نظرا للدي ان اي اللي فيها
0: بالعالم.
1: صلاح نجم عمليا هو رئيس التحرير الذي كان فيها أنا أعرفه شخصيا الذي كان أيضا رئيسا للتحرير في بي بي سي وانتقل إلى هناك. الطواقم التي كانت في بي بي سي انتقلت للجزيرة بعد ما أغلقت الجزيرة في ذلك الوقت بسبب اتفاق تم يعني تفجر بين بريطانيا وبين السعودية على تقرير تلفزيوني على فكرة في ذلك الوقت كان هنالك شراكة بريطانية سعودية لخلق البي بي سي عربية مرة أخرى. وبسبب منتصف التسعينيات هذا المشروع راح لأنه البريطانيون يؤمنون أنه لازم يكون حرية صحافة وأنه ما في هنالك بقرات مقدسة. السعوديون لا يرون بنفس العين تلك الـ يعني هذا المنطق
0: طبعا.
1: وكانوا من أفضل الإعلاميين جميل عازر وغيرهم اللي كانوا موجودين محمد كريشان وغيرهم كانوا كلياتهم من البي بي سي. وعندما أغلقت البي بي سي عم بحكي حمد بن جاسم تأسست الجزيرة اتكلت بشكل كبير على 90% من طواقمها كانوا طواقم بي بي سي عربية التي أغلقت طبعا أعيد افتتاحها في 2008 فيما بعد بملكية بريطانية تابعة للخارجية ولكن بدون مشاركة سعودية. استغلت سقوط بي بي سي في ذلك الوقت لتنشأ الجزيرة.
0: ومن ضمن مشاريعها الحديثة جدا بذلك ننهي لأن موضوع الجزيرة يمكن بده ساعتين لحال
1: طبعا. نرجع
0: مركز دراسات فراس جديد الآن يعنى بموضوع

0: وكل الأدبيات المهنية الصحفية باللغة العربية بكل ما يخطر بالك، ورشات ومقالات عن العنوان في الصحف المكتوبة، في تحرير الإنترنت، في المقابلات الصحفية التلفزيونية، ما تشاء. فكان هذا جزء من يعني من خلينا نقول من المشاريع، من بصماته لهذا الأمير الذي رحل حمد بن خليفة بالأمس. وكان من جملة الأمور اللي يعني أخذت على قطر في عهده في المقابل قضية التطبيع مع إسرائيل، لأنه بعد اتفاق أوسلو كانت قطر من الدول العربية الأولى التي طبعت مع إسرائيل. كان في هناك مش سفارة، كان في
1: تنسيق،
0: مكتب تبادل مصالح. هذا الكلام يعني تقدر تقول عنه في 95 عملية الافتتاح. كان في وفد، أول وفد عربي من إسرائيل إلى الدوحة للقائمة العربية الموحدة، وكان وقت القائمة العربية الموحدة دراوشي، حزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية الجنوبية عملوا وفد. عبد الوهاب دراوشي كان له دور مركزي فيه، ذهبنا لهناك. كان في بعض الصحفيين بالإضافة لأعضاء الكنيسة العرب، بعض رجال الأعمال. ومن جملة الأمور اللي شفناها هناك، تخيل انه فوجئنا وكنا احنا في فندق شيراتون في الدوحة، فندق عملاق، سمعنا لغة عربية عبرية في بهو الفندق، وكان في خيم هناك تصب قهوة سادة وقهوة الهيل واشكال الوان.
1: دخل باللوبي سمعت لغة عبرية،
0: في خيمة كبيرة واحنا واقفين نسمع لغة عبرية، تحركشنا فيهم. تعرف كيف الصحفي بضل صحفي لنار. اكتشفنا انه هن من السفارة، وهن كمان فوجئوا لما احنا حكينا معهم بالعبراني، مبينين عرب احنا طبعا. قالوا لنا شو انتم بتعرفوش ان هنا مكتب ارتباط مصالح، وين انتم؟ قال بالطابق 18. رحنا مجموعة صحفيين اللي كانوا، فايز عباس، حياة محمد خليلية، جودة عودي، وسلمان طويل واخرين. طلعنا لفوق ولا هو في طبقة كاملة للمكاتب الإسرائيلية في الفندق. فكان في هجوم وانتقادات عربية على قطر انه انتم استعجلتوا والى اخره. ولذلك في هاي الزيارة اللي استمرت 5 أيام منعنا من مرافقة البعثة السياسية بقيادة القائمة العربية الموحدة. راحوا على البرلمان، على رئاسة الحكومة، التقوا في شخصيات رسمية، قالوا الصحفيين خليكم هون. وحتى يرضونا قالوا لنا تعالوا تزعلوش، احنا في عنا وضع 1-2-3 من كلكم، بس هذا مش للنشر، احنا علينا ضغط عربي وكأنه احنا منطبع مع إسرائيل وإلى آخره. وهي زيارة أعضاء كنيسة عرب، وهذا تواصل معكم، بس روح دور بعدين،
1: روح دور كله بدي يتهمنا،
0: بدي يتهمنا الأخيرة. هاي سيارة بي أم وهذا شوفير وهذا مرافق، تجولوا وين ما بدكوا شو ما شئتوا، وهذا الأوتيل تحت تصرفكم. والله كذا حصل، تحولت رحلة العمل إلى الدوحة لتغطية الأمر. كنت وقتها أنا يعني في بداية الطريق صحفي في كل العرب، استخدمتها في البركة. والمرة الأولى يعني أصبت في الدهشة في رأس بهذا في الشيراتون، إذا حطيت إصبعك صغير من كل شيء محطوط في الأكل، أكل هيك ذوكة صغيرة بتشبع، قد ما في وفرة أشياء اللي هي من أنواع أغذية وفواكه وخضروات. يعني بتلاقي أنت التفاح والرمان واللوز الأسود والعنب، كل مواسم السنة الأربعة من الثمار والفواكه موجودة هنا لك، أنا تستورد من جنوب أفريقيا إلى أستراليا. هذا كان بالنسبة لي يعني ما شفت قبل بمرة مثل هذا المشهد في تلك الفترة. بالمختصر المفيد،
1: أي سنة عم تحكي أنت؟
0: 97 في شهر 4 نيسان 97. ولم يعني نشارك في الزيارة، ولاحقا فوجئنا، انتبه، رحنا على سوريا بعد بشهرين 3. سوريا فتحت أبوابها، وكنا قد شاركنا في كل الزيارات اللي كانت، أنا أتحدث عن الصحفيين. طبعا الزيارات استمرت بعدين، دراوش راح لحاله، ولاحقا فهمنا ليش هاي المرة الحزب الديمقراطي العربي زار الدوحة، والدوحة استقبلت استقبال كبير. وفي مذكرات دراوشي الكتاب المذكرات بقول انه طلب الصانع تم توكيله من قبل الحزب انه يكتب هناك او يتقدم بطلبات تمويل لقطر، وقطر قالت له تؤمر اللي بدك اياه، دعم النقاب، بناء جامعة عربية اللي بدك اياه. بقول لم يأتي من ذلك شيء. حياة ابو باسل عبد الوهاب دراوش الله يرحمه يسامح ويسهل عليه ويسامحني كمان، بقول في مذكراته انه طلب الصانع قدم طلب شفوي مرتين لقطر، وبالمرتين قالوا له ولم يتبع ويتابع ذلك في تقديم خرائط وتقديم ورقات عمله، بالتالي بقي الهوى الكلام والطلبات حبر على ورق.
1: ودي نعود لشخصية الرجل، انت قلت بانه صعد للسلطة، استغل وجود والد خارج البلاد وتولى هذه السلطة يذكر إلى حد كبير بالذي فعله ابنه تميم.
0: صحيح، يقال أنه بال2013 يعني زوجته اللي هي الأميرة موزة الشيخة موزة، على الأقل هناك بعض المصادر في كثير منها إسرائيلية تقول أنه هي لا تشد في الخيوط وكانت هي خلف تنحي، وإن كانت طبعا الرواية الرسمية القطرية تكذب ذلك.

0: وتقول أنه لأسباب صحية كان الرجل يعني يعاني من أوجاع، وبالتالي اضطر أنه يسلم السلطة لابنه الأمير تميم في 2013. كان هذا الأمر خلال ذلك يعني في السنتين الأخيرات من حكمه أخذ على قطر فراس قصة دعم ما يعرف بثورات الربيع العربي، وكان أيضا من الانتقادات اللي وجهت للجزيرة أنه كان لها تغطيات اللي شوي تجاوزت المعايير الصحفية بما يتعلق على الأقل في سوريا وفي نظام بشار الأسد وما إلى ذلك. هذا النقاش لا يزال موجود، يعني توجه أصابع الاتهام حول موضوع أنه قطر من جهة تلعب دور كبير في عملية الإنماء، عملية التنمية، مساعدة العرب حيثما كانوا بشكل حقيقي وكبير وسخي، لكن في المقابل أنه تدخلت في السياسة وفي موضوع الثورات العربية. هناك من يقول أنه هذا حق وهذا ينبغي أن تشكر عليه قطر لأنه أساهمت في إسقاط طاغي مثل بشار، في المقابل بيقول أنه هذا تدخل في شؤون دول عربية شقيقة أخرى، وأنه اللي جاء بديل لبشار ربما أيضا يثير عملية نقاش. هذا يعني نقاش طويل،
1: هذا نقاش عقيم
0: طويل عريض
1: من اللي بيسمعونا أيضا منقسمين بهذا الرأي بشكل كبير.
0: أكيد. أخيرا بس للتذكير، وهي بالقصة ترتبط نعم. فيه أنه من جملة المشاريع اللي استفادت منها الجماهير العربية العرب في إسرائيل أولا استاد سخنين حازت على كاس الدولي في 2004-2005، وقدمت مشاريع من خلال النائب أحمد الطيبي هناك، صادقوا على 6 ملايين دولار بناء الاستاد. وكان أرئيل شارون في آخر أيامه أصيب بالحرج أنه كيف تيجي دولة خارجية وكذا، فاضطر أنه يقدم مساهمة يعني يمكن ربع الميزانية اللي كلفت الاستاد اللي سمي على اسم الدوحة، وأطلق ذلك. لكن كان في هناك أيضا مشاريع أخرى الشيخ رائد صلاح يتحدث فيها أيضا في مذكرات وكتاب الإضاءات عن دعم مشاريع للحركة الإسلامية في موضوع التنمية والحفاظ على المقدسات، والتقى هنا والتقى هناك في قطر، وبما يشمل فترة الأمير الراحل الأمير الشيخ حمد. وأخيرا في الجانب الثقافي فرقة موال النصروي على سبيل المثال، وأنا أقول ذلك على سبيل المثال، استقبلت استقبال الملوك هناك في معرض أو عرض أوبريت البيت اللي هو عرض مسرحي موسيقي راقص اللي بدك إياه، وكان أيضا قد زارت الدوحة فرق فنية وفعاليات ثقافية فنية من عنا، وحظيت هناك بكل المودة والمحبة والاحترام، وهذا جزء من التواصل. ولكن طبعا كان في مصالح مشتركة لقطر، وكان في مصالح مشتركة للشيخ رائد ولعبد الوهاب دراوشي ولأحمد الطيبي وللسياسيين عنا، أنه في نوع من التبادلية في اللقاءات مش بس تواصل إنساني وقومي ووطني. بهذيك الفترة انتبه لما روحنا ب97 كان بعده الأمير الجديد، وأنا أتحدث عن الأمير الراحل، قطر كانت تبحث عن شرعية تعزيز شرعيتها في ظل النقاش حول مدى شرعية الأبن، وللحديث تتم. لكن يعني ما أستطيع أن أقول بالسطر الأخير، سواء بفترة حكم الأمير الراحل أو الأمير الحالي أو الأمير الجد، قطر تلعب دور أكبر بكثير من حجمها الجغرافي بسبب أنه عندها شغف، عندها طموح، عندها إمكانيات مادية كبيرة، وعندها قدرة أنها تبذل مليارات من الدولارات في سبيل أن تحقق أهدافها ضمن ما لها وضمن ما عليها.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيجاز الزميل الصحفي ودي عوادي، شكرا لك على هذا.
0: يا مرحبا.
1: يعني فوتنا الرجل يمثل مرحلة، وتحدثنا عن المرحلة أكثر من الرجل، ولكن هو يعني يمثل مرحلة جدا هامة. فاصل أعزائي المستمعين ونواصل.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست.

0: لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: بتكون مفكر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
5: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
7: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
5: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
7: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
5: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
9: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
10: إذن عدنا، ردنا السمي 3.307.8 FM. نعود إلى موضوعاتنا. الزميل محمد القاسم يعطيك العافية.
11: الله يعافيك راس ويعطيك العافية، ونهار سعيد لجميع المستمعين.
10: نتأمل ليكون نهار سعيد. محمد، أنا وياك نسمع التقرير الذي أعدته زميل شيرين يونس حول الكتاب الجديد في الولايات المتحدة، اللي هيك بدنا نأخذ منك شرح مستفيض حول ما الذي يحدث.
11: يلا
10: بالفعل، يلا خلينا نسمع يا محمد.
12: بينما كانت الصواريخ تتساقط في الشرق الأوسط، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغلاً باختيار أشجار الزينة التي ستزرع في البيت الأبيض، ثم استعرض تصميم قاعة احتفالات جديدة قبل أن يتباهى بعدد مشاهدات الحرب على تيك توك قائلاً: الريتينج ممتاز. هذه ليست رواية ساخرة، بل واحدة من أبرز ما يكشفه كتاب جديد أحدث عاصفة سياسية في واشنطن بعنوان تغيير النظام من داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترامب، للصحفيين في نيويورك تايمز ماجي هابرمان وجوناثان سوان، بعدما يزيد على 1000 مقابلة مع مسؤولين ومقربين من الرئيس. الكتاب لا يركز فقط على كواليس البيت الأبيض، بل يطرح اتهاماً أكبر أن ترامب لا يغير السياسات فحسب، بل يعيد تشكيل النظام السياسي الأمريكي، محولاً الرئاسة إلى مركز سلطة غير مسبوق تدار فيه الدولة من داخل المكتب البيضاوي بواسطة دائرة ضيقة جداً من الموالين. ومن أكثر الفصول إثارة ذلك الذي يكشف تفاصيل اتخاذ قرار الحرب على إيران، فوفق المؤلفين عارض معظم كبار المسؤولين وبينهم نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الانخراط في الحرب، بينما مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة لإقناع ترامب بالموافقة على الهجوم. ويصف الكتاب البيت الأبيض بأنه تحول إلى ما يشبه البلاط الملكي، حيث قد يحضر رجال أعمال أو ضيوف اجتماعات مصيرية لمجرد كونهم مقربين من الرئيس. ويكشف أيضاً أن إيلون ماسك كان حاضراً في اجتماعات حساسة لعدة أشهر، بل وشارك في محادثات مع زعماء دول. ويرسم المؤلفان صورة لرئيس يرى السياسة كأنها برنامج تلفزيوني يبحث دائماً عن المشهد الأكثر إثارة، ويختار بعض المسؤولين بناءً على مظهرهم، ويشجع المنافسة والصراعات بين مساعديه ليظل الجميع يتنافس على رضاه. كما يتناول الكتاب مزاعم عن تضارب مصالح واسع وتحقيق أفراد من عائلة ترامب

0: ترامب أرباحا بمليارات الدولارات خلال وجوده في السلطة، إلى جانب ضغوط مورست على رجال الأعمال وشركات كبرى. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الروايات تستند إلى مصادر داخل الإدارة ولم تثبت بشكل مستقل، فإن الكتاب أصبح من أكثر الكتب إثارة للجدل في واشنطن، لأنه يقدم صورة نادرة عن طريقة إدارة ترامب لولايته الثانية، ويعيد فتح النقاش حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية وحدود السلطة الرئاسية.
1: يا محمد، شو الوضع؟ قديش الموضوع عامل ضجة بواشنطن وفي
2: ضجة كبيرة جدا جدا جدا. الكتاب وصلنا من حوالي أسبوع، أنا لسه بصفحة 150-160، الكتاب حوالي 500 صفحة. الكتاب حظي بتقييمات إيجابية كبيرة، ويعني أخذ كثير ملاحظات إيجابية من نقاد الكتب، لأنه بيحكوا أنه يعني تعمقوا في مصادرهم، والسردية كانت رائعة جدا، واستطاع الكاتبين هيبرمان وسوان أنه يوصلوا لصناع القرار، تحدثوا مع ناس بتعاملوا مع ترامب بشكل يومي، وانت بتحكي عن اكثر من 1000 مصدر، مش سهل الامر
1: مبني على توصل. طبعا
2: هذا ليس كتاب خيالي، ولكن بطبيعه الحال كالعاده ترامب رفض كل شيء اجى في الكتاب، ووصفه بانه فيك نيوز، اخبار كاذبه ومختلفه، الا انه هو نفسه الرئيس ترامب يناقض نفسه بنفسه. على سبيل المثال، سئل قبل حوالي اسبوع بانه عائلته وهو ايضا مستفيدين من وضعية البورصة في الولايات المتحدة التي ترتفع بشكل كبير، والرئيس ترامب يعني من ولايته الثانية عائلته استطاعت أن يعني تحقق مليارات الدولارات من الأرباح أو الدخل في أقل من سنتين. هذا أمر يعني لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة، 250 سنة لم نعهدها من أي رئيس أمريكي سابق أو عندما كان في الحكم، ولم يعني يقول الرئيس إنه هذا الخبر غير صحيح. على العكس، قال كما أنا أستفيد أنتم، في رد للصحفية اللي سألته قال أنا استفدت، عائلتي استفدت، وأنتم استفدتوا من تحسن سوق البورصة. هذا مبدئيا. رقم اثنين، هو يضغط فعلا على الكثير من أصحاب الشركات الكبرى، صناع يعني البزنس مان اند وومن اللي بالعالم اللي في الولايات المتحدة، بأنهم يدعموا ماديا أو ماليا البيت الأبيض، مثلا لما هد الويست وينج عشان يبني مكانه قاعة أفراح ويصير يعمل فيه حفلات، وعبال أولادكم إن شاء الله يعني برضو بلك الواحد يقدر يوصل هناك ويجوز أولاده هناك. فهذا هو
1: هذا اللي بيلخص البيت الأبيض وقاعة أفراح.
2: الخطير إنه تم إن بيتحدثوا عن شخصية ترامب في المرحلة الأولى من ولايته الأولى، اختلفت اختلاف 180 درجة عن شخصيته في الدورة الثانية أو الولاية الثانية.
1: نعم.
2: في الولاية الثانية إذا بدي هيك أنكش راسك شوي وأحاول أذكرك، في مثلا مين كان وزير الخارجية؟ كان ريكس تيلرسون إذا بتتذكره.
1: طبعا.
2: كان رجل صحيح أنه أجى من خلفية أنه كان بعتقد السي أو أو رئيس شركة إكسون إذا أنا مش ناسي،
1: كان محمول،
2: كان حكي، كان له كلمة، تدخل بصورة جدا ممتازة في المشكلة اللي صارت في الخليج ما بين السعودية وجماعتها وقطر، وكان أيضا أحد رجال الحكماء في البيت الأبيض اللي استطاعوا كبح جماح الرئيس ترامب في هذاك الوقت. كان ترامب في الولاية الأولى يستعين بمستشارين، بحسب هذا الكتاب استطاعوا أن يعني إنه يحطوا في مكانه نوعا ما، ولكن هو تعلم الدرس من الولاية الأولى، وكما يقول الكتاب في الولاية الثانية اختلف ترامب جوهريا، أصبح يعني أحاط نفسه في دائرة يسمن اللي هم دائما بمدحوه. يعني في تاريخ الولايات المتحدة، مرة أخرى بدي أعيد الجملة هاي، لم نعد إنه في اجتماع للحكومة وعلى رأسها الرئيس، إنه المديح اللي كان اللي بيجي من تقريبا كل الوزراء، اللي لولاك ما كانت الولايات المتحدة استعادت مكانتها، لولاك يا سيادة الرئيس لما استطعنا أن ننتصر في على إيران، لولاك يا سيادة الرئيس، ولولاك يا سيادة الرئيس، هذا لم نعهده في السابق. يعني عادة الوزير أو الحكومة تجتمع لا تتحدث عن المديح لرأس الهرم. الآن نرى وترامب بيحاول، كما يعني التقرير اللي أعدته الزميلة شيرين تحدث، إنه بيخلق يعني نيران حواليه عشان يكون الجميع مشغول فيها، وهو ينظر إليه يعني إليهم بطريقة إنه هو المنقذ وما حدا بيطلع عليه. هذا مهم جدا، وهناك اتهامات بأنه حول أمريكا لدولة أقل ديمقراطية، الإمبراطورية، السلطة يعني السلطة بإيده هو تقريبا، ما في حدا يستطيع أن يعني يتحدى قرارات الرئيس، وإحنا شفنا إنه الرئيس بيعمل قرارات بس بتوقيعه يعني بالإكسكتيف أوردر، وهذا شيء مهم جدا جدا. فالبيئة المحيطة فيه الآن هو أصبح أكثر خبرة، أكثر ثقة بحكمه وبسلطته، ولكن عدد أقل من الأشخاص اللي حواليه يستطيعوا أن يقفوا في وجهه، وهذا طبعا له تبعات كبيرة جدا على الديمقراطية في أمريكا، ولكن أنا يعني أكاد أجزم حتى على العالم بشكل كبير، وهذا ما نراه.
1: بس هذا لا يشفع له ما يحدث في إيران عمليا، لا تزال النظرة إلى هذه الحرب سلبية، خاصة في ظل التصعيد الأخير. محمد،
2: بالتأكيد بالتأكيد لا يشفع له. وهناك حديث أكثر فأكثر بأنه يعني خلينا أعطيك بعض الأمثلة السريعة. نعم. اسمح لي في رأس.
1: طبعاً طبعاً.
2: غير اسم مثلا في مؤسسة ثقافية اسمها الكينيدي سنتر، اللي يتم فيها حفلات وكونسرت راقية واجتماعات، وأيضا بيتم فيها كل عام إعطاء المواهب المخضرمة في الولايات المتحدة على المستوى الفني والثقافي وجائزة كبرى، وعادة يعني الرئيس يكون موجود أو الكبار يكونوا موجودين. اسمها الكينيدي سنتر، يعني الرئيس كينيدي يعني مات أو قتل أو قتيل من بداية الستينات. هو أجا وحط اسمه على، أصبح اسمه The Kennedy and Trump Center. طبعا راح الأمريكان راحوا على المحكمة العليا، والمحكمة العليا قبل شهر زمان أجبرته على أنه يشيل اسمه عن المركز، لأنه يعني مش هيك الأمور بتتم. الرئيس ترامب
1: بيحط حاله حد كندي عمليا، هو لأنه هو معقد من كم من شخصية
2: في كل مكان، بيحاول يتشبه في الدكتاتوريين حول العالم، يعني كدكتاتور شمال كوريا، بحب الرئيس بوتين، بحب الزعماء العرب كثير كثير، بحب شخصيتهم لأنه شخصيته يعني تقترب كثير من شخصيتهم. هو ما بحب نوعا ما الديمقراطية، اللي إن الأمور لازم تمر على لجان وعلى الاستفتاء، وإنه هكذا يعني يكون صنع القرار، هو بده صنع القرار يكون في يد واحد اللي هو شخصه، وهكذا تكون الأمور. ولذلك هناك شعور عام في الولايات المتحدة وهجوم عليه حتى من قبل الإعلام الأمريكي أغلبه، وليس الإعلام المحسوب عليه، بأنه استطاع تحويل الولايات المتحدة من دولة ديمقراطية لها مكانة واحترامها ومستواها عالميا إلى دولة أصبحت أضحوكة يعني، والديمقراطية مهددة فيها الآن. وهذا سيكون يعني بحكي لك إياها، سيلعب دور كبير في الانتخابات القادمة، ليس فقط النصفية بعد 4 شهور، ولكن
1: في الانتخابات
2: الرئاسية بعد سنتين.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم، إذن محرر الشؤون الدولية وزميلنا.
2: شكرا لك فراس ولجميع المستمعين،
1: يعطيك ألف عافية. طيب نخرج إلى فاصل ونواصل، بدنا نكون بتركيا بعد الولايات المتحدة.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يا إير والإخضار الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفع

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. الآن تركيا، هنالك يعني علاقة معقدة بين تركيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة، تبادل للتهديدات والاتهامات، وما كان مستحيلا قبل فترة وجيزة عن احتمال مواجهة بين البلدين بات أكثر منطقيا، لا نقول بأنه سيحدث ربما اليوم أو غدا، ولكن عمليا نحن أمام علاقات معقدة من الممكن أن تتدهور في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية إلى مواجهة ربما غير مباشرة بين الجانبين. ولكن في المقابل كان هنالك جمع البلدين يعني تعاونا سابقا، وهنالك في الآونة الأخيرة يعني اتهامات من تركيا باتجاه إسرائيل بأنها تحاول نوعا ما أن تخلق عدوا قبل الانتخابات على الأقل. هنالك أيضا في المقابل إسرائيليا إدانة شديدة وكبيرة لهاكان فدان الشخص الأقوى في تركيا، وعمليا وزير الخارجية الذي قال بأن ممارسات إسرائيل باتت عبئا على البشرية. الزميل عبد القادر عبد الحليم، أعطيك العافية.
2: أهلا بك وبكل المستمعين.
1: يعني بداية، كيف يصور هذا الصراع الإسرائيلي التركي الأخير تركيا؟ نحن نعرف كيف إسرائيليا يتم التعامل معه، ولكن كيف تبدو الأجواء تركيا؟
2: الدراسة يعني نتحدث عن سياقين. السياق الأول هو سياق المجتمع التركي. في أوساط المجتمع التركي فراس، يعني أنا حين كان يطرح اسم إسرائيل كنت تعرف أن هناك عداء معينا لدى الأتراك تجاه إسرائيل منذ السنوات، ليس فقط بعد 7 أكتوبر أو بعد الحروب الأخيرة. أستطيع أن أقول ربما أن النقطة الفاصلة كانت ماضي مرمرة،
1: الاعتداء
2: على سفينة ماضي مرمرة وقتل عدد من النشطاء الأتراك فيها، والشعور الذي التاب الأتراك في حينها والتاب الإيهاها أو المنظمة التي كانت تشرق على هذه السفينة أن الدولة القوية التي في مخيلتهم في حينها دولة عظمى كتركيا لم تستطع حماية مواطنيها أمام إسرائيل، وإسرائيل لم تقدم أو لم تدفع ثمنا حقيقيا. لنذكر كيف انتهى هذا الموضوع بقطع للعلاقات الدبلوماسية، ثم اعتذار إسرائيلي بعد ذلك وعودة العلاقات تدريجيا ودفع تعويضات مالية لم تكن حتى يعني تعويضات مالية كبيرة. بالتالي انكسر شيء ما لدى الأتراك في حينه تجاه إسرائيل كصورة. لا أقول أن الوضع قبل ذلك كان مثاليا طبعا، يعني كانت هناك حالة من العداء نتيجة القضية الفلسطينية، نتيجة التصرفات الإسرائيلية تجاه السياق العربي والإسلامي بصورة عامة، لكن ما بمرمرة كانت نقطة فاصلة لدى المجتمع التركي، زادت من هذا الشعور بالعداء وزادت من الشعور التركي أن تركيا يجب أن تكون دولة أقوى حتى تستطيع أن تحمي نفسها وأن تحمي مواطنيها. بالتالي بدأ يزداد هذا الأمر طبعا، حركة التضامن مع فلسطين تأخذ منحا أكبر، حتى اسم فلسطين بات يذكر ليس فقط يعني في أوساط الحزب الحاكم العدالة والتنمية وحلفائه، إنما أيضا في أوساط معارضة، يعني كانت فلسطين دائما صادرة في الخطابات التركية. وازداد هذا الأمر بعد ما في مرمرة وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. كنا في مسار تصاعدي، نحن في ذروته حاليا، يعني حاليا هناك عداء أستطيع أن أقول غير مسبوق
1: صحيح
2: في المجتمع التركي تجاه

0: إسرائيل وتجاه الحكومة الإسرائيلية. وهذا العداء ليس فقط على سياق المجتمع، لكنه أيضا ينعكس كما ذكرت في السياق الإعلامي، سياق تصريحات المسؤولين الأتراك. إذا تحدثنا عن وسائل الإعلام التركية، يعني في الشهر الأخير كنت أتابع بعض وسائل الإعلام خاصة بالتزامن مع قمة الناتو ومع تصريحات كان فيدان ومقابلاته المختلفة. يعني هناك شعور واضح أن الخطاب تجاه إسرائيل بصورة عامة هو خطاب متصاعد، يتحدث عنها بكونها تهديد قد يكون قصير الأمد، يعني حتى على مدى قصير، وقد يكون بعيد الأمد، لكنها تهديد بطبيعة الحال للجانب التركي، يشحن قوميا من أجل التجهز لأي سيناريوهات محتملة مستقبلا.
1: حتى قضية المواجهة عبد القادر مطروحة،
0: يعني تطرح في وسائل الإعلام، تطرح مسائل كهذه، تطرح طبعا يؤتى بالصناعات الدفاعية التركية، بالتالي هي تشكل أيضا شحن قومي، يعني على الوتر القومي، تلعب على الوتر القومي للأتراك، تعرض معطيات عسكرية إسرائيلية ماذا يقابلها في الجانب التركي، ونرى ذلك على قنوات مشهورة، يعني ليس فقط قنوات، يعني ممكن أن ترى على CNN ترك أو على قنوات ك
1: بملكية أجنبية. نتحدث عن مينستريم، نتحدث عن
0: تيارات مركزية. لا لا، هي مينستريم لكنها ليست ملكيات أجنبية، هي من ملكيات حتى تعتبر من أوساط مقربة، يعني من الحزب الحاكم. تغيرت الملكية في السنوات الأخيرة وباتت معظم القنوات يعني ملك لرجال أعمال مقربون من الحزب الحاكم في تركيا، على الأقل الجزء الأكبر منها، بالتالي لكنها مينستريم كما تحدثت، يعني هي الوسائل الإعلام الأكثر رواجا في تركيا وتعرض مثل هذه المعطيات، بالتالي الأمر ليس مستبعدا. ولو أنه فراس، إذا أردنا أن نرى يعني حقيقة ما أقدره للموقف التركي، يعني إذا استمعنا إلى حديث كان فيدان، وبالمناسبة الحديث أخرج جدا من سياقه في التصريحات الإسرائيلية، يعني فيدان كان يتحدث عن سياق أوسع للتصرفات التي تقوم بها حكومة نتنياهو تحديدا، وكان حريصا أن يوضح أن هذا الأمر تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وأن هذه الحكومة باتت عبئا على العالم وعلى البشرية. أخذ هذا إلى سياق آخر واعتبر وكأنه يعني في بعض التصريحات الإسرائيلية الخارجية الإسرائيلية وغيرها اعتبر وكأنها كان فيدان يتحدث عن اليهود حول العالم وليس عن الحكومة الإسرائيلية. بكل أحوال يعني إذا نظرنا إلى تصريح فيدان الأخير قبل يومين أو ثلاثة مع The National، كان حريصا فيدان أن يقول أن المشكلة التركية هي مع حكومة نتنياهو ومع بعض الشخصيات المعارضة الذين يبحثون عن عدو جديد. وقال هنا، وهذا لافت، هذا يوضح أن هناك رغبة تركية رغم كل شيء بإعادة العلاقات إلى مسار ما، قال في المعارضة هناك شخصيات رزينة وذات عقلية جيدة، وهذا جيد، قال الحمد لله أن هناك من هو لا يزال عاقل في السياسة الإسرائيلية وفي الشخصيات التي قد تكون في المعارضة، لكن بعض الشخصيات أخرى في الحكومة وفي المعارضة تقوم باستعداء تركيا وبالبحث عن عدو. وهو قال أنه لا يرى أنه هناك أي سبب يعني قد يقود إلى صراع مفتوح، لكنه تحدث أيضا عن الجاهزية لأي سيناريوهات محتملة، لأن لا شيء مستبعد مع مثل يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية من وجهة النظر التركية، لكنه ترك الباب مفتوح أمام حكومة أخرى أن تأتي
1: صحيح
0: وتصلح هذه العلاقات.
1: عبد القادر، هيك بدي استغل اخر دقيقه معنا بكل ما يتعلق في صواريخ S-400 المضاده للطائرات التي تريد ان تبيعها تركيا، علما بانها هي مش من صناعه تركيا، هي صناعه روسيه بالاساس. كيف يعني بصير الاشي؟
0: صحيح، هناك اتفاق مع الجانب الروسي على ما يصدر من يعني مصادر تركيه على بيع هذه المنظومه الى دوله ثالثه، لم يؤكد حتى اللحظه، اكد وجود مفاوضات، يعني هذا الموضوع حسم. يبدو ان تركيا لجأت إلى هذا الخيار الذي بالمناسبة يتم الحديث عنه منذ أكثر من عام، لكن حاليا يتم الحديث عنه بجدية كبيرة بعد أن تلقت يعني ضمانات معينة أمنية أن المنظومات البديلة التي بحوزتها حاليا وتحديدا بعد دخول منظومات كالسيبر، منظومات محلية الصنع الخدمة، قد تكون يعني حاميا ولو بدرجة أقل من S-400، لكنها توفر حماية معينة. هناك أيضا مفاوضات مع الفرنسيين ومع تحالف من عدة دول أوروبية لشراء منظومات أوروبية بديلة عن S-400. المفاوضات وفق الأخبار التركية كانت باتجاه إيجابي، وبالتالي تركيا تبحث عن عودة سريعة في القطاع الأكثر فجوة مقارنة بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، وهو قطاع السلاح الجوي. لا تمتلك مقاتلات F-35، برنامج الطائرات المحلية كان يعتمد أيضا في مرحلته الأولى على محركات أمريكية من شركة جنرال إلكتريك، لم تحصل عليها تركيا حتى اللحظة بسبب العقوبات الأمريكية. لكن المسار يبدو أنه يسير بصورة إيجابية لحيث رفع هذه العقوبات، وبالتالي يبدو أن هناك

0: تفاهمات غير معلنة للتخلي عن هذه المنظومة في ظل وجود بديل معين قادر على توفير يعني حماية قريبة منها، ولو أنها ليست بذات الكفاءة، لأنه يعني المسافة التي توفرها منظومة سيبر على سبيل المثال التركية بنسخته بلوك 1 وبلوك 2 لا تصل إلى ذات المسافة التي تحميها بطاريات الاس 400.
1: سننتظر ونرى، مثير جدا هاي قضية الأسلحة، ربما أيضا المقارنة بين الجيشين التركي والإسرائيلي، هذا أيضا مطروح في عدد من وسائل الإعلام. أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك. إذن بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. أعزائي المستمعين والمستمعات، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، مرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، وإن شاء الله إلى لقاء يتجدد مع أخبار دائما وأبدا أفضل إن شاء الله.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: قولي لي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
2: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، بتنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوكل.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: المنتصف في راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصاعد بحوادث العنصرية ضد المواطنين العرب، وهذه المرة في منطقة مزقاف ضد فتيات من مدينة طمرة.
1: ما بعرف يعني حتى هني يعني أول مرة بقولوا لي إنه إحنا منحس هيك، يعني حتى بنتي كانت مسجلة صيدلة بجامعة القدس بجامعة العبرية، إسا بتقول لي مستحيل، يعني بلشت تفكر إنه تطلع على جورجيا تتعلم بجورجيا.
0: اعتقال عشرات المشتبهين بالاتجار بالسلاح والمخدرات خلال حملة شرطية في أنحاء البلاد.
2: בשנה וחצי האחרונות הפעילה יחידת אתגר להב 433 בשטאפ מחלק סוכנים להב סוכן סמוי. במהלך ההפעלה רכש הסוכן עשרות כלי נשק וכמות גדולה של סמים.
0: وبلدية حيفا تغلق عددا من الشواطئ في عقاب نتائج غير مطابقة لمعايير جودة مياه البحر. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، وأيضا يمكن المتابعة من خلال وعبر تطبيق ناس، وللتذكير دائما حملوا تطبيق ناس من أجل الاستماع إلى هذا البث، وأيضا من أجل متابعة آخر الأخبار وآخر التطورات. وفي العناوين الرئيسية وال مركزية، دكتور أسعد خوري لراديو الناس: لا فيروس جديد بين الأطفال، وهذا في حديثي طبعا لراديو الناس بكل ما يتعلق بزيادة تجمعات أطفال خلال العطلة الصيفية، موضوع مهم جدا. وأيضا عائلة المرحوم ديار العمري تقول أو ترفض اعتذار قاتل الابن، وهذا جاء ذلك طبعا في ظل الجلسة التي كانت أمس، ولاحة اتهام ضد رجل من عرابة لإيواء ستة عمال فلسطينيين أو ما تدعيه الشرطة والمؤسسة بالمقيمين غير الشرعيين ودون تصاريح. طبعا سنكون أيضا مع هذا الموضوع من خلال وعبر أثير الناس، وأيضا عن ألم ووجع ليس فقط العمال إنما أيضا المقاولين العرب، وإغلاق عدد من شواطئ حيفا تحدثنا عن ذلك في العناوين، واتهام شقيقين بمحاولة قتل شابين طعنا إثر خلاف بمنشية زبدة. إذن هذا في تطبيق ناس، ودائما يمكن المتابعة هناك. نذهب الآن إلى هذه الأصوات.
3: למה לא?

0: אנחנו קטנים,
1: מה זה מקובל?
0: זה לא מקובל,
2: זה לא מקובל, היו פה ילדים. תקשיבו, הביטחון יגיע לפה תוך שתי דקות.
0: אז מה לא? אוקיי, אז מה?
3: אני גם מתקשרים למשטרה.
0: תתקשרי?
2: אז מה? אני מוזמנת, כמה אני יכולה?
0: אוקיי, תתקשרי.
3: תתקשרי למשטרה, כי לא יעשו כלום.
2: מה את אומרת?
3: לא יעשו כלום, למה אי אפשר?
2: כי זה לא. הייתה פה ילדה.
3: שנייה, תגידי לי למה כזה.
1: מה זה שנה?
2: בואי נגיד משהו. אני באתי לפה, השארתי את הילדים שלי בבית, בסדר? לא משנה. אני באתי לפה כי קשור לביטחון של מורשת. אני מהביטחון של מורשת.
3: סבבה.
2: אוקיי? אנחנו התבקשנו להוציא אתכם. עכשיו אני יכולה עכשיו להגיד...
0: למה ביקשת?
2: בתוך רגע, כי לא רוצים.
0: לא רוצים מה? אנחנו יושבים, לא עושים, אנחנו לא עושים כלום.
2: אני לא אמרנו ש...
0: אני קטינה, מה את רוצה? מה את?
3: לא קשור. אנחנו קטינות, לא הייתי מדברת איתנו.
2: זה לא קשור.
0: זה קשור.
2: אני ניסיתי למנוע.
1: שון לבעל.
0: את רוצה
4: את כמה? نعم هذه الأصوات وصلتنا من منطقة الجليل ومحاولة الاعتداء على فتيات عربيات لمجرد أنهن عربيات. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف والدة هذه الفتاة وهذه الشابة التي تعرضت لهذا الاعتداء. أهلا بك.
5: أهلا فرات. أهلا.
4: شعورك لما شفتي هذا الفيديو؟
5: الصراحة شعوري كثير صعب، خاصة إنه يعني أنا بناتي عودتن دايما على الاحترام وإنه بكل محل هن مقبولات بيكونوا فيه، فهي أول مرة بالحياة يعني هن بتعرضوا لهيك إشي، وردة الفعل كانت كثير صعبة من هن ومن يعني أنت بتحكي على بنات اللي هن مش وصلت 18 سنة اللي عم بخوفوهن بكلب وعم بيجي رجل مسلح، وهن كل اللي عملوه انه هن قعدوا يعني كانوا قعدات ببارك هناك.
4: لو تحكينا التفاصيل وين كانوا؟
5: مريشت حد مزقب يعني نا. وهي يعني هي تابعة مريشت يعني لكوكب، بعرفش كيف صار اسمها مريشت اصلا، واجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن انه هن بيقدرش يقعدوا هون وانه لازم يطلعوا كذا، وسألتهن منين؟ قالوا لها من تمر، قالت لهن أنا بقدر أجي أقعد بتمر، قالوا لها وبتقدري تيجي وانت ما بدك، فبتقولين أنا من الأمن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي أولاد صغار خايفين وطلبوا مني أطلعكوا برا، ما قبلوش البنات، جابت لهن كمان زلمة أمن وبتقولهن بالعبراني أنا لو رتساش كل هالجوارين يبوع عشاب إنه يعني بديش كل زلام يجوا هون، يعني شو بتهدد البنات صغار يعني إيش؟ ما مش مفهوم كان الإشي. أنا صراحة بعيدة واتصلوا للبنات فيديو حاولت أتواصل معها، قلت لها إنه هن عندهن صعب يعني يتواصلوا معاك بالعبراني وكذا يحكي معي أنا، قالت لي لا خليهم يطلعوا من هون.
4: وبعد ما رفضوا جابوا الكلب؟
5: احتسار. جابوا الكلب، خوفوهم بالكلب، أنا لأني بعيدة قلت لا بنتي خلاص اطلعوا من هناك أنا بعدين بشوف شو أنا أعمل، لأنه كمان أنا هن حسوا خطر على حياتهم، يعني أجا زلمة مسلح، أجوا مع كلب، خلص وهذا البنات صغار بيعرفوش يتصرفوا، كلن اطلعوا وبعدين إحنا منشوف الموضوع هذا كيف ممكن نعالجه بعدين.
4: هذا تصعيد خطير، يعني من يوم ليوم نشوف خديش العنصرية، إنه المواطن العربي بيعاني معاناة كبيرة في كل محل.
5: صح، إحنا صراحة ولا مرة يعني صار معنا إشي، بس أنا يعني برجح إنه الإشي لأنه كان في معهن صاحبتهن محجبة، يمكن هذا الإشي اللي لفت النظر. ما بعرف يعني حتى هن يعني أول مرة بقولوا لي إنه إحنا منحس هيك، يعني حتى بنتي كانت مسجلة صيدلة بجامعة القدس بجامعة العبرية إسا بتقول لي مستحيل، يعني بلشت تفكر إنه تطلع على جورجيا تتعلم بجورجيا
4: لهالدرجة.
5: صح، خافت خلص، خافت وانكسر قلبها، يعني بدهاش، بتقول لي مستحيل أنا أتعلم هون لأنه حست إنها مكروهة وحست إنه عم بتطلعوا عليها بنظرة ثانية.
4: طيب يعني متأمل إنه الأوضاع تكون أفضل من هيك، بدي أتشكرك والسلام لإلهن.
5: إن شاء الله، شكرا كثير فرات، شكرا.
4: إذن هذا اللقاء مع والدة الشابة التي تعرضت لهذا الاعتداء العنصري، وكنا بالفعل قد توجهنا إلى مجلس إقليمي مزقاف من أجل الحصول على رد في حال توفر ووصل في خلال هذه الساعة، سأقوم بنشره وإن كان في ساعات أخرى طبعا سينشر عبر أثير راديو ناس وأيضا من خلال تطبيق ناس. إلى هنا هذا الموضوع وهذه الحالة وهذا الاعتداء العنصري، وطبعا بطبيعة الحال السيدة التي قالت أو سألت الشابات إن كان يمكن لها أن تذهب إلى طمرة، ما حدا بمنع حدا يفوت على طمرة أو على أي بلدة أخرى بطبيعة الحال. أعلنت الشرطة

0: אב סוכן סמוי. במהלך ההפעלה רכש הסוכן עשרות כלי נשק וכמות גדולה של סמים מסוג קוקאין, והפליל עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה, סחר בסמים, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות. חלק מהחשודים אף משוייכים לארגון טרור. הסוכן הצליח לחדור למעמקי הפזורה הבדואית ופעל בתוואי שטח מורכב ובאוכלוסייה סגורה וחשדנית. מדובר בחשודים שהם סוחרי מוות, שהרי כל כלי נשק שהם מוכרים, בסופו של יום כנראה יפגע באזרחי מדינת ישראל. היום עצרו לוחמי יחידת אתגר בשטאפ כוחות נוספים ויחידות מיוחדות, עשרות חשודים. לאחר חקירתם יובאו העצורים להערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. משטרת ישראל האמונה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל,
1: نذهب الآن إلى زميل بدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. إذن بدأ الشرطة تقول بأنه حملة اعتقالات أتت بعد طبعا تفعيل وتشغيل عميل سري.
2: نعم فرات، بالفعل يعني عميل سر من النقب يقود إلى اعتقال عشرات المشتبهين بتجارة السلاح والمخدرات، حيث قامت الشرطة صباح هذا اليوم بحملة أمنية واسعة في أنحاء البلاد بمشاركة من أفراد الشرطة وحرس الحدود ووحدات خاصة، أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبهين بتجارة الأسلحة غير القانونية والمخدرات. وجاءت هذه الحملة بعد تحقيق سر طويل قادت وحدة العملاء في لهب 433 ووحدة إدجار، حيث تم تشغيل عميل سري من المجتمع العربي في النقب، حيث أطلقت عليه الشرطة اسم البدوي الرحال. وبحسب الشرطة تمكن العميل من التغلغل داخل أوساط إجرامية ونفذ عشرات صفقات شراء أسلحة ومخدرات، وشملت هذه الحملة ضبط 4 بنادق من طراز M16 وعشرات المسدسات ونحو نصف كيلو غرام من الكوكايين وجمع أدلة ضد عشرات المشتبهين بينهم أهداف إجرامية مركزية. وهذه الحملة يعني شملت المداهمات مناطق عدة بينها مدينة رهط، تل السبع، بئر هداج، عراد، ديمونة، إيلات وشرقي القدس، وأسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص بينهم 20 شخصا تصفهم الشرطة كأهداف رئيسية. وأكدت الشرطة أن العملية تعد يعني من أكثر العمليات السرية تعقيدا خلال السنوات الأخيرة، وأن المشتبهين سيتم عرضهم اليوم على محكمة الصلح في ريشون لتيون للنظر في طلب تمديد الاعتقال.
1: السؤال الذي يطرح بدأ بالفعل يعني مثل هذه ما تقوم به الشرطة من نشاطات هو الذي يمكن أن يحد ويقلص ويقلل من ظاهرة الجريمة والعنف واستعمال السلاح؟
2: يعني فرات احنا بنتمنى انه هذه الحملات التي تقوم بها الشرطه في الفتره الاخيره او على مدار سنوات في يعني اعتقال المشتبهين ومن يتعامل في السلاح والمخدرات، ولكن يعني على ارض الواقع فرات يعني الشرطه كل يوم تقوم بنشر معطيات ونشر بيانات عن اعتقال العشرات وضبط السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، ولكن على ارض الواقع فرات حتى الآن الجريمة والعنف مستمرة في المجتمع العربي، ويوميا هناك جرائم قتل، ونتحدث منذ بداية هذا العام على 160 ضحية وأكثر منذ بداية السنة. يعني هذه الحملات للشرطة منذ عشرات السنين، يعني ليس اليوم وأمس وأول أمس، وإنما مستمرة، ولكن على أرض الواقع كما ذكرت للأسف فرات يعني الجريمة والعنف مستمرة في المجتمع العربي.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الزميل بدة فرحات. نذهب الآن إلى موضوع له علاقة، ولابد أنكم شاهدتم المعانقة والعناق والحضن الذي منح من قبل رؤساء سلطات محلية عربية للمفوض العام للشرطة، حيث التقى المفوض العام داني ليفي أمس بعدد من رؤساء السلطات المحلية العرب في بلدية سخنين، وذلك في إطار بحث ومناقشة استفحال آفة العنف الجريمة. مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تحدث راديو الناس.
3: على أرض
2: أرض الواقع النتيجة يعني سيئة، النتيجة صفر. ما المفروض تيجي اليوم بحل بإشي جديد. الوعودات اللي إحنا بنأخذها إنه اليوم إحنا كل نهاية أسبوع بنأخذ أنا عارف 50 فرد وميت إم 16 وقنابل وهي، قلت هذول 100 من مليون. أنتوا لما كنتوا تقولوا 600 ألف قطعة سلاح في إيد المجتمع العربي، أنا بدي أحب أقول لك اليوم وصلوا لمليون، لأنه إذا بتلاقي

0: فوق 16 سنة ماشي بالشارع وحامل فرد ومش عامل لكم حساب لا لكم ولا لهي الحكومة، فهي يعني شهادة فقر أول إشي لإلك للحكومة ولهي الدولة يعني. أهون شيء يقولوا إنه ابعثوا مكاتيب للمستشار القضائي للحكومة عشان يوافق إنه إحنا نغذي الأجهزة الموجودة مع الشباك، يعني تصور وين بدنا نحطونا إحنا يعني بالنص بين اليوم مطلب وزير العدل ورئيس الحكومة اللي بدني شغل المستشار القضائي، ومن جهة تانية تعالوا أنتوا يا اللجنة القضائية ابعثوا مكاتيب وزدتوا الطابة في نص ملعب المستشار القضائي للحكومة.
1: ينضم ويستمع إلى ما قاله مازن غنايم حسن فرج المتحدث باسم شرطة الشمال إعلام العربي. أهلا بك حسن.
2: يعطيك العافية أخ فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: استمعت إلى كل ما قاله مازن غنايم، يعني شاهدنا الصور والفيديوهات يعني أخذوا بالحضن طبعا المفوض العام للشرطة، ولكن يقول مازن غنايم 100 قطعة سلاح هنا و100 قطعة سلاح هناك مقابل مليون، هذا يعني نقطة في بحر. ماذا تقول لمازن؟
2: العمل مستمر في شرطة إسرائيل طبعا على قدم وساق، وهذا اللقاء اللي كان امبارح يعني في من المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي، واللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات اللي بيعقدها مع رؤساء السلطات المحلية العربية اللي بتيجي في إطار توجه واضح لتعزيز الشراكة والحوار المباشر مع القيادات المحلية كمان، لأنه مواجهة الجريمة والعنف أخبرات زي ما أنت بتعرف ولجميع المستمعين كمان هي مهمة كبيرة، مش ممكن أنها تعتمد فقط على شرطة إسرائيل، بل تحتاج لتعاون حقيقي بين الشرطة والسلطات المحلية القيادات المجتمعية وكمان ما في ذلك نضم أيضا الجهات الحكومية كلها.
1: طب حسن إذا تحدثنا عن التعاون
2: تكاتف لجميع الجهات للوصول لنتائج حقيقية اللي يشعر فيها المواطن المعياري.
1: إذا تحدثنا على التعاون، هذا الفيديو يثبت وبشكل يعني جلي وواضح بأن العلاقة طيبة على الأقل بين رؤساء السلطات المحلية وبين قائد الشرطة، فبالتالي التعاون موجود، ولكن لم نشاهد بطبيعة الحال ولن نشاهد مثل هذه الصور مع طبعا وزير الشرطة، فربما هنا تأتي الحلقة الضائعة.
2: شوف يعني رؤساء السلطات المحلية كمان تحدثوا واتطرقوا عن القلق الكبير اللي موجود عند السكان من استمرار مظاهر العنف وانتشار السلاح غير القانوني وتأثير منظمات الجريمة على الحياة اليومية في البلدات والقرى العربية، وأكدوا كمان لحاجة تعزيز التعاون بين شرطة إسرائيل والمحلية كمان لتحسين الاستجابة الميدانية وزيادة التنسيق من شان نعرف نتعامل مع هاي التحديات بشكل أكثر فعال. والمفوض العام أنا بقدر أقول لك إياها بوضوح، أكد أنه حماية المواطنين في المجتمع العربي هي مسؤولية أساسية لشرطة إسرائيل، ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي تقع في أعلى سلم أوليات شرطة إسرائيل. وكمان وضح كمان نقطة أنه الشرطة مواصلة العمل بشكل مركز ضد كل مسببي الجريمة ومسببي العنف في البلدات من خلال دمج نشاط،
1: ولكن يعني مازن غنايم يقول الأرقام تقول بأن ما يحصل على أرض الواقع هو شهادة فقر لشرطة إسرائيل، ماذا ترد على مازن؟
2: إحنا منقول إنه شرطة إسرائيل مواصلة في عملها على قدم وساق كل يوم، وإحنا شفنا طبعا خلال الفترة الأخيرة عديد من النشاطات في جميع الألوية من الشمال حتى الجنوب في كل ما يتعلق في ضبط الأسلحة غير القانونية وأيضا اعتقالات، وأيضا ضف على ذلك أيضا تقديم لوائح اتهام ضد منظمات إجرامية كبيرة في دولة إسرائيل بما في ذلك في منطقة الشمال. وكمان بالنسبة للنقطة الإضافية يعني شوف امبارح في الاجتماع كمان يعني تم على اتفاق على إقامة طواقم عمل مشتركة اللي بتضم ممثلين من شرطة إسرائيل رؤساء السلطات المحلية وممثليهم بقيادة اللواء معوز بن شابو اللي مسؤول أول شغلة عن ملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، واللواء رن ليفي قائد شعبة المجتمع والشرطة. طبعا هي الطواقم بدأت تعمل على إعداد خطط عمل مشتركة، متابعة القضايا اللي بتنطرح من الميدان، الأشياء اللي بتوجع، وتقديم حلول مركزة اللي بتتلائم مع احتياجات كل بلد.
1: وإذا تحدثنا بالفعل على النشاط الذي قامت به الشرطة بكل ما يتعلق بتفعيل عميل سري،
2: طبعا احنا نحكي هون عن نشاط كبير ومن اكثر العمليات السرية والتعقيد خلال السنوات الاخيرة خلال اخر سنة ونص. العملية طبعا قادتها وحدة ادجار قسم تشغيل الوكلاء السريين في شعبة التحقيقات اللي تابعة لها 433 القطرية، طبعا هاي استمرت فترة طويلة بهدف اختراق الأعمال الإجرامية وجمع أدلة ضد أشخاص اللي هن متورطين. أول شغلة في كل ما يتعلق بتجارة الأسلحة غير القانونية والمخدرات. طبعا بطبيعة الحال بعد انتهاء المرحلة السرية أنا منذ ساعات الصباح موجود في لهب 433، وبقدر أقول أنه انتقلت الشرطة للمرحلة العلنية وشارك مئات من أفراد الشرطة، بينهم مقاتلين من حرس الحدود، الحرس الوطني، وحدات خاصة، ونفذوا مداهمات متزامنة على عشرات الأهداف في أنحاء الدولة.
1: حسن فرج المتحدث باسم شرطة الشمال إعلام العربي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
2: طاب يومكم.
1: نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
6: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
5: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
9: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. أقرت لجنة الكنيسة أمس موعد حل الكنيسة في 17 من الشهر الجاري على أن يتم إجراء الانتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول المقبل، وذلك في ظل تواصل النشاط والتحالفات

0: الزميل طبعا ورد قراقرة قام بإعداد تقرير وإجراء طبعا مقابلات مع المواطنين عن الشعور العام وعن الانتخابات المقبلة الانتخابات القادمة. لنستمع إلى شريحة من هذه أو من هؤلاء المواطنين.
1: التجمع الوطني الديمقراطي بكافة هيئاته نرى بالقائمة المشتركة هي الرافعة السياسية الوحيدة التي تحمي أبناء شعبنا. نرى بالقائمة المشتركة فهي الخط الدفاع الأول في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية التي تخطط وبشكل مبرمج وممنهج ضد أبناء شعبنا. إرادة شعب ومطلب جماهيري كبير لإقامتها، ونحن نسعى لإقامة القائمة المشتركة بكافة مركباتها الأربعة.
2: بفكر اليوم إن شعبنا واعي وبيعرف يميز لمن بده يعطي صوته من بين الأحزاب العربية. بالنهاية الناس بتقيم أداء كل حزب إنه بتشوف من الأقرب لهمومها وقضاياها، وبين على هيك الناس المواطن بتخذ قراره لمن يصوت. الأهم بالنسبة إلي هو إنه الناس تمارس حقها بالتصويت وتكون شريكة في صناعة القرار. مشاركة هي الطريقة حتى يكون إلنا تأثير وحضور أقوى في المشهد السياسي، حتى لو في شي مرحلة كان في غضب من الناس، بس المهم إنه إحنا نطلع عن جد نصوت ونشارك. وبنسبة عن اليوم إذا أنا نحكي عن نحسم النقاش إذا تكون مشتركة أو لا، بالنهاية في قيادات وأحزاب اللي هي بتتخذ قراراتها السياسية. إحنا نعرف خاصة بعد الحكومة الأخيرة مع تصاعد الخطاب السياس شفناها متطرفة وعنصرية، وصار واضح اليوم أن القرارات السياسية لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية، من الأمن الشخصي لميزانيات للتعليم للناس وين تسكن وكل القضايا اللي بتهم مجتمعنا ككل.
3: أنا بحاجة وجود قائمة معنية بالصوت الفني، معنية ببث وإتاحة فرص عمل للشباب اللي هن بعالم الفن والمسرح، وبنفس الوقت قديش احنا بحاجة برضو لمنح تعطينا هاي المساحة كأفراد مستقلين فنانين مستقلين اللي نقدر نخلق أعمال. بحس هذا الاشي جدا صحيح عنا بالمجتمع.
1: عن ندعو بالالتزام الوطني والأخلاق الذي تم بسخنين واحترام الاتفاق الذي تم تحتي أعين أكثر من 100,000 شخص في سخنين ما بعد المظاهرة كبرى، واحترام رأيهم واحترام الفرض الجماهيري، لأن الجماهير هي التي تنتخب والجماهير هي التي تعاني، ونحن نحترم هذا القرار وملتزمون به.
0: يعقد حزب كلنا في هذه الأثناء مؤتمرا صحفيا في مدينة القدس للإعلان عن خطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. الحديث عن ذلك تنضم إلينا رولا داود رئيسة مشارك الحزب كلنا معا. أهلا بك. لكلنا مكان أسف. رولا داود معنا.
4: العزيزة
0: أهلا بك. عمليا الإعلان عن خطة، على ماذا تعتمد بنودها وما بالأساس يعني ستعالج، كيف ستعالج؟
4: طبعا احنا متواجدين حاليا في القدس في تقريبا فوق الكنيسة مع عائلات اللي خسرت أبنائها وبناتها للعنف والجريمة. وخطتنا يعني بقدر أقول لك بكامل الصراحة الخطة لمعالجة أو البرنامج لمكافحة الجريمة هو برنامج أعتقد كمان مش جديد لكثير من ناسنا، لأنه النقاط اللي مفروض معالجتها معروفة، والإشي اللي هو فعلا ناقص هو الإرادة السياسية من حكومات إسرائيل، وهذا هو الإشي اللي مفروض نغيره. ولكن حتى نعطي نظرة هيك شوي أكثر عن لمحة عن الخطة، مهم لي في البداية أقول أنه تم كتابتها وتم الاستعانة بمؤسسات مثل مبادرات إبراهيم، مثل إلاف أشخاص اللي موجودة في هذا العالم وتشتغل بهذا العالم واللي عندها الخبرة، ولكن كمان تعاني في أهالي اللي فقدت أبنائها وأبناتها، لأنه هي الناس اللي بتعاني بشكل يومي وبتعرف إيش على الناقص، وهي اللي حطت تعالون النقاط الأخيرة في هاي البرنامج. وخطتنا هي فيها خمس بنود جدا واضحة. الأولى هي يكون في خطة خماسية لإصلاحات في الشرطة ومن أجل القضاء على الجريمة، يعني يكون في خفض كتير كبير ودراماتيكي بعدد القتلى والجرحى اللي عم بيكون في المجتمع من خلال إصلاح شامل بقلب الشرطة، على رأسها طبعا أنه بن غفير ما يكون متواجد هناك، وهذا إشي نظلم.

0: ناخده في الحكومة القريبة. تنان يكون في وحدة قطرية لحماية الأشخاص المهددين الشهود والمشتكين. احنا بنعرف كتير منيح ان ناسنا واهلنا بتخاف تروح على البوليس بتخاف تحط شكوى والإشي بيرجع للعلاقة الموجودة ما بينها وما بين الشرطة انه احنا بنحس ان الشرطة ما بتحمينا. البند الثالث هو بناء حصانة اقتصادية اللي بتساعد على تفكيك السوق السوداء اللي للأسف مسيطرة علينا في كل يعني في أغلب بنود حياتنا لليوم. النقطة الرابعة هي أن يكون في خطة اللي فيها أفق اجتماعي اقتصادي وهوية لشبابنا. اليوم إحنا واحدة من الشباب الكبير اللي بنعاني منها هو الشباب العاطل، الشباب اللي ما بعد جيل ال 18 ما في عنده فعلا المكان اللي يحتويه، مكان اللي يتواجد فيه، وهون بيكون عمليا فريسة كتير سهلة لمنظمات الإجرام. النقطة الخامسة والأخيرة هي أن يكون يصير واللي هي أهم واحدة نذر الطابع السياسي عن الشرطة وإعادة بناء ثقة الجمهور العربي بالشرطة. كل هاي البنود متواجدة وأعتقد تم الحديث عنها بكمان محلات. وكمان مرة بنرجع بنقول ما الإشي اللي فعلا ناقص هو حكومة اللي تأخذ البرامج وفعلا تقوم وتعمل عليها. في الانتخابات القريبة أول خطوة راح نقوم فيها كحزب لكل مكان هي إنه نجيب هاي الخطوة نحطها على الطاولة ونبلش بالعمل عليها.
1: ونحن سنتابع. شكرا لك يا رولا داود.
0: شكرا.
1: نريد أن نعود إلى التوثيق لسيدة من موريشة القريبة من قرية كوكب أبو الهيجاء تقوم بطرد فتيات من طمرة من حديقة عامة. وظهر طبعا هذا المقطع مقطع فيديو متداول لسيدة من بلدة موريشة وهي تقوم بطرد الفتيات طبعا بوجود كلب واستدعاء حراس مع سلاح. والد إحدى الفتيات قال أو وصف ما جرى تصرف عنصري مرفوض خاصة عندما يكون موجها لفتيات تحت سن القانون. ووالد فتاة أخرى قال بأنه سيتوجه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه السيدة التي تدعي بأنها من الأمن في موريشة. ونحن تحدثنا قبل قليل مع والدة إحدى الفتيات لنستمع إلى ما قالته في حديثها لراديو الناس.
2: وردة الفعل كانت كثير صعبة من هنا ومن يعني أنت بتحكي على بنات اللي هنا مش وصلت 18 سنة اللي عم بخوفوهم بكلب وعم بيجي رجل مسلح وهن كل اللي عملوه إنه هن قعدوا ببارك هناك وأجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن إنه هن بقدرش يقعدوا هون وسألتهن منين قالوا لها من تمر قالت لهن أنا بقدر أجي أقعد بتمر قالوا لها آه فبتقولهن أنا من الأمن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي أولاد صغار خايفين وطلبوا مني أطلعكوا برا كلن اطلعوا وبعدين إحنا منشوف الموضوع هذا كيف ممكن نعالجه بعدين. في معهن صاحبتهن محجبة يمكن هذا الإشي اللي لفت النظر يعني حتى بنتي كانت مسجلة صيدلة بجامعة القدس بجامعة العبرية إسه بتقول لي مستحيل يعني بلشت تفكر إنه تطلع على جورجيا تتعلم بجورجيا خافت خلاص خافت وانكسر قلبها يعني بتهاش بتقول لي مستحيل أنا أتعلم هون لأنه حست إنها مكروهة وحست إنه عم بتطلع عليها نظرة ثانية
1: نظرة ثانية. نتأمل بالفعل أن البنت ما تغير رأيها وتكمل وتروح تتعلم بالجامعة العبرية ونزيد عدد الطلاب العرب في المعاهد العليا هنا في البلاد إضافة إلى خارج البلاد. وطبعا الموضوع قيد البحث بكل ما يتعلق بالرد والتعقيب مجلس إقليمي مزقاف. توجهنا إلى مجلس إقليمي مزقاف من أجل الحصول على رد في حال تم أو حصلنا ووصلنا هذا الرد. سنقوم ببثه بنشره عبر كل طبعا منصات راديو الناس. نخرج إلى فاصل إضافي ومن ثم نعود ونواصل. قبل الفاصل نذكر بتطبيق ناس، حملوا تطبيق ناس ممكن الاستماع أيضا إلى هذا البث من خلال التطبيق أينما كنتم. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة

0: العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: بس أنقر أنقر أنقر.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أنقر إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. نذكر بتحميل تطبيق ناس والعناوين المركزية أو غرفة المراسلين تتحدث عن وسائل إعلام عربية تقول أن هناك تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز, وإيران تعلن عن وقوع انفجارات في بوشاير. أيضا لاحتتام ضد شاب عشريني من عارة بطعن سائق دراجة نارية بشكل متكرر وسط الشارع وإصابة السائق بجروح خطيرة. وكالة الأنباء الإيرانية إسنا تقول بأن هناك قتيل وسبعة مصابين في هجوم أمريكي استهدف محافظة أصفهان وسط إيران. نستمر عبر أثير راديو الناس بمتابعة قضية العمال الفلسطينيين ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى البلاد منذ الحرب على غزة, وهذا الأمر طبعا يتابع بشكل مكثف في ظل الأوضاع الصعبة للعمال وأيضا للمقاولين هنا في البلاد الذين يتذمرون من الخدمات التي تقدم من قبل من تم جلبهم إلى البلاد من عمال, من عمال أجانب بطبيعة الحال من الهند وبقية الدول. لنستمع بداية إلى هذه الشهادة لمقاول متذمرا طبعا ومتحدثا عن هذه الوضعية والأوضاع الصعبة في ظل عدم إدخال عمال الفلسطينيين.
1: كان معي عمال من الفلسطينية الضفة, سكروا علينا مرة واحدة هذا اللي صار, والعمال اللي بيجيبوها من برا الزريم إن كان هنود ولا تايلندية لأن يعني بتوفيش معنا الصراحة, لازم يلاقونا حلول يعني لهذا الإشي, ويعني لا بديل يعني عن العمال الفلسطينية, لأنه العمال اللي جابوها من برا بيمشوا الشغل زي عمال الفلسطينية, لازم يلاقونا حل في الكنيسة.
0: وبعد أن استمعنا إلى هذه الشهادة الآن نريد أن نذهب إلى المحاكم.

0: سمير القدادو ومختص في قضايا العمال الفلسطينيين والأجانب. أنا بك يا أستاذ سمير.
1: أهلا فيك أستاذ فرات.
0: أستاذ سمير، يعني بالفعل يلاحظ في الآونة الأخيرة قيام الشرطة بحملات مكثفة لاعتقال العمال الفلسطينيين الذين يدخلون بطريقة غير قانونية باعتبارات إسرائيلية وشرطوية. السؤال الذي يطرح، هل يتم استصدار اليوم ترخيص للعمال الفلسطينيين أم أنه منذ الحرب لا يوجد أي ترخيص على الأقل بالمعنى القانوني؟
1: صحيح. من تاريخ 17 هي بداية الحرب، كل تصريح العمل القانونية توقفت للعمال الفلسطينيين. كان في استثناء لمصالح اللي هي أخذت موافقة من الدولة كمصلحة استثنائية إنها تشغل العمال الفلسطينية، بس هذا كان نسبة جدا جدا ضئيلة، يعني ما كانتش تتعدى 3-4% من العمال اللي كانوا يشتغلوا. ومن وقت الحرب كل التصريح توقفت، وكل القطاعات البناء والخدمات والصناعة كمان تضررت، وهذا السبب، يعني هذا الموضوع سبب أزمة كبيرة لآلاف العائلات اللي كانت تعتمد بشكل كامل على دخل العامل.
0: وإيه القضايا والملفات اللي مكتبك بعالجها؟ أي قضايا؟ نعم. أي ملفات؟
1: احنا من وقت الحرب رافقنا العمال باسترجاع ضريبي، نقدر نسترجع ضريبي 6 سنوات لورا، وغير هيك كل مستحقات العمال، التعويضات، الرواتب ضد المشغلين الاسرائيليين احنا بنترافع كمان عنهم بالمحاكم الاسرائيليه، محاكم العمال، واحنا بالاخص يعني هدول الموضوعين.
0: واستصدار التصاريح ممكن، يعني ممكنه في هناك اليوم شروط اليوم معينه؟
1: لا، اليوم الاشي ممنوع
0: ابدا.
1: يعني كل طلب احنا بنجرب نقدمه لدائرة الهجرة بطلب تصريح، بيقولوا لنا بسبب الحرب التصريح ما فيش اصدار تصريح جديدة، بس مع العلم انه في كتير من العمال الفلسطينيين بدخلوا بطريقة بتصريح تانية، مثل تصريح الاحتياجات الخاصة، تصريح العلاج، وهي التصريح ممنوع يشتغلوا فيها، والعامل بيعرفش هذا الاشي لانه هو مش مغطى اول شيء من ناحيه قانونيه، مش مغطى من ناحيه التامين الوطني بسمح الله اصابه عمل، فبفوتوا بيشتغلوا باي حاله بتصير معهم، انه مش مغطيين. ومن ناحيه ثانيه فئه كبيره من العمال اللي هي بتتعدى 50,000 عامل اللي بفوتوا على اسرائيل بطريقه غير قانونيه، وهون هن بخطوره جدا عاليه، الشرطه يعني بتلاحقهم بشكل دائم، واعتقالات، وكمان مرات بوصل لسجن وتوقيف وتعامل سيء مع العمال الفلسطينيين بالآونة الأخيرة، يعني مش
0: وطبعا في حال يعني ما تم الاعتقال ما بخضوا أدنى وأبسط الحقوق الأساسية.
1: شوف، وجود العامل بطريقة غير قانونية بإسرائيل ممكن من ناحية قانونية أدى لاعتقاله وحبسه وإبعاده عن المنطقة، بس حقوقه العمل بحق كله يستر، يعني بحق كله يطالب فيها مع اي مشغل يشتغل معه،
0: حتى لو دخل يعني بطريقه غير قانونيه،
1: حتى لو اشتغل بطريقه غير قانونيه، حتى لو معه تصريح غير تصريح عمل، تصريح دخول اسرائيل، او اي تصريح تاني احتياجات خاصه، او اي نوع تصريح تاني اشتغل فيه، من ناحيه حقوق عمليه بحق كله زي اي عامل يشتغل بطريقه قانونيه. واحنا هون كمان نترافع عن العمال بهاي القضايا كمان.
0: قد ايه بتشوف المعاناة بتلمسها بشكل يومي للعمال الفلسطينيين؟
1: شوف، المعاناة احنا بنحكي على 3 سنين، يعني افهم 3 سنين الناس قاعدة بلا شغل. يعني انا كمان عندي مكتب برام الله وبتواجد غادي كتير وبسمع العامل، مش من بعيد بسمع على التليفون، بسمع بيجي عندنا على المكتب وبقعد معنا. معاناة يعني بعرفش اذا في شعب ممكن يتحملها. اللي كان متعود يدخل واخذ طلع شكات وشرى سياره وعمر بيت، مره واحده انقطع، بطل يقدر يفوت يشتغل يرجع على شغله، فبطل يقدر يصرف شكاته، بطل يقدر يكمل معيشته، الوضع هو كاتاستروفه يعني.
0: طيب، سنتابع، نستمر متابعه هذا الموضوع معك وبكل ما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين. نريد ان نشكرك على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك.
1: اهلا فراغ، اهلا فيك.
0: إذا نستمر ونواصل متابعة هذا الملف كما دائما من خلال برنامج المنتصف أثير الناس بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطيني. هذه مرة رحنا ذهبنا إلى الجانب

0: الحقوقي وأيضا جانب المقاولين ومعاناة المقاولين الذين يؤكدون ويقولون وبشكل واضح ما فيش حدا سكر ثغرات عدم وجود وغياب العمال الفلسطينيين لا من الصين ولا من الهند ولا من خرفكان. نذكر بتطبيق ناس وتحميل تطبيق ناس وفي العناوين في تطبيق ناس في نهريا مداهمة تكشف منتجات تبغ مزيفة بعشرات ملايين الشواقل. هناك من يقول بأن خلاف حول بند واحد هو الذي أشعل أزمة من جديد بما يتعلق بالخلاف ما بين واشنطن وطهران. وطلبت وهذا أيضا في عناوين التطبيق وأيضا كان عبر أثير راديو الناس ما طلبته النيابة العامة في لواء الشمال من المحكمة المركزية في الناصرة أمس الحكم بالسجن المؤبد على دينيس بوكين بعد إدانته بقتل الشاب المرحوم ديار عمري في أيار 2023 إثر خلاف نشب بينهما على الطريق فيما حددت المحكمة يوم 7 أيلول موعدا للنطق بالحكم.
1: قسنا لقضيتنا يعني مش مثل الناس الباقيين. احنا الحمد لله رب العالمين وقفنا احنا والاهل صندلة وكل الشرفاء حتى يعني توصلنا لهاي الموصول. يعني هنا بكثير قضايا يعني قاعدة بتضيع هيك تحت الجرين ولا حدا سائل عنها ولا اما احنا لا احنا مش من الناس احنا دمنا غالي وما بنسمح لواحد مستوطن ارهابي انه يمس بدمنا وراح انكت لقضيتنا. واذا بنشعر لحديت هسه انه الملف يصير لعبي احنا راح ننزل على الشوارع نسكر شوارع يعني احنا مش رايحين نرحم ولا حدا.
0: إذن هذا ما قاله في حديثه لبرنامج هذا النهار طبعا والد المرحوم الأخ أحمد عمري والذي يقول بأن العائلة تخوض معركة قضائية صعبة منذ سنوات ويؤكد أنها حضرت ما بين 20 إلى 25 جلسة محكمة في سبيل الوصول إلى العدالة. نريد الآن أن نذهب إلى الرياضة وإلى نجاحات في الرياضة وبذور الخير في الرياضة من مجتمعنا العربي.

0: وفي الرياضة هذه المرة يعني جانب آخر وليس من كأس العالم ولا من المونديال، إنما ما حققته كل من المدربة والبطلة مروة تيتي خطيب والابنة اللاعبة لين حمادة خطيب، إنجازا لافتا بعدما توجتا بميداليتين ذهبيتين في بطولة الدولة الرسمية للكاراتيه لتعتليا منصة التتويج معا في إنجاز عائلي عربي رياضي نسائي مميز. تنضم إلينا المدربة مروة تيتي خطيب والابنة البطلة اللاعبة لين حمادة خطيب، أهلا بكما.
1: هلا فيك أخي.
0: نتحدث مع الوالدة وأيضا معك لين.
1: أيوة إحنا
0: معك مع بعض. مروة نبدأ معك، يعني أنت رجعتي للمنافسات بعد سنوات انقطاع صحيح؟
1: انقطاع 20 سنة.
0: 20 سنة
1: عن الحلبات. طبعا أنا كنت بطلة الدولة 13 سنة على السوالي بالكاراتيه، وبس بديت أتعلم اللقب الأول، تعرف ظروف الحياة شوي لازم دا أشتغل دا أتعلم، فانقطعت عن التمارين فاضطريت أنقطع طبعا بالتالي على المباريات، ومن بعدها جيزي وولاد وهيك. فبعد 20 سنة بجيل 40 قررت أنه لازم، بما أني أنا مدربة ومفروض أكون قدوة لطلابي، فقلت برجع وبشارك، والحمد لله شاركت وحافظت على قبل اللي تركته قبل 20 سنة.
0: صعب يعني إنسان بعد 20 سنة من اعتلاء المنصات والحلبات إنه يرجع كمان مرة، كثير صعب.
1: هوية يعني كثير صعب، يعني أنا حتى حسيت حالي بحكي لمدربي بقول له حاسة

0: حالي أول مرة بشارك ببطولة، بالذات إنه هاي البطولة كان علي ضغط كبير نفسي. ليه؟ لأنه بنتي مشاركة بنفس البطولة معي، هاي بطولة الدولة، يعني هي مفروض أعلى مستوى بالكاراتيه بالدولة، الناس اللي مستواها عالي هي اللي بتشارك بهاي البطولة. التوقعات مني عالية بما أني بطلة الدولة لكذا سنة، الناس بتنسى فرق العمر وهيك، ف كان كتير ضغط علي إنه أنا مفروض أحافظ على اللقب. نفس الوقت أنا اشتركت عشان أكون قدوة لطلابي وقدوة لبنتي بنفس البطولة.
1: جميل.
0: فالحمد لله توفقنا، التنتين أخذنا مراتب أولى. هي طبعا الحلو كان إنه هي بأصغر فئة مشاركة بالبطولة، لأنه يعني بطولة الدولة بتبدأ من جيل 12 سنة وما فوق.
1: طيب لين معنا؟
0: لين معنا،
1: يلا نسمعها. أهلا بلين.
2: آسي.
1: مبروك.
2: بارك.
1: شو الشعور انه اعتلاء المنصة في نفس المسابقة والمنافسة اللي كانت فيها الوالدة؟
2: شعور فخر كمان حلو.
1: لين معنا؟
0: سمعها. ردت.
1: في مشكلة بالإرسال. نعم، شعور فخر بالفعل. وانت لين قديش صار لك بتمارس رياضة كاراتيه؟
2: ثلاث سنين.
1: وكيف يعني بتنسقي بين التعليم وبين الرياضة؟
2: بعد بس بحاول أحافظ.
1: أب أي صف أنت لين؟
2: أنا صف ثامن طلع على التاسع.
1: طيب ممتاز، يعني هذا الإنجاز ومثل هيك لقب ومثل هيك بطولة، يعني هذا يشرف. وبالفعل أخت مروة، يعني رياضة الكاراتيه يعني مؤخرا نحن نشدد ومنسلط عبر أثير الناس الضوء على هاي الرياضة، منشوف أنه الأهل كثير بيهتموا أنه أولاد يروحوا هاي الرياضة مثل ما بيروحوا على كرة القدم.
0: مضبوط، بالوسط العربي عندنا في إقبال كثير كبير على الكاراتيه، وهذا شيء كثير مهم وكثير منيح. مع سنين عم بيزيد أكثر، يعني لما أنا بتذكر حالي كنت بجيل بنتي كنا قلائل، يعني حتى بمنتخب الدولة لما أنا كنت بالمنتخب، كمان بحكي إنه لين بمنتخب الدولة صلى سنة تتمرن، لما أنا كنت كنا قلال، يعني عرب يمكن كنت أنا لحالي، ويعني بعدين انضمت كمان بنت. اليوم احنا عم نحكي على كميات كبيرة، بالذات للبنات اللي عم بيشاركوا بالبطولات، بيشاركوا بالمنتخبات، بيشاركوا بطولات بريت البلاد، وهذا بدل انه على وعي اكتر عند الاهالي، وياريت الاشي يصير اكتر كمان، لانه احنا كل ما وجهنا اولادنا على الرياضة تحديدا الكاراتيه، لانه هي فيها نوع من الدفاع عن النفس للبنت وبتعطيها ثقة اكبر. صحيح. بس احنا منقلل ظاهرة العنف اللي عندنا بالبلاد. أكيد. لأنه الولد لما ملتهي وعنده هدف معين بده يوصل له، هو مش فاضي يفكر بأمور تانية مثل العنف، مثل الأعداد اللي مش مضبوطة، ولا الرفق اللي مش منيح. فمن هون أنا بحب أقول للأهالي كلها، يعني أنه حبذا لو الكل
1: دربكوا إلى الرياضة
0: طبعا.
1: طب لين، لو كان في منافسة بينك وبين الوالد مين بغلب؟
0: شو رأيك؟ انا مدربتها لين. لين اليوم
1: في عملتوا منافسات بيناتكم مين بغلب صراحه؟
0: لا الفئه بعدين،
1: حتى لو فئات، لا يعني بالبيت او بالتمرين
0: في فرق الجيل، فرق العمر، فرق الخبره. الخبره لها كمان
1: لها دور،
0: لها طبعا لها دور كثير كبير. يعني انا لما اسا شاركت، يمكن الصبايا اللي شاركوا معي، أنا اشتركت فئة 35 وطالع، كانوا في أصغر مني وهيك، بس ما عندنا الخبرة اللي أنا عندي إياها. فمع إني منقطعة 20 سنة، بس خبرتي بالكاراتيه الكبيرة اللي كانت ساعدتني إنه أخذ المركز الأول، مش لإني أنا إستا جسمية جسديا أقوى منهم ولا أحسن منهم، لا، أنا عندي الخبرة الكافية اللي تخليني أعرف أقدر أخذ النقط الأعلى منهم عشان أعتلي المركز الأول.
1: طيب بتمنى لكم النجاح. أتمنى لكم دائما النجاح، ونسلط الضوء دائما على هذه النجاحات. المدربة مروة تيتي خطيب والابنة لاعبة لين حماد خطيب، شكرا لكم، ما بالتوفيق.
0: شكرا لك أخبرك، شكرا لك العافية.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عواودي.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية أمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يمكث رهن الإقامة الجبرية التي يفرضها عليه الحرس الثوري الإيراني بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن الموساد عمل على تجنيد نجاد وإعداده لتولي قيادة إيران بعد إسقاط النظام الإيراني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المشاورات مع مسقط بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني. هذا في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان حالت دون التوصل لآلية لعبور السفن عبر المضيق. تعرضت فتيات من مدينة طمرة لحادثة اعتداء عنصري خلال تواجدهن في منطقة مريشط قرب كوكب أبو الهيجاء. وروت والدة إحدى الفتيات في حديث لراديو الناس تفاصيل الموقف الذي أدى إلى طرد الفتيات من الحديقة العامة.
1: وردة الفعل كانت كثير صعبة منهن ومننا، يعني انت بتحكي على بنات اللي هن مش وصلت 18 سنة اللي عم بخوفوهن بكلب وعم بيجي رجل مسلح، وهن كل اللي عملوه انه هن قعدوا ببارك هناك، واجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن انه هن بقدرش يقعدوا هون، وسألتهن منين؟ قالوا لها من تمر، قالت لهن انا بقدر اجي قاعد بتمر، قالوا لها اه، فبتقولهن انا من الامن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي ولاد صغار خايفين.
0: قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالاتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطيرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر لمدة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مهنة العمل الاجتماعي. هالمهنة اللي بترافق الإنسان والعائلة بمحطات مش سهلة، بالإمكان القول بمحطات صعبة، في أزمات، في ضغوطات، وفي ظل التحديات اليومية. اليوم رح نطرح مجموعة من المحاور والتساؤلاتك ونحطها على طاولة النقاش. رح نسأل كيف تبدلت طبيعة القضايا اللي تصل إلى العاملين الاجتماعيين، كيف تنعكس الضغوط الاقتصادية، الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والأزمات النفسية على الأسرة وعلى الفرد، وشو الثمن النفسي والمهني اللي بيدفعه العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي وهو يحمل يوميا هموم الآخرين. على كرسي المختص تجلس جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. أهلا وسهلا فيك جهينة.
1: أهلا فيك ست عفاف وبجميع المستمعين.
0: هيك البداية جهينة، إحنا دايما نطلب من ضيوفنا بطاقة تعريف، نتعرف عنك، ناسك المستمعات والمستمعين كمان يتعرفوا أكثر عن الضيفة من وراء الميكروفون. مسيرتك المهنية، حياتك الشخصية، شو بتحب تشاركينا؟ مين جهينة عدوي دحلي؟
1: أنا جهينة، عاملة اجتماعية، أم لثلاث أولاد، أنا من ترعان ومتزوجة كمان العامل اجتماعي، زوجي كمان عامل اجتماعي. أنهيت أنا لقب أول ولقب ثاني في العمل الاجتماعي، وأنا من سنة 2000 موجودة في العمل في العمل الاجتماعي، بعمل كعاملة اجتماعية في مجلس محلي ترعان، رئيس الطاقة وعاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية.
0: يعطيك العافية.
1: وأنا كمان موجودة في نقابة العمال الاجتماعي، مثل ما ذكرتي أنا عضوة من 4 سنوات، عضو في نقابة العمال الاجتماعيين، وعندي كمان مشاريع أخرى بعملها مشاريع في العمل الاجتماعي.
0: يعطيك العافية. إحنا رح نحكي أكيد كمان عن دورك في النقابة وأهمية وجود يعني عضو من المجتمع العربي. وجهينة عم نحكي تقريبا على 26 سنة من العمل في هذا المجال، في هذا الحقل، وبتوقع كمان يعني هيك الخبرة المتراكمة اليوم غيرت كتير من وجهة نظرك ورؤيتك للقضايا اللي بتتعاملي معاها. خلينا نبلش بإني أسألك بداية، كيف بتشرحي دور العاملة الاجتماعية في هاي المهنة بشكل مبسط للناس؟ يمكن في ناس عندها شوي أفكار، خليني هقول أساسية، إنه بتتعاملوا مع قضايا من مجالات معينة، ولكن المهنة وتعاملكم أعمق بكثير ومعقد ومركب في نفس الوقت.
1: نعم، العاملة الاجتماعية أو العامل الاجتماعي، لأنه المهنة هي كمان ذكورا وإناثا موجودين فيها، هو إنسان اللي تعلم لقب جامعي أكاديمي وأخذ عدة دورات حتى يقدر يقوم في المهمة اللي بيعملها. العامل الاجتماعي هو مرافق للأفراد، للعائلات في مسارات حياتهم المختلفة، أكثر في لما وجود أزمة أو إشكالية معينة العامل الاجتماعي برافق العائلة، برافق الفرد حتى يتخطوا هاي الأزمة سوية. هو ما بيكون البديل اللي بيقوم محل العائلة أو الفرد في المهمة اللي لازم يقوم فيها للتغيير المنشود، إنما هو بيكون مرافق وداعم وموجه حتى الفرد أو العائلة يكونوا في محل أفضل.
0: وهي المرافقة بحد ذاتها كمان بتجيب تحديات لكل من يعمل في هذا المجال. في بتحسي مرات صورة نمطية أو مفاهيم مغلوطة جهينة، يمكن عند البعض عند شرائح معينة تجاه العمل الاجتماعي؟
1: نعم، يعني في عدة مفاهيم اللي هي هيك بحب هيك أحكي عنها. مثلا بيفكروا أنه زي ما حكيت سابقا أنه العمل الاجتماعي هو مقتصر على الإناث. لا، العمل الاجتماعي أيضا فيه رجال،
0: بنقدر نقول بس النسبة الأكبر
1: هي النسبة الأكبر هي نساء عاملات اجتماعيات، لكن في رجال في الحقل وفي كل المناصب اللي موجودة في كل الوظائف. صحيح. وبقدوا يعني العمل تاعن على أتم وجه. الفكرة الثانية المغلوطة إنه العمل الاجتماعي أو مكاتب الخدمات الاجتماعية هي بتعطي دعم أو مساعدات مادية فقط، فبتوجهوا العائلات اللي عندها مشاكل مادية في طلب مساعدة مادية. اللي بدي أصلحه هنا إنه الخدمات اللي بتنعطى هي خدمات اجتماعية، اسمه مكتب خدمات اجتماعية، بعطي خدمات اجتماعية، مرافقة للعائلة، دعم، توجيه، ببني خطط عمل لتمكين الأسرة، لتمكين الفرد. فالمجال كتير واسع، لا يقتصر على مساعدة مادية، لأن المساعدة المادية هي جدا محدودة.
0: صحيح.
1: المفهوم الثالث للأسف فيه مفهوم إنه العامل الاجتماعي بأخذ الطفل من أهله، بيطلعه من بيته، فللأسف هذا مفهوم خاطئ. العامل الاجتماعي بفوت لما في طفل بتعرض لخطر أو لإساءة أو لضائقة كتير كبيرة، بتدخل مع العائلة، بيبني خطة عمل مشتركة مع العائلة، مع كمان مؤسسات جلسات مع كمان مهنيين آخرين حتى يساعدوا العيلة يتقدموا يطلعوا من هاي

0: الصعوبات اللي بتواجهوها في عملكو. وبفكر موضوع إخراج الأطفال من بيوت مثل ما قلتي في حالات جدا استثنائية وهيك معايير جدا واضحة, هي من أصعب القضايا ومركبة حتى إحنا كناس اللي بنسمع عنها. بس خليني بداية أبلش مش بالأصعب, بدي أسألك شو أكثر الملفات اللي بتتعاملوا معها في المجتمع العربي في مجال العمل الاجتماعي جهينة؟
1: إحنا للكل واضح ومعروف التحديات الكبيرة والصعبة اللي بواجهها مجتمعنا العربي بالذات في السنوات الأخيرة. إذا هيك بنرجع 6 سنوات لورا من بداية من أزمة الكورونا استمرارا للحروبات المتواصلة اللي ما بتنتهي, إحنا كل وقت عايشين في حالة طوارئ.
0: صحيح.
1: منكمل في للأسف ملف اللي هو الملف الشائك والأصعب, ملف العنف والجريمة اللي منعيشه في مجتمعنا العربي واللي عم بترك أثره على كل فرد فينا. كل فرد فينا اليوم بحس بعدم الأمان في الخطر, فهي من الملفات اللي جدا إحنا اليوم منواجهها وبنتعامل معها بشكل يومي. ملفات العنف والجريمة, ملفات الفقر, البطالة, الإسكان, المسكن, الأزمات المتعاقبة الفرد والإنسان بعيشها في داخل الدولة بالذات في برجع بحكي في بالذات في المجتمع العربي نتيجة سياسات عديدة اللي كلياتنا بنعرفها اللي قاعدة بتصير في البلاد. فالملف بيصل للعاملة الاجتماعية المختصة في المجال حسب شو نوعية الملف, ومن هناك ببلش التدخل والشغل مع العائلة.
0: جهينة, بصفتك عضو في نقابة العاملين الاجتماعيين, بدي أسألك بداية عن أهمية وجودك في النقابة كامرأة عربية كعاملة اجتماعية عربية, وشو الدور اللي بتقوم فيه النقابة بكل ما يتعلق بحقوق وبيئة عمل وظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين وكمان في هاي القضايا قضايا المجتمع العربي؟
1: نعم, أنا عضو في النقابة من تقريبا 4 سنوات. تركيز عملي هو في المجتمع العربي كوني مندوبة, أنا مندوبة عن كود رقم 6 اللي هو في منطقة الترعان, كفر كنان, الرينة, المشهد, وفي كمان أكم من بلد يهودية معانا. فبحاول دائما أنه أكون حاضرة في كل القضايا اللي بتخص مجتمعنا, بحاول أوصل الصوت تاع مجتمعنا كمان للمجتمع اليهودي. في الملف الأخير اللي كان في ملف العنف والجريمة اشتغلنا كتير على هذا المحور حتى نوعي المجتمع اليهودي شو اللي بيصير عنا في المجتمع العربي. كان في عدم فهم كافي للأسف بسبب تعتيم من الإعلام العبري, تعتيم اللي أنا بحكي بشكل ممنهج كان هذا التعتيم, وعدم تسليط الضوء على اللي بيصير عنا في مجتمعنا. فهون أخذنا الدور إنه إحنا كان في عنا عدة لقاءات على الزوم مع أعضاء كمان عمال اجتماعيين من المجتمع اليهودي, كان في عنا كمان مؤتمرات, كان في مؤتمر في هرتسلية, وبالفعل نجحنا إنه نجند كمان عمال اجتماعيين يهود, فهمهن نوعيهن شو اللي قاعد بيصير عنا, إنه العنف اللي بيصير عنا في مجتمعنا هو مش نتيجة تربية أو نتيجة مفاهيم أو نتيجة ثقافة. إحنا مجتمعنا مجتمع جدا مثقف وواعي, العنف اللي قاعد بيصير هو من فئة جدا جدا قليلة, يعني تكاد لا تذكر, نسبتها جدا واطية في المجتمع. ففهمناهن إنه السياسات اللي الدولة عم تتبعها تجاه المجتمع العربي هي اللي بتأدي لتفاقم العنف والجريمة, لأنه الدولة مش معنية إنها تأخذ زمام الأمور وإنها تعالج هذا الملف كما يجب.
0: صحيح. فهذا يعني من أهمية خلينا نقول وجود أعضاء عرب في النقابة جهينة. اليوم هذا الملف مش بس بيأثر على الأشخاص أو الأسر اللي أنتوا بتتعاملوا مع المتضررين من العنف والجريمة, كمان العاملات والعاملين الاجتماعيين طالن مع الأسف نار هذه العنف المستشري.
1: صحيح. كمان بالفترة الأخيرة منلاحظ أنه في عنف اللي هو موجه تجاه العمال الاجتماعيين. العامل الاجتماعي هو جاي حتى يساعد عائلة, حتى يساعد إنسان, حتى يقدم خدمة جيدة وأفضل للمتوجهين. لكن اللي بيصير أنه في حالات معينة اللي بيكون في غضب شديد أو استياء عند الفرد اللي بوجهه عن طريق رد فعل اللي هو عنيف تجاه العامل الاجتماعي. للأسف إحنا منستنكر ومنشجب كل هذه التصرفات لأنه مش مفروض يكون الغضب صب الغضب على العامل الاجتماعي اللي جاي يقدم خدمة. هذا الاشي موجود كمان مش بس بمجتمعنا العربي, كمان مجتمع اليهودي في كمان بواجه هناك آفة العنف تجاه العمال الاجتماعيين. قبل أسبوع كان في حالة اعتداء على عاملة اجتماعية في بلدية الخضيرة في مكتب الخدمات الاجتماعية في الخضيرة, وقبلها كمان في بلاد يهودية وفي بلاد عربية. فنعم الأزمة هاي موجودة, وهون مفروض المؤسسة هي اللي تحمي الموظف ومؤسسات الدولة. يعني هون كمان عفاف بيستذكرني قبل فترة كان في جلسة في الكنيسة كان في مناقشة لموضوع العنف الموجه للعمال الاجتماعيين وبالذات العرب, فمندوبة الشرطة بتحكي سألوها إنه شو الآليات اللي عند الشرطة لحماية العمال الاجتماعيين, فاعتذرت قالت أنا أعتذر ما في عنا ولا أي وسيلة لحماية العمال الاجتماعيين العرب.
0: قديش التصريح أول إشي صادم. شو صادم؟ إحنا بنعرف هذا الإشي, بس إنه يعني لما عم نحكي عن ناس عم بتأدي دورها واجبها

0: مهني، هي طواقم مهنية، يطلع هيك تصريح وكأنه كمان عم بقولكوا بشكل واضح فش عنا سبل وأدوات إنه نحميكوا.
1: تمام. ويعني هنا يعني ممثلة الشرطة، مفروض الشرطة هي اللي تحمي المواطنين والناس والسكان،
0: هذا دورها الأساسي. يعني دور هذا دور جهاز الشرطة،
1: بتقول ما عنا وسائل حماية. فبفكر يعني الدولة، يعني الدولة هي اللي يعني هدول إحنا موظفين عن طريق المؤسسات، عن طريق الوزارة، عن طريق الدولة، فمفروض إنه توفر الحماية لموظفيها.
0: فإذا
1: ما وفرت الحماية لموظفيها، فإيش ما إيش ضل إنه لازم تعمل.
0: يعني هو مخجل وخطير إنه ممثل عن جهاز الشرطة هيك تقول هذا التصريح. وفي لجنة كنيسة جهينة، يمكن صعب نلخص 26 سنة من خلينا نقول الخبرة والتعامل مع الملفات، ولكن بدي أسألك في السنوات الأخيرة شو تبدل بالظروف، ظروف الناس، الملفات اللي عم توصلكو، شو الأمور اللي فعليا عم بتحسي إنها عم تأخذ منحة خطير أكثر؟
1: مثل ما حكيت سابقا، ملفات العنف والجريمة، جرائم القتل الكثيرة والمتزايدة، ازدادت العائلات اللي فقدت، العائلات الثكلة اللي فقدت أغلى ما عندهن، أعز ما عندهن نتيجة هاي الحوادث.
0: شو بيكون دور العاملة الاجتماعية مع هاي العائلات؟ يعني ليش التوجهات أصلاً بتوصل لكم؟ وضح هذا الجانب للمستمعات والمستمعين.
1: هنا دور العاملة الاجتماعية جداً أساسي ومركزي وحساس بنفس الوقت. هي بتتعامل مع عائلة اللي فقدت إنسان غالي عليها، العائلة بتكون في أزمة نفسية جداً جداً صعبة جداً عميقة، فالموضوع بده كتير تفهم، بده كتير حساسية، بدها ترافق العائلة من ناحية نفسية، وكمان توجهن للمؤسسات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة في بالمجتمع العربي، في جمعيات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة، فهي بتكون الرابط اللي بتربط بين العائلة وبين هاي الجمعيات، تحصيل حقوق، ايش بيطلع لهن من مؤسسات الدول، ومرافقة كل الوقت، مرافقة زي ما حكيت مع المؤسسات، مع المدارس، بالذات لما في عنا اطفال صغار، حتى يعني كمان تحسسهن انه احنا موجودين معاكم واحنا مشتركينكم، فهذا الشعور انه يعني في حدا واقف معي، في حدا بدعمني كتير مريح. طبعا. رغم حجم وكبر المأساة اللي بتواجهها العائلة الفاقدة، العائلة الثكلة،
0: وما أكثر هاي العائلات صارت في مجتمعنا مع الأسف الشديد. جهينة، شو الملفات اللي بتعتبريها الأصعب على المستوى المهني كملفات معقدة، وعلى المستوى النفسي كمان لما كعاملة اجتماعية بتتعاملي أول يوم طواقمك، مش بالضرورة بترعان، يعني عم بحكي بالمشهد العام، بتتعامل مع هاي الملفات، شو الملفات الأصعب عليكم؟
1: عندنا كتير ملفات يعني على كل المجالات وبكل الأصعدة، إذا كان مثل ما حكيت العنف والجريمة، العنف ضد النساء، القتل، الفقر، البطالة، الأطفال في خطر، قضايا العجز والمحدوديات، في عنا كتير قضايا، في قضايا اللي بتصل كمان للمحاكم، أنا بكوني كمان عاملة اجتماعي لقانون الأحوال الشخصية، كمان أنا بتعامل في اليوم يوم في قضايا اللي هي كمان حساسة لما في حالات انفصال بين الأهل،
0: وهي بحد ذاتها بمجتمعنا كمان مركبة في بعض
1: طبعًا
0: الأحيان
1: أو
0: في الكثير من الأحيان.
1: نعم، وفي عنا ازدياد في حالات الطلاق بالسنوات الأخيرة، اللي كمان ملفات اللي بدها كتير تفهم وبنفس الوقت حساسية، لأنه في حالات انفصال وطلاق وفي أطفال اللي بيكونوا موجودين في النص، فإحنا بالأول وبالأخير بهدفنا هو مصلحة الطفل، إنه يكون يعني يطلع الطفل مع أقل ضرر بسبب حالة الانفصال اللي عاشها.
0: ملفات حساسة ومركبة مثل ما قلتي. جهينة، ذكرتي نقطة إنه بالسنوات الأخيرة أو بالفترة الأخيرة في ازدياد في حالات الانفصال والطلاق، لشو بتنسبوا الأسباب؟ يعني شو أكثر الضغوطات اللي بتعتبروها هيك عامل عم بفاقم المشاكل الأسرية وبنهاية المطاف بتسبب بالانفصال أو الطلاق؟
1: بفكر التغييرات اللي قاعد مجتمعنا بمرقها، تغييرات جدا كبيرة، التحديات كمان جدا كبيرة، يعني إذا بدنا نحكي على أشياء اللي هي عامة اللي هي مش مرتبطة بس بالفرد نفسه بالإنسان، فالتحديات نعم بتضغط، بتعمل مشاكل أسرية، وبيكون في صعوبات بالتفاهم، صعوبات في التوصل لحلول، مع إنه إحنا في مكاتب الخدمات الاجتماعية نوفر الخدمات، في عنا مراكز علاجية، في عنا مراكز اللي هي لعلاج المشاكل الأسرية، عنا خدمات اللي هي للأزواج، خدمات للفتيات، خدمات للشبيبة، الخدمات جدا متنوعة متوفرة، في عنا مراكز أهل وأطفال، فالخدمات جدا عديدة، ولكن في حالات اللي رغم التوفر هاي الخدمات والتدخلات لكن ما بيصلوا لحل، الأهل ما بيصلوا، الزوج ما بيصلوا لحلول، فبيشوفوا أنه الأفضل للطرفين هو أنه يكون الانفصال،
0: بس على أمل أنه يكون الانفصال هيك باحترام، خلينا نقول بالذات لما عم نحكي في أطفال، ومش بس أطفال، حتى مراهقين، حتى بالغ، يعني بكل جيل بفكر فيه صعوبة بموضوع هيك التفكك الأسري والانفصال وكيف بنعكس على كل أفراد العائلة. طيب، إحنا رح نحكي بعد عن الكثير من المحاور، ولكن بدنا نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تصنعه على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التعب.

0: عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. ترافقني وتجلس على كرسي المختص جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. عن جديد أهلا وسهلا فيك. قبل الفاصل تعرفنا عليك بداية على يمكن أبرز محطات مسيرتك المهنية، وحكينا عن دور العامل الاجتماعي في مجتمعنا والملفات اللي بتتعاملوا معها. خليني هيك أسألك على نقطة اللي بتوقع في كتار ما بيعرفوها بشكل واضح، شو بيصير من اللحظة اللي بوصل توجه لعندكو على مكاتبكو شخص أو أسرة بتتوجه لقسم الخدمات الاجتماعية؟ كيف بتبدأ عمليا الرحلة وكيف تتخذ القرارات داخل هاي المنظومة؟
1: احنا بداية الاستماع، نسمع للمتوجه شو الطلب تاعه، شو سبب التوجه، بنسمع بنصغي بنفهم وبنعرف شو الظروف اللي بتعيشها هذا بيعيشها الانسان هذا او العيله، وبنحاول نعمل ملائمه التوقعات. بنسمع طبعا بعد ما سمعنا وفهمنا شو الاحتياجات، بنعمل ملائمه التوقعات وبنبني خطه علاجيه مشتركه مع المتوجه. الخطه هاي مش انا لحالي بقررها، إنما بالتعاون مع المتوجه، وفي عنا كمان إحنا أخصائيين في عدة مجالات اللي كمان بيكون في تشاور معاهن، اللي حتى هيك نبني خطة متكاملة اللي تساعد المتوجه اللي يأخذ أفضل خدمة من عنا، ونقدر كمان نغير من الظروف الموجودة عنده لظروف أفضل. الإشي زي ما حكيت بالتعاون، مش أنا لحالي بعمله، وطبعا أنا ما بترك الفرد لحاله لأنه هو عشان هيك هو توجه، لأنه هو بحاجة لحدا يصغيله، حدا يفهم شو المشكلة اللي عنده ويقدر يعطيه الآليات والأدوات حتى يقدر يواجه المشكلة اللي عنده.
0: الثقة، بفكر هون جهينة بالأمر المهم، وهي كلمة هيك مفتاحية بعملكو. بفكر أنه على مدار السنوات تعززت هاي الثقة ما بين الناس، الجمهور، المتوجهين والعاملات والعاملين الاجتماعيين، ولكن في ذات السياق السرية المهنية كمان هي بالأمر الأساسي.

0: الحساسة بعملكم، هل لها حدود؟ هاد السؤال كمان يمكن لازم نوضح هيك جوانب متعلقة بهذا الموضوع. وانت بصير العامل الاجتماعي ملزم قانونيا كمان بأنه ما بعرف يكون له توجه لجهة معينة، يكشف معلومات معينة؟
1: الثقة هي كلمة السر بأي علاقة اللي بتكون ما بين العامل الاجتماعي ما بين المهنة وما بين المتوجه. لما بتنبنى الثقة صح بيكون في كمان بنبنى الاتفاقية اللي حكيت عنها اللي هي واحد من أهم البنود فيها اللي هو السرية، المحافظة على السرية. احنا عنا في بالمهنة العمل الاجتماعي في كتاب اللي هو اللي فيه كل التعليمات، احنا بنسميه بالعبري كود إتيكا، اللي هو فيه كل التعليمات
0: أخلاقيات المهنة.
1: أخلاقيات المهنة تماما اللي فيه مفصل بشكل واضح وين أنا الحدود تعيتي في التعامل مع المتوجه، شو أنا مطلوب مني، شو لازم أعمل، والأخلاقيات اللي لازم أتبعها في مهنتي. السرية هي إشي كتير أساسي، واللي دائما يعني هذا إشي اللي هو مطلوب وهذا اللي إحنا المنحة تاعنا. لكن في حالات معينة وهي خاصة وحساسة لما بيكون في أمر اللي يستوجب من العامل الاجتماعي إنه يدخل جهات أخرى، لأنه في لا سمح الله مثلا في إساءة على طفل أو إساءة على شخص بالغ اللي ما بيقدر يخلي هذا الإشي عنده العامل الاجتماعي، فلازم هنا في إشي اسمه كمان التبليغ، التبليغ عن هاي الإساءة، وفي قانون اللي بيلزمنا. فهنا إحنا ما منحافظ على السرية بسبب ليه؟ لأنه الحماية هي أهم بالنسبة لإلنا من السرية، حماية الطفل من الإساءة أو حماية الشخص البالغ أو الإنسان اللي مش عارف كيف يحمي نفسه. فبالنسبة لإلنا إنه أحمي وأمنع ضرر عن شخص معين ساعتها بتصير أعلى من الأخلاقية المهنية اللي عندي اللي هي السرية. صحيح.
0: يعني السرية ما بتتضارب أو ما المفروض تيجي على حساب حماية الشخص، أمنه إن كان طفل أو بالغ وما إلى ذلك.
1: طبعا، لأنه هنا في أنا يعني ملزمة إنه أبلغ، ملزمة إنه أحكي حتى أمنع ضرر وحتى أحمي إنسان معين.
0: جهينا، العمل الاجتماعي بيرتبط مثل ما حكينا هيك بالجزء الأول بمعاناة الناس اليومية بأزمات، كيف بنعكس على، خليني أسألك، دوركم من الناحية النفسية المعنوية؟ لأنه كمان كتير ما بنسمع كل موضوع الاحتراق الوظيفي هون هيك بأخذ دور في عملكم. بتحسي مرات الناس بعد أكم من سنة بتقول أنا مستنزفة، تعبت من التعامل مع هاي الملفات المعقدة؟
1: يعني هي كلمة احتراق أو استنزاف هي الكلمة الصحيحة. إحنا يعني إحنا أبناء هذا المجتمع، إحنا عايشين المعاناة تاعت المجتمع، إحنا بشر اللي عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، إحنا كمان يعني الألم تاع الناس إحنا كمان بيألمنا، وفرح الناس كمان بفرحنا. فمع الوقت ومع الضغوطات ومع قلة الموارد، يعني إذا أنا بدي أحكي كمان هون أتطرق لموضوع ظروف العمل الصعبة اللي كمان بواجهها العامل الاجتماعي مع كثرة الضغط، مع كل هاي الصعوبات، نعم بصير في استنزاف. إحنا بنحاول هيك كل الوقت يكون يعني نشتغل بشكل متوازن، بتوازن ما بين المشاعر أنا الخاصة أنا كعامل اجتماعي وما بين المهنية تعيتي والخدمة اللي لازم أقدمها للناس. فإحنا عشان هيك كل الوقت بنقول قديش مهم بمهنتنا التعلم، الإرشاد، المرافقة كمان من إخصائيين ومن مهنيين اللي برافقوا كمان كل عامل اجتماعي تقريبا مفروض يكون في عنده إرشاد ومرافقة، حتى كمان يتحدث عن الصعوبات اللي بيواجهها حتى ما يكون موجود لحاله في التعامل في القضايا اليومية.
0: وكمان هو بده يفرغ هذا المخزون من خلينا نقول المشاعر، ومرات عاصفة مشاعر، يعني التعامل مع ملفات هالقد معقدة وحساسة مش بالأمر السهل لما هو يومي وعلى مدار الساعة.
1: نعم، وهنا كمان بفوت يعني دور الطاقم، دعم الطاقم. يعني أنا كمان كرئيس الطاقم كتير مهم لإلي أدعم الطاقم، أكون معاهن موجودة، أساعدهن، أقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي وأكون موجودة معاهن. فهذا إشي كتير بيساعد الطاقم وبأدي كمان إنه بشجع الطاقم للعمل ولتقديم الأفضل. بفكر كمان هنا في دور للمؤسسة العليا، المؤسسات، الوزارة، إنه كمان تكون داعم للعامل الاجتماعي، تكون مرافق وتقدم كمان، يأخذ العامل الاجتماعي حقه. صحيح. كما يجب في هاي
0: بما يتعلق بحقه. جهينة، يعني قبل سنوات كان في هيك نضال وحراك اللي خطوه، وهون مهم أسألك، نرجع لدورك عضو في نقابة العاملين الاجتماعيين، عن دور النقابة بما يتعلق بظروف العمل، بالأجور، وكان فعليا حراك عادل، يعني كنا نشوف شروط العمل والمردود المادي اللي ما كان متناسب أو متلائم مع خلينا نقول هيك الرسالة المهنية والعطاء أيضا اللي يعني يتجلى في هذا العمل.
1: نعم، النقابة تقريبا من سنة 2018 بديت في النضال اللي هو نضال مستمر حتى اليوم بشكل كتير مكثف. طلعنا لمظاهرات في الشوارع، طرقنا

0: كل الأبواب، في لجان في الكنيسة عن طريق كمان أعضاء كنيسة، في طرقنا أبواب المؤسسات كلياتها حتى نرفع من وعي المؤسسات والدولة والمجتمع لمهنة العمل الاجتماعي وأهمية تحسين ظروف عمل العامل الاجتماعي حتى يقدم الخدمة اللي لازم يخدها المواطن. اللي بسنة 2018 بلش النضال، وصلنا لسنة 2020 كان في عنا المظاهرة الكبرى والإضراب الكبير. صحيح. وبعديها لما فتنا لغرفة المفاوضات مع وزارة المالية طلعنا في اتفاقية اللي احنا بنسميها اتفاقية إنجاز بالعبري ريفورما هيسيج، اللي هنا في هاي الاتفاقية كان في تحسين كتير كبير على ظروف العمل للعمل الاجتماعي. فات كمان عنا حماية للعمال الاجتماعي في مكاتب الخدمات الاجتماعية، في كل مكتب خدمات اجتماعية في عنا حارس أمن اللي هو مسؤول عن حماية الموظفين. كان في عنا تغيير كتير كبير في مبنى قسيمة الراتب الشهري اللي اعتمدت أكثر على سنوات الخدمة، على التطور العلمي للعامل الاجتماعي وسيرورة المهنية تعيته في أي مجال هو موجود. فاليوم إذا بنطلع بشكل كبير النقابة غيرت أو عملت انقلاب في مجال التعرف على كيف اليوم يكون راتب العامل الاجتماعي وحتى نظرة المجتمع له. وفي سنة 2022 كان في عنا ريفورما تنين الدفعة الثانية من خطة الإنجاز اللي هي كمان كان فيها تحسين على الراتب الأساسي للعمال الاجتماعيين المبتدئين. اليوم ببلش الراتب اللي كان 7900 اليوم ببلش من 9400. كان في كمان تعويضات، كان في منحة اللي انعطى التعويض عن التأخير اللي كان لتوقيع الاتفاقية. وفي عنا بنحكي كمان هون على موضوع اللي هو الدفاع عن حقوق العمال الاجتماعيين على ظروف العمل زي ما حكيت، الأمان الوظيفي، المطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين. يعني نظرا لليوم احنا بنحكي على عامل اجتماعي واحد، في عنا عمال اجتماعي بيشتغلوا مع كم كتير كبير من الملفات. فاليوم النقابة بتسعى كل الوقت للمطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين حتى يقدر العامل الاجتماعي يقدم الخدمة للفرد على أتم وجه وفي وقت اللي هو معقول.
1: طب بهذا السياق جوهينا، احنا كمان يعني بإطار برامجنا الإخبارية بنتناول هذا الموضوع. لا يعقل يعني هذا الضغط الهائل اللي يقع على عاتق، خلينا نقول، أو محطوط على طاولة العامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي في عدد كتير كبير من الملفات المفروض يتابعها ويتعامل معها، وجزء كبير منها ملفات معقدة وحساسة مثل ما حكينا. وين واقف الموضوع وقديش هذا الضغط ممكن هيك بشكل واضح نحكي أنه بيأثر، يعني شئنا أم أبينا بيأثر على جودة الخدمات اللي بيقدمها؟
0: نعم، قبل تقريبا شهر كان في جلسة في الكنيسة لمراقبة الدولة وكان في ممثلين من الوزارة، وزارة الخدمات الاجتماعية ومن نقابة العمال الاجتماعيين. فكان الموضوع هو عن الضغط اللي بعانيه العامل الاجتماعي. قبل هاي الجلسة كان في لجنة وزارية بالسنة 2024 اللي كان وظيفتها تحدد عدد الملفات للعامل الاجتماعي. فبعد مداولات ومباحثات وفحص عميق من هاي اللجنة المهنية شافوا انه افضل رقم عدد ملفات يكون للعامل الاجتماعي هو ما بين 40 ل 50 ملف. طبعا قدمت توصياتها للوزارة، لكن الوزارة رفعت هذا العدد ل 70 ملف بسبب نقص العمال الاجتماعيين. لكن يعني عفافا بدي احكي معطى اللي هو جدا هيك بضوي ضوء احمر، لكن في الواقع العدد الملفات هو يتعدى ال 70 ويتعدى ال 100 ويتعدى ال 150. اليوم في عنا عاملات اجتماعية اللي عم بيشتغلوا مع 250 ملف، وهذا رقم خيالي لا يعقل. يعني بنسأل وين العامل الاجتماعي بدها تلحق تصل لكل العائلات ولكل المتوجهين اللي بتوجهوا لعندها لما عندها 250 ملف. ولما
1: كيف ممكن جهينا اوصفي لي يعني عاملة اجتماعية واحدة تشتغل على 250 ملف تقريبا، وملف عم نحكي في من بنات يعني كيسز او حالات اللي هي جدا معقدة ومركبة وبدها متابعة؟
0: طبعا الاشي كتير كتير كتير صعب ويستنزف كل الطاقات وكل الجهود من العاملة الاجتماعية. انا بعرف زميل لإلي اللي هن جدا مخلصات في العمل ومهنيات وبيآمنوا في أهمية التغيير اللي لازم العاملة الاجتماعية تعمله في الرسالة اللي احنا منأديها، بيشتغلوا في هذا الضغط وفي هذا التعب. للأسف في حالات اللي يعني إذا بدي أحكي مثلا العائلات اللي احنا منتابعها تحت هذا الضغط، لما في عائلة بالمتابعة أوكي أنا بعرف إنه هي في المتابعة، لكن القلق عندي بيكون لما عائلة اللي احنا ما قدرنا نوصل لها، العامل الاجتماعي ما قدرت توصل لها بسبب الضغط الكبير اللي موجود عليها. فأول ما يسأل عن إذا صار مشكلة عند العائلة، مشكلة كبيرة، فأول أصبع اتهام يشار للعامل الاجتماعي وين كنت وشو عملت،
1: وكأنه التقصير بلش من عندها.
0: ليه ما تدخلتي؟ وين أنت كنتي؟ فما بسأله، أكمل لف عند العاملة الاجتماعية وشو قاعد بتعمل في اليوم يوم. فللأسف بالآخر اللي بدفع الثمن هو كمان العاملة الاجتماعية وكمان العيلة أو الفرد.
1: وهي أثمان مرات بتكون وخيمة ومع الأسف الشديد يعني غير قابلة لأنه الإنسان يصلحها. بفكر الموضوع كمان يعني لما حكينا على الحقوق والنضال ودور النقابي كمان اللي كان بما يتعلق بهذا الجانب، جهينة بخدني أسألك قديش اليوم من متابعتك بتعرفي أنه بعد في إقبال على تعلم هذا المساق في الجامعات؟ قديش في هذا الشغف؟ يعني كنا نسمع أنه أنا حلمي أكون عاملة اجتماعية أو أنا حلمي أكون عامل اجتماعي، وين إحنا اليوم من هذا الموضوع؟
0: احنا اليوم بدي اقول لك بالجامعات في اقبال على تعلم الموضوع بالذات، يعني من معرفتي انا في الحقل في المحيط القريب في كثير اللي بتوجهوا بيكونوا متعلمين موضوع معين لقب اول وبيعملوا تغيير للقب عمل اجتماعي بنسميه بالعبري هسافا، بغيروا موضوع لعمل اجتماعي. انا وحده كمان اللي انا مرقت هسافا في حياتي. انا
1: انت فاجأتيني انه كنت بمجال مختلف كليا، هيك دردشنا قبل الهواء انا وياك.
0: انا كنت في الهندسه، تعلمت هندسه مدنيه في التخنيون،
1: عملت
0: في في حيفا وبعد سنة قررت أنه لا مش مناسب لإلي الهندسة، أنا بحب العمل الاجتماعي، فانتقلت للعمل الاجتماعي. فهذا اللي بصير مع كتير ناس اللي بيكونوا تعلموا موضوع معين وبتوجهوا للعمل الاجتماعي، بيعملوا هذا التغيير، وهذا إشي اللي هو عن جد مبشر بخير أنه في إقبال للمهنة، في حب للمهنة، لأنه أساس المهنة هو لما أنا بدي أشتغل في العمل الاجتماعي لازم أكون أحب هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لازم أحب التعامل مع الناس، أحب أساعد الناس، أحب أقدم الأفضل لمجتمعي. ففي إقبال وموجود في الأكاديمية وإحنا دائما منشجع، يعني وإحنا بتواصل، عشان كمان هون مهم أحكي هاي النقطة، في نقابة العمال الاجتماعيين إحنا بتواصل مع طلاب أكاديميين. يعني في بدي أجيب مثال، في بكلية عميك إزرائيل في طالبة معينة اسمها شيرين، طالبة للعمل الاجتماعي اللي إحنا بتواصل معها، بادرت توجهت لإلنا للنقابة وطلبت إنه نعمل حلقات اللي هي يعني الناس في الحقل عمال اجتماعيين موجودين في المهنة يعملوا حلقات مع طلاب في الأكاديمية في كلية عميك إزرائيل، وإحنا في صدد بناء هاي المجموعة اللي حتى كمان نشجعهن، نحكي لهن عن إيجابيات في المهنة مع التحديات طبعا، لأنه عندنا التحديات كبيرة أما الإيجابيات هي جدا كبيرة، فمنشجعهن إنه يتطوروا وإنه يصلوا لعنا، حتى كمان يجوا على مكاتب الخدمات الاجتماعية لأنه هي منشوفها المحل اللي منه الانطلاقة بتكون لكل هاي المهنة، لأنه فيها أكبر تنوع بكل التوجهات في مكاتب الخدمات الاجتماعية، ومن هناك الانطلاقة. فإحنا دائما منشجعهن إنه تعالوا بلشوا من عنا، الانطلاقة تكون في مكتب الخدمات الاجتماعية. وهيك في الطالب في الأكاديمية هن بيكون في عندهن في السنة تانية وتالتة في الأكاديمية بيعملوا تطبيق اللي هو بالعبراني العبودة مع سيت اللي فيها يعني بتوجهوا لعدة محلات عمل،
1: تجربة عملية،
0: تجربة عملية تماما، بتوجهوا لمحلات عمل مع مرافقة مع مرشدة اللي بتكون عاملة اجتماعية مؤهلة عن طريق الجامعة أو الكلية اللي بترافقهن على مدار سنة كاملة، وهناك بأخذوا كل الآليات والتجربة والأدوات حتى لما يخلصوا تعليمهن يرجعوا على الحقل مع كل الكم الكبير والهائل من المعلومات من المعرفة.
1: صحيح.
0: اللي تعلموه في الجامعة
1: وتجربة حقيقية بنهاية المطاف، مش بس تعلموا بشكل نظري.
0: صحيح. وإحنا في جامعاتنا يعني المستوى جدا جدا عالي في تعلم العمل الاجتماعي، وبيصلوا عن جد مع معرفة مع إدراك، وزي ما حكيتي مع تجربة اللي هي بالآخر يعني مردودها الطيب والإيجابي هو بالآخر على أبناء مجتمعنا. طبعا. على الناس، وإحنا كمان نشجعهم نقول لهم تعالوا اشتغلوا في مجتمعنا العربي حتى تقدموا أفضل ما عندكم، ومن كل هاي الخلاصة اللي تعلمتوها تيجوا تساعدوا وتساهموا في بناء وتطوير أبناء مجتمعنا.
1: جميل. جهينة بفكر يعني بأقل تقدير 26 سنة من العمل في هذا المجال، تعاملتي مع آلاف الحالات، ودايما نرجع منكرر هاي الجملة، بمعظمها حالات مركبة أو معقدة. هل في ملف هيك بعده معلق معاك كان بالنسبة إليك ملهم، كان فيه جانب اللي بخليك اليوم تضلك حاملة هاي الرسالة وبعد عندك هذا الشغف، وحتى شاركتيني وقلتي لي أنا بحس بالفخر وب يعني إنجاز وكأنه لأنه بعدني عم بتعامل مع ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا العربي؟
0: بفكر عفاف يعني كل تغيير لو صغير بنعمله أنا بالنسبة لي كتير هيك بملين وبحس بالفخر، يعني يمكن بالنسبة لحدا تاني اللي هو مش من المهنة بقول يعني هذا إشي عادي، بس أنا بالنسبة لي حتى لو إشي صغير إشي بسيط يعني بيستذكرني عدة مواقف، يعني عدة حالات اللي تعاملت معاها. أنا بالأساس اشتغلت كمان مع فتيات في ضائقة، في كان عندنا مشروع اللي هو اسمه منتورينج، مرشد يعني مرشد اللي
1: برافق

0: فتيات اللي وصلنا معاهن للأكاديمية. مرقوا قبل كم سنة, مرقوا سيرورة جدا رائعة في جامعة تل أبيب, وشفنا إنجازات جدا كبيرة من فتياتنا أن وصلوا للجامعة وبعدها قرروا أنهم بدهم يكملوا في الأكاديمية. فهذا كان إنجاز اللي عن جد أنا بفتخر كتير كتير فيه. بستذكرني كمان يعني من مجالي في كوني أنا عاملة اجتماعي في قانون الأحوال الشخصية, لقاء بين بنت وأبوها, بين لما في عندي أهل اللي هنا منفصلين أم وأبو فترة طويلة, الأبو ما كان يلتقي مع بنته بسبب المشاكل اللي وتبعات
1: الانفصال,
0: أزمة الانفصال اللي كانت. فإنه نجحت إنه أعمل لقاء وأرجع العلاقة بين البنت وأبوها, هذا إشي كتير يعني بشعر بالفخر وبالسعادة, وهذا كمان يعني بدافع لإلي حتى أستمر رغم كل التحديات اللي ذكرتها. صحيح. أستمر في مسيرة العطاء والعمل وحتى عن جد نحسن من ظروف الناس.
1: يعني جد قصص مؤثرة بتكون, وكمان بفكر انه يعني بتعطي امل انه دايما في وان كان خطوات بسيطة بس هي بتكون فارقة بحياة, يعني بسبيل المثال الطفلة بالنسبة لها اكيد هاي خطوة يعني بتفرق, وكمان للأبو. جهينا بعد كل هاي السنوات من العمل مع الناس بأصعب ظروف خلينا نقول او محطات حياة, شو تعلمتي من خلال مهنة العمل الاجتماعي عن الانسان؟
0: تعلمت أنه ما أحكم على أي إنسان بدون ما أعرف شو هي قصته, وتعلمت كمان أنه الإنسان أقوى من شو إحنا منفكر. إذا طبعا إذا كان في حدا اللي يسمعه, حدا اللي يفهمه, حدا اللي يمسك بإيده يرافقه يآمن فيه يدعمه حتى يقدر ينهض من جديد رغم كل التحديات والظروف. وبفكر يعني أجمل ما في مهنتنا إنه إحنا ما منغير حياة الناس لحالنا, بل إحنا ما منساعدهن حتى يكتشفوا القوة اللي عندهن اللي في داخلهن وحتى يبنوا مستقبل أفضل لهن لأولادهن.
1: جميل, وهذا عن جد رسالة مؤثرة إنه يمكن الإنسان أقوى من شو بتخيل, وعادة الأزمات هيك بتحبط بتحسس الإنسان إنه أنا ما في عندي قدرات, إنه أنا بظروف صعبة, وهيك مرات بنصير نروح لجلد الذات أكثر, وهذا بالأمر اللي لازم دايما نكون واعين لإله وننتبه له. برسالة أخيرة, جملة أخيرة جهينة بتحب نختتم فيها, هيك حكينا على كتير جوانب على عملك وعلى الصعوبات وكمان على الأمور الإيجابية يمكن اللي كمان مردودة إيجابي عليكو كعاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين.
0: بفكر إنه يعني رسالتي هنا توجه وطلب المساعدة هو مش عيب ولا ضعف, إنما هو قوة وهو بداية للتغيير. وكمان رسالة بفكر إنه لما المؤسسات والمجتمع بيستثمر في مهنة العامل الاجتماعي فهو بيستثمر في كل المجتمع, لأن الخدمة اللي منقدمها كل مكان يعني كل مكان ظروف العمل أفضل وأحسن أكيد الخدمة بتكون أفضل وعلى مستوى أفضل بتكون.
1: صحيح, وإحنا من خلال هذا اللقائك بدنا نقولكو يعطيكو العافية جهينة, وإحنا بفكر إنه يعني هاي من المهن اللي هيك دايما بكرر هاي الجملة بحلقات معينة فيها رسالة إنسانية قبل ما تكون مصدر رزق, وأنا فكر إنه هذا هو يعني بداية المسار مع العمل الاجتماعي. يعطيكوا العافية, عم بتمروا بظروف مش سهلة وضغوطات كبيرة كمان مثل ما سمعنا منك, ولكن دائما كجوهر اهتمامكم هو مصلحة أبناء مجتمعنا. شكرا جزيلا لإلك على حضورك اليوم وعلى كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها في هالحلقة.
0: شكرا لإلك كمان ست عفاف وعلى استضافتي وعلى إعطاء المجال حتى أشرح أكثر عن المهنة.
1: شكرا جزيلا. إذن هذا كان حلقتنا لليوم في إطار هذا برنامج المختص المفيد. رافقتني جهينة عدوي دحلي العاملة الاجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة, والشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك في التنسيق, ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال, جواد العمري وعري النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
3: قوليلي, وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله, يعني كيف دي أكل لك؟
4: بيرفكتو, تكملش ما هي واضحة هاي الدقة.

0: دقة يعني بيرفكت كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
0: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: واحد ببيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز،
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: إم لما وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
6: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
8: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
7: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
8: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
7: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
9: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع إن غارات سعودية استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي، وأشار سريع في تغريدة له إلى أن هذه الضربات تنهي عمليا خفض التصعيد، كما دعا الرياض إلى تحمل المسؤولية بعد العواقب. نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية أمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يمكث رهن الإقامة الجبرية التي يفرضها عليها الحرس الثوري الإيراني، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية. وذكر التقرير أن الموساد عمل على تجنيد نجاد وإعداده لتولي قيادة إيران بعد إسقاط النظام الإيراني الحالي، وحتى اللحظة لم يرد أي موقف من السلطات الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المشاورات مع مسقط بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني. هذا في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان حالت دون التوصل لآلية لعبور السفن عبر المضيق. تعرضت فتيات من مدينة طمرة لحادثة اعتداء عنصري خلال تواجدهن في منطقة مريشط قرب كوكب أبو الهيجاء، وروت والدة إحدى الفتيات في حديث لراديو الناس تفاصيل الموقف الذي أدى إلى طرد الفتيات من الحديقة العامة.
1: وردة الفعل كانت كثير صعبة من هنا ومن هنا. يعني انت بتحكي على بنات اللي هنا مش وصلت 18 سنة اللي عم بخوفوهم بكلب وعم بيجي رجل مسلح، وهن كل اللي عملوه انه هن قعدوا ببارك هناك، واجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن انه هن بقدرش يقعدوا هون، وسألتهن منين؟ قالوا لها من تمر. قالت لهن انا بقدر اجي قعد بتمر. قالوا لها اه. فبتقولهن انا من الامن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي بيت أولاد صغار خايفين وطلبوا مني أطلعكوا برا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، وذكرت مصادر محلية أن الوزير اقتحم المنطقة رفقة عدد من المستوطنين. يذكر أن القرية ومحيطها تتعرض خلال الأونة الأخيرة لهجمات وإجراءات من جانب مستوطنين والقوات الإسرائيلية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة. نهاية الموجز، بعد لحظات تلتقون الزميل فادي زغيري وحركة سير. متابعة ممتعة، في أمان الله وحفظه.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. صفقة. يستخدم مصطلح صفقة في سياقات مختلفة، فنسمع مثلاً عن صفقة تجارية أو صفقة سياسية أو صفقة رهائن، وهي أشبه بعملية مقايضة تعتمد فيها إعادة الرهائن على تبادل ضمانات إنسانية أو سياسية أو عسكرية. وهنا يطرح السؤال، كيف اصطلح على تسمية هذه العملية بالصفقة؟ إذا كان من المعروف لنا أن الفعل صفق خاص باليدين بمعنى ضرب يداً بيد. تعود الصفقة إلى الجذر صفقة، والصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق، وتصافق القوم بمعنى تبايعوا، وصفق يده بالبيعة والبيع أي ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع. وهكذا فإن عملية صفق يد البائع على يد الشاري هي دليل الموافقة على إتمام عملية البيع والشراء، وكثيراً ما

0: يسمع في نهاية المساومة قول أحدهما هات إيدك، وبحصول المصافحة يعلن التزام أحدهما تجاه الآخر وتمام الصفقة. ومن هنا جاء مصطلح الصفقة السياسية أو العسكرية بهذا الاسم تشبيهاً بصفقة البيع والشراء. ولابد من الانتباه أن لغات أخرى تستخدم اللفظة في نفس السياق، ففي اللغة العبرية تستخدم لفظة عسكة وتستخدم لفظة ديل في اللغة الإنجليزية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
3: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
4: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
3: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهران، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
5: احتواء مع روان شحوك سمعان.
3: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
7: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
9: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
10: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
11: راديو الناس أحسن ناس عمي.
12: هيدا حكي راديو.
5: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتم عم تسمعونا. 3:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وهذا الموعد اليومي لبداية استراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتدي على مدار الساعتين القادمات. يلا للخمسة أنا وإنتو على الهواء لندردش، لنحكي، لنجيب لكم أخبار ومنوعات من كل محل، من كل مكان، من كل العالم، أخبار غريبة، أخبار عجيبة، وأخبار تسمعوها. بس عنا كمان هيك نحكي بكل إشي وندردش ونفتح قلوبنا، ودائما هاي مساحة مفتوحة لإلكو، وبالأخص وإنتو هيك بطريق العودة من العمل، وإنتو موجودين على طرق البلاد وبأزمات السير. يلا بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-5577-399. طمنوني مين بلش ينضم لنا وشو وضع الطرق بهاي الساعات، واتركوا كل شيء آخر علينا.

يلا بدينا. يسعد هالمساء، كيف حالكم اليوم؟ كيف انتم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. هيك بعدنا ببداية الأسبوع وطاقات بداية الأسبوع. احنا الأسبوع نبلش عنا حلو، يعني منحاول هيك منحاول نعمله انه يكون حلو. حلو اوكي خلص حلو، مش بدنا نحاول، وانما هو بكل الأحوال حلو وجميل. هاي إسا زي اللي بيجوا بيسألوا دايما انه عن جد انتوا دايما مبسوطين ومفرفحين؟ لا على فكرة بس اني مبدئيا هدول الساعتين يا جماعة هدول إلكو، فحتى لو شو مكان بدنا نفصل هيك، وبدنا نحمد ربنا على نعمة الفصل صراحة.

يلا هاتوا نشوف درجات الحرارة. صراحة بدها بطيخ وشمام في هون حركة شمام وبطيخ بالراديو. لا هذا شمام بلدي. طب يلا روح على درجات الحرارة. أول إشي درجات الحرارة يا جماعة. يلا درجة الحرارة حاليا عم بتسجل 32 درجة مئوية في مدينة الناصري. أما ما يتعلق بدائرة الأرصاد الجوية تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية ويكون الجو حار. عم بيحكوا انه بساعات المساء رح تنخفض درجه الحراره تدريجيا لتصبح الاجواء لطيفه ومعتدله. اما نشوف شو الوضع على الطرق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ايمان، يسعد هالمساء الحلو. سلام فادي ازمي بالناصري ونوفا جليل، بدنا تعطينا جرعه من الدوبامين. يلا احنا هون معك يا محمد، معك اهم شيء انت تكون متفائل والحياه راح تكون زي الفل يا رب. كل يوم بيكون فادي بحركه سير اكيد حلو. شكرا شكرا شكرا يا رائده، وقرات الرساله لعيونك، تكرمي. سعد مساك فادي، بدايه اسبوع سعيد. مساء الخير يا غازي. فادي مرحبا، انا بجد حاليا. يعطيك ألف عافية يا ختام، وعم تحكي لأنه في أزمة سير في الطريق إلى هناك. يعطيك ألف عافية، تسجيل حضور ما هيسعد هالمساء الحلو. إناس يسعد مساكي، المفرق شفا عمر، أزمة خانقة. وبالنسبة للفصل مش قادر أفصل عيوني عن بعض من النعس. لا صحي ومش بس صحي، يعني أي محطة هيك بتلاقيها حواليك انزلي خدي هيك فنجان قهوة، خدي كوباية عصير هيك يعني مرتبة تعطيكي طاقة واستمري. كنا بطاقات باردة بس سمعنا صوتك أعطانا طاقات لباقي الأسبوع. يسعد هالمسا يا أحمد، أهلا وسهلا ويعطيك ألف عافية حبيبي. هلا فادي، زمان ما بعتت، يعطيك ألف عافية. ميت مرحبا يا حمودي.

منك يا حمودي مختفي فعلا زمان مش عم تبعتلنا. أيهم مساء الخير شارع 65 بداية أزمي. في أزمات اليوم فيه. نبدأ يا جماعة بالحديث عن الأعراس. بحكوا لي دايما بتحكوا عن الأعراس ودايما وكأنه بتجيبوا أشياء لها علاقة بالأعراس. مجبورين يعني, هو الشغل الشاغل اليوم لكل الناس. فكرة سمعت عن مبادرة من كم يوم عن عرس ب, إذا أنا مش غلطان بنحف, وإذا سمعتوا صلحوني, إنه والد العريس طلع رسالة وكأنه إنه كل شخص بده يجي على العرس ممنوع يحط بالظرف أكتر من 100 شيكل. والله صراحة يعني شابو, كل الاحترام لهذا الرجل وألف مبروك فرحكم. إذا حدا سمع عن الموضوع خبروني, وأنا أعتقد أنه تقريبا متأكد أنه بنحف. هلا هلا فادي, آخر مرة سمعتك يوم الثلاثة اللي فات كنت بعطلي وبطلعش على السيارة. طب بنفع حتى وإنت مش بالسيارة تسمعنا كمان؟ شو هالحج يعني؟ نزل التطبيق واسمعنا من التطبيق. عم بيحكوا لي بنحف هذا الموضوع, كل الاحترام صراحة وهيك كل التوفيق للعرسان. أما دراسة جديدة يا جماعة ودراسة صادمة بتحكي عن حفلات الزفاف الباهظة, حفلات الزفاف اللي عم منحط عليها كتير كتير كتير كتير مصاري, عم نبالغ وكأنه بحفلات الزفاف. بيقول لك أنه إنفاق أكثر من 20,000 دولار على الزفاف بإمكانه أنه يضاعف خطر الطلاق بنسبة مرتفعة جدا. كمان مرة العنوان بيحكي أنه إنفاق أكثر من 20,000 دولار على الزفاف بضاعف خطر الطلاق بنسبة مرتفعة جدا جدا. استندت الدراسة لاستبيان شمل أكثر من 3,000 شخص ووجدت أنه الأزواج اللي أنفقوا مبالغ كبيرة على حفلات الزفاف ويعني كل ما يتعلق بالزفاف من مقتنيات, من تزيين, من مجوهرات, من ملابس وما إلى ذلك, كانوا أكثر عرضة للطلاق مقارنة بالأشخاص اللي كانت نفقاتهم معتدلة أو منخفضة. وبحسب النتائج فإنفاق أكثر من 20,000 دولار ارتبط بارتفاع احتمالية الطلاق مقارنة بالأشخاص اللي أنفقوا بين 5-10,000 دولار, بينما سجلوا الأزواج اللي أنفقوا أقل من 1,000 دولار معدلات طلاق أقل من المتوسط. وطبعا بيحكوا الباحثين والخبراء أنه الإنفاق المرتفع هو ما بيعني بالضرورة أنه هو سبب مباشر للطلاق, ولكن ممكن أنه يعكس ضغوط مالية وديون بعد الزفاف, وهذا اللي بإمكانه أنه يزيد من الخلافات بين الزوجين لاحقا. يعني ببساطة تخيلوا أنتوا زوجين عم بيفوتوا على بداية حياة زوجية, عم بيفتحوا بيت هيك بالبداية, بيفوتوا مرة واحدة بيشوفوا كم هائل من الديون عليهم, وطبعا كل هذا بسبب نفقات الأعراس العالية. وفي كتير كمان أبحاث ودراسات حكت أنه أغلب الأزواج اللي بوصلوا للطلاق بيكون واحد من الأسباب الرئيسية للخلافات اللي بتأدي للانفصال هي الشؤون المالية والاقتصادية داخل المنزل. فلما مبدئيا بده يفوتوا العرسان على ديون وعلى مبالغ عالية ويعني وبدو يبلشوا هيك يسدسدوا بعد العرس ديون وديون وديون, فأنا أعتقد أنه هنا راح تبلش تفوت المشاكل على المنزل, وهذا ممكن أنه يؤدي بالتالي للانفصال. يعني حلو يا جماعة نحط
نحط على العرس هيك زي ما بحكوا نكرب وجهنا بالعرس، ولكن دايما الاعتدال مطلوب، ودايما انه نكون كمان منطقيين مطلوب جدا. وحتى كمان بيجي بقول لك اللي معاه ليش لا، واللي معوش بالتالي مش مضطر. بس حتى اللي معاه تخيلوا انتوا لما بتكون تبلشوا

تزتوا مبالغ ومبالغ ومبالغ على أشياء اللي هي ببساطة ممكن آخر الليل تنمسك وتنرمى, أو ممكن أشياء اللي هي مش بتفيد العرسان اللي فايتين على هاي المؤسسة. فبالتالي حتى لو معاكم مصاري الدنيا كلها, أنا بفكر بعرفش هذا رأيي بالآخر, أنتوا حرين يعني, حرام والله حرام.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم

0: مش مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الطرق، وإن شاء الله يا رب تكون هيك طريقكم مسهلة وميسرة، وإذا في أي ازدحامات مرورية هذا الوقت لا تكتبوا لنا على واتساب على 050-55-77-399.

بدي أسألكوا سؤال يا جماعة، بدي أسألكوا سؤال مهم جدا جدا جدا. هل في بحياة كل حدا عم بسمعني شخص اللي هذا الشخص ممكن يفهم عليه من النظرة، بس ممكن يفهم عليه بس من حركة عيونه؟ تعرفوا في هدول الأشخاص اللي بتحسوا إنكو هيك بتبثوا معهن على نفس الموجي، ومرات بتطلع على هذا الشخص بموقف معين لحاله بفهم شو بالضبط بدك بدون ما تحكي ولا أي كلمة. مين في بحياته هذا الشخص؟ يأشر، يلا يأشر لي على واتساب، يحكي لي أنا على 050-5577-399. هذا الشخص اللي بأي موقف معين، لو بتكونوا بين 100 شخص، أوكي 100 شخص في معاكو، بس أنت وهذا الشخص بشكل عام إذا بتطلعوا على بعض بتفهموا بالضبط شو أنت عم بتفكر، أو حتى شو هو برد عليك هيك على الطائرة. هدول نعمة، ديروا بالكو إذا موجودين هدول نعمة بحياتكو، ديروا بالكو عليهم. وحابين تحكوا لي مين كمان مفع تحكوا لي مين؟ يعني مش قصم، بس انه شو بيكون لكم مثلا صديق صديقة، زوج زوجي، اخ اخت.

يا طلع الكل عم بكتب مرال انه في بس في هاي نوار. انا فيش حدا بفهم على عقلي كيف بيشتغل. ليه يا صابرين؟ رائدة اكيد في نيفين كمان. علي عم بيقول لي انا اختي الكبيرة. اوكي انا واختي وصاحبتي. حلو. اختي الصغيرة مساء الخير فادي كيفك محمد. انا بنتي. والله حلو. في بتعرفوا هاي العلاقة اللي كانوا بالماضي الأمهات يبنوها، هي كانت هاي الجحرة تبعت الأم أو البحرة تبعت الأم، بعرف شو بتسموها، أو جحرة أو بحرة. مجرد ما أنت تشوفها بعينين أمك أنت تماما بتفهم شو الأم بدها. بس هي المشكلة إنه هاي البحرة هي دايما كانت تدل على أشياء سلبية. متذكرينها انه خلص بحرة العيون بتفهم انه هون بنفعش تمد ايدك، مثل اذا بتكونوا عن الناس دك توكل اشي، اذا بتكونوا مثلا بمحل لما كنا صغار مثلا تروح على محل اواعي تحن على اشي مثلا بدك اياه، تروح بحرتك هاي البحرة، ساعتها انت تفهم انه هذا الاشي ممنوع. يعني اذا بدك تكمل متحن عليه فتحمل العواقب بالبيت مثلا. هي هاي النظرة يعني. إسا إذا في حدا بحياتكو بعطيكو هاي النظرة وبتفهموا شو بده فبرافو عليك. مين اللي عم بكتب لي هاي نفس بحرة مرتي لإلي؟ والله برافو عليك يا شو اسمك انت؟ مين كمانك عنده بحرة من مرته بيكون فاهم بالضبط انه في إلها عواقب وخيمة هاي البحرة؟ هذا نسيم. والله برافو نسيم انك عم تعترف. بدي اشوف اكم رجل معاي على السمع مستعد يعترف انه اول ما تبحروا زوجته بفهم شو بدها.

0: في حدا مستعد يعترف كمان غير نسيم؟ بمشي بصفي على الصراط المستقيم. نعم موجود الأرواح جنود مجندي، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا أبو أنس. وأنا كمان بعترف، هي بلشت الاعتراف تطلع. شريف كمان بعترف إنه هو بحرت مرته، يعني بترجع الأمور لنصابها الصحيح. برافو عليكم، طلعوا شباب. أنا كمان هذا كمال، لما بدها مصاري بتبحرني. يعني هي البحرة وكأنه تترجم إنه أنا بحاجة لمصاري. حلو. أنا عندي صديق مقرب وكلانا برج العقرب. أنا بعطيها لجوزي وولادي إنه الموضوع مش عاجبني. إسه لما بتعطيها لجوزك هو بفهم إنه يعني مفروض إنه في إشي غلط هون، ولا وكأنه ما شافش. بشكل عام بعرفش قديش قديش رات الرجال بتتحن، يعني بعمل حاله مش فاهم. هو بفهم بوزي لما يتحول. هاي مين مع مين؟ نشوف شو الاسم. بفهم بالضبط لما يصير في تحول. هي كاتبة إناس بفهم بوزي لما يقلب بصير زي بوزي الهوندا سيفيك، فهون لحاله هيك بتحول. أوكي. بكامل قواي العقلية أعترف، بتجحرني جحرة، ومش بس جحرة، وإنما هي بتيجي الجحرة اللي مع رفعة الحاجب. ده أحمد.
1: مع قد كل الحلوين،
0: يلا افتحوا قلوبكم أعزائي الرجال. مين اللي من بحرة من بحرة من بحرة بفهم إنه عامل مصيبة؟ حلو. عمر بحكي لي فادي في أكتر من بحرة، وكل بحرة في إلها معنى. يعني هي وصلتك عمر لمحل أنت تفهم إنه هاي البحرة اللي على سبيل المثال اللي بتيجي هيك قاسي في من وراها طلب، في بحرة اللي بتيجي أخاف في من وراها إشي، في البحرة اللي بتيجي مع رفعة الحواجب من وراها إشي تاني. هيك يعني. سلام فادي كيفك؟ طبعا بس ولادي اليوم فالج لا تعالج. هاي سمية بتحكي عن بحرة الأمهات. لا سمية، احنا عم نحكي إسا عن بحرة الزوجات يا سمية. يا بلشت الشباب تفتح قلوبها، فتعالوا خلي الشباب مكمل. يعني ايه شوفوا الاعترافات. قال يعني هو مش خوف، هي مرات اتفاق. هيك هذا هو الاعتراف. اتفاق بتصير اذا في زلة لسان يعني طوالي. هاي اعتراف من مين؟ لا ايمان بتحكي عن بحرتها لزوجها، بتحكي انه هو مش انه بخاف مني، بس هو مبدئيا اذا بزل لسان وانا ببحره هو بيعرف انه لازم يعني يعدل. طيب ما بتحكي لي هو ببساطة بخاف، وبحكي لي مالك هيك بتطلعي بس بجلس مها ولا شو؟ اسمعوا فادي، شوفوا فادي شو يعني شو متصالح مع الفكرة. عم بحكي لي فادي هي بتحوجش نفسها تبحر، لأنه هي قبل ما تبحر أنا بكون صرت فاهم الدرس. برافو برافو. دعاء بتحكي كالتالي، بتقول لك لما أجحره بصير هو يجحرني بالمقابل، وبتصير المسألة مين عم بجحر أكتر. يعني بالمختصر بعمل حاله مش فاهم، بس لما يأخذ هديك الجحرة ببلش يلطش الجو. هو فهم تماما شو بديك دعاء، لأنه فهم إذا بدوش يلطف الجو مصيبة.

طيب أنا سألتكم صراحة بنية طيبة مبدئيا، ما كنتش عارف يعني رح نوصل لهون. كانت نواياي طيبة جدا، وكان كل هدفي أني أهدي النفوس بناتكم، لأنه ببساطة جايب لكم دراسة بتحكي عن هدول الناس اللي ببثوا على نفس الموجة وبفهموا مع بعض حتى بدون ما يحكوا. ممكن يكون صديق، ممكن يكون زوج، ممكن تكون زوجي. هذا الشعور يا جماعة لما بتفهم من البحرة أو من النظرة أو من التطليعة، في له تفسير علمي مرتبط بطريقة عمل الدماغ. فهذا بدل على أنه الدماغ بيشتغل عند الطرفين بطريقة معينة. وفي أبحاث حديثة بتشير إلى أنه التواصل العميق بين الأشخاص، مثل تبادل النظرات أو التعاون بمهمة إبداعية معينة أو حل الألغاز أو العمل على مهام معينة، بإمكانه أنه يؤدي إلى ما يعرف بالتزامن العصبي، بحيث بتبدأ أنماط نشاط الدماغ عند شخصين بالاقتراب من بعضهن البعض، وكأنه أدمغة هدول الطرفين عم تشتغل بإيقاع متناغم ببساطة، وكأنه ببلش الدماغ والدماغ يشتغلوا بنفس الطريقة. ولرصد هاي الظاهرة استخدموا العلماء أجهزة تخطيط أمواج الدماغ المحمولة EEG، اللي سمحت بمراقبة نشاط الدماغ أثناء المواقف الواقعية، مثل تفاعل الطلاب داخل الصف أو مشاركة موسيقيين بالعزف. وأظهرت النتائج أنه هذا التناغم بيظهر خلال أجزاء صغيرة جدا من الثانية، تتراوح بين 45 و 180 ميلي ثانية عند تركيز الأشخاص على هدف مشترك. وهذا ما بيعني أنه العقول بتتصل حرفيا، ولكن بيشير لوجود آلية عصبية بتساعدنا على فهم آخرين بسرعة وبناء شعور بالانسجام والثقة. وكمان الدراسات بتحكي انه هذا التزامن بيرتبط بتحسن التعلم والعمل الجماعي، وبالأخص لما بنحكي على مجموعة طلاب مثلا على سبيل المثال، بيكونوا أكثر تفاعل لما بيصير في انسجام بينهن وبين المعلمين والزملاء. ولما بنحكي على الأزواج، بطبيعة الحال بيصير في كمان أكثر تفاعل لما بنحكي على علاقة الزوج بالزوجة. وهذا تمام من يا جماعة الخير بفسر كل قضية البحرة أو التطليعة أو النظرة، اللي ببساطة من دون كلام، من دون ولا أي حرف، بفهم كل طرف على الطرف الآخر بدون ما يحكي. فطلعت البحرة في إلها هيك وقع خاص، إن كانت بحرة الرجل للمرأة، ولا المرأة للرجل، ولا الأم لابنها، ولا الصديق لصديقه، والصديقة لصديقتها، فإلها وقع خاص وبتخلي الدماغ يشتغل بنفس الإيقاع.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلت بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
1: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، بتنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يئير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: بدكم انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

نفسك فوق. يلا عدنا طبعا هيك عم نوصل لختام ساعتنا الأولى لليوم. بعد في عنا كمان ساعة مبدئيا بعد موجز الساعة 4 وطبعا عنا ساعة اليوم رح تكون مع تحدي جميل جدا جدا جدا جدا جدا وتحدي مختلف جوائز كمان خاصة جدا ومفاجآت عديدة اليوم رح تكون معنا ومعكو ومع تطبيق هات كل التفاصيل بعد الفاصل موجز الأخبار وبعد عودي للمتابعة خليكم معنا.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن غارات سعودية استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي، وأشار سريع في تغريدة له إلى أن هذه الضربات تنهي عمليا خفض التصعيد، كما دعا الرياض إلى تحمل مسؤولية العواقب. إلى ذلك، بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صورا قالت إنها توثق هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة، ونقلت عن وزير النقل في حكومة الجماعة قوله إن الطائرة وصلت إلى اليمن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين، إلى جانب الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية.

0: نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية وأمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يمكث رهن الإقامة الجبرية التي يفرضها عليه الحرس الثوري الإيراني بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية. وذكر التقرير أن الموساد عمل على تجنيد نجاد وإعداده لتولي قيادة إيران بعد إسقاط النظام الإيراني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المشاورات مع مسقط بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان حالت دون التوصل لآلية لعبور السفن عبر المضيق. تعرضت فتيات من مدينة طمرة لحادثة اعتداء عنصري خلال تواجدهن في منطقة مريشد قرب كوكب أبو الهيجاء، وروت والدة إحدى الفتيات في حديث لرادوناس تفاصيل الموقف الذي أدى إلى طرد الفتيات من الحديقة العامة.
1: وردة الفعل كانت كثير صعبة من هنا ومن هنا، يعني انت بتحكي على بنات اللي هنا مش وصلت 18 سنة اللي عم بخوفوهن بكلب وعم بيجي الرجل مسلح، وهن كل اللي عملوه انه هن قعدوا ببارك هناك، واجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن انه هن بقدرش يقعدوا هون، وسألتهن منين؟ قالوا لها من تمر، قالت لهن انا بقدر اجي اقعد بتمر، قالوا لها اه، فبتقولهن انا من الامن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي بيه أولاد صغار خايفين وطلبوا مني أطلعكوا برا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي تمار بن كفير مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، وذكرت مصادر محلية أن الوزير اقتحم المنطقة رفقة عدد من المستوطنين. يذكر أن القرية ومحيطها تتعرض خلال الآونة الأخيرة لهجمات وإجراءات من جانب المستوطنين والقوات الإسرائيلية. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. أعلنت بلدية حيفا إغلاق عدد من الشواطئ صباح اليوم بناء على بيان صادر عن وزارة الصحة أشار إلى خلل وجود في جودة المياه. وقالت البلدية إن الخلل ناجم على ما يبدو عن عطل في منظومة تصريف المياه. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة. ختام النشرة، عودة للزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء

0: ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: يلا رجعنا رجعنا.
1: يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتو على هواء راديو الناس وحركة سير، مكملين معكم بهاي الساعة. وكمان اليوم معانا تطبيق هات، هذا التطبيق الشامل اللي بيلبي جميع احتياجاتكم، وطبعا تطبيق اللي مش بس يعني طلبات أكل ومش بس سوبر ماركت زي ما حكينا لكم على مدار هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. في كتير كتير كتير خدمات اليوم بيقدمها تطبيق هات داخل بلداتنا العربية، وأيضا يعني السرعة اللي موجودة بالتوصيل، وكمان كل ما يتعلق بالأشخاص اللي بدها تدفع كاش ما بدها تدفع بكريدت كارد، كمان الإمكانية موجودة هناك لدفع كاش للمرسل. واليوم في عنا 3 قسائم، كل قسيمة قيمتها 250 شيكل راح تكون من نصيب 3 مستمعات ومستمعين. ومش بس يا جماعة، الأشخاص اللي بعدهن ما نزلوا تطبيق هات، أوكي؟ إسا بتفوتوا بتنزلوا التطبيق، في كوبون هناك، كوبون ترحيبي بمنح كل مستخدم جديد اللي ما سبق واستخدم تطبيق هات هدية بقيمة 50 شيكل على أول طلب لإله عبر التطبيق. في كوبون، هذا الكوبون اسمه أهلا فادي، ببساطة مع أول طلب لإلكوا بعد تنزيل تطبيق هات بتروحوا لصفحة الدفع، بتكتبوا بخانة الكوبون الكود أهلا فادي بالإنجليزي، وبتحصلوا فورا على خصم 50 شيكل على أول طلب. يلا ببساطة، كل اللي ما عندنا التطبيق لليوم إسا نزلوا وخدوا هاي الهدية الترحيبية من تطبيق هات. واليوم في عندي كمان تحدي حلو كتير كتير كتير كتير متعلق ببلداتنا وحاراتنا وهيك الحارات العربية. اليوم في عندي ماراثون الحارات يا جماعة. شو يعني ماراثون الحارات؟ يعني راح أعطيكم أسماء حارات موجودة ببلداتنا العربية وإنتوا عليكم تجاوبوني بصح أو غلط، أشوف قديش بتعرفوا حارات موجودة.

0: كلامي على قدي.
1: يلا بدنا نروح لنبدا مع الاتصالات.
0: بالروح على قلبي المقصود
1: 0461166666. يا حسن مساء الخير.
2: مساء النور. خير فادي،
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
1: طمني عنك.
2: الحمد لله تمام. شو وضعك؟
1: الحمد لله. من وين يا حسن؟
2: مشارفي.
1: من اي حاره بالتحديد بمشارفي؟
2: جبرين.
1: من حاره الإغبارية؟
2: لا، جبرين.
1: جبرين، اوكي. يميت. اهلا وسهلا. يلا حسن، ركز معي كتير منيح، وبدي اشوف قديش ممكن تتعرف على حارات بعشر ثواني.
2: تخليها بالازور عنا يعني.
1: بعرفش انا وين بيطلع لك، والله مخربط كله، ماخديني على عكا وعلى حيفا وعلى ام الفحم. وين بدك؟
2: شوي انا اقول لك بس صح وغلط. لا
1: صح وغلط، بس مهمتك تجمع اجابات صحيحه عشان تربح، مش صح وغلط هيك على السبهلله يا محمد يا حسن. تمام. يلا عشر ثواني. نحن نبدأ يا محمد. حارة السيليزيان، حارة السيليزيان موجودة بعكا، صح ولا غلط؟
2: غلط.
1: وادي الصقيع موجود بالطيبة، صح ولا غلط؟
2: غلط.
1: حي الدردس موجود بكفر قرى، صح ولا غلط؟
2: صح.
1: طيب عندك إجابتين بس صحيحات. طب إذا السيليزيان مش موجود بعكا، بأي بلد موجود بتعرف؟
2: الناصري.
1: بالناصري. وادي الصقيع إذا مش بالطيبة وين موجود؟
2: بالحيفة؟
1: لا. موجود بشفا عمر. يلا حسن، إجابتين صح، حلوين حلوين. يسعد لي هالمسا حسن. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. يلا من حسن لعبد. يا عبد مرحبا. يعافيك، شو أخبارك؟
3: الله يخليك.
1: من وين يا عبد؟
3: الجامعة.
1: مش سامعك. ألو؟
3: سامعك.
1: من أي بلد عبد؟
3: جامنا.
1: من؟
3: جامنا، كفر كنا.
1: كفر كنا، أهلا وسهلا فيك، شو أخبارك؟ الله يسعدك عبد. يا عبد، شو وضعك أنت والحارات؟ بتعرف أسامي حارات ولا شو؟
3: يعني
1: يلا هات نشوف عشر ثواني قديش ممكن تجمع يا عبد. نبدأ يا عبد.
3: تمام.
1: ركز معي، خذ واعطي، لانه اذا بتغيب بحسك، بحس حالي فقدتك انا. يلا لننطلق. حاره العبابسي موجوده بدير حنا، صح ولا غلط؟
3: لا
1: غلط ولا صح؟ مش عم بسمع. تعال نروح عند سوار. عاود اتصلنا عبد. مرحبا يا سوار.
4: مرحبا يا فرح.
1: اطفي الراديو سوار.
4: لا
1: ضابط الراديو ولا الرقم. هيك تمام. شو أخبارك؟
4: الله يسعدك. تمام.
1: طمنيني عنك يا سوار.
4: الحمد لله.
1: سوار، مين بتشجع بالمونديال؟
4: اللي بيغلب بالآخر.
1: ما أنت مين بدك يغلب؟
4: أنا طبعا بديش أهم
1: إشي
4: ميسي ما يغلبش.
1: أهم إشي ميسي ما يغلبش.
4: طبعا مين يا بلنجهام؟ مش
1: طب يلا، عندك تطبيق هات سوار؟ بتطلبي من هات؟
4: أكيد.
1: ممتاز سوار، ركزي معي، هاتي نشوف قديش بدك تجمعي إجابات صحيحة.
4: يلا أعطيني بلدان بالشمال انتي.
1: بس بدي أسمعك أوضح، أنا عندي مشكلة لما بكون في تشويش بالخط.
4: إسا هيك منيح. بقول أعطيني بالشمال.
1: انت وحظك، بعرفش أنا من بطلع لك يا سوار. يلا جاهزي؟
4: جاهزي.
1: بدنا نبدأ. حارة العبابسة

0: موجودة بدير حنة صح أم خطأ؟
1: قلنا صح.
0: حي الظهر موجود بمجد الكروم صح أم خطأ؟
1: خطأ.
0: حي عثمان موجود ببير المكسور صح أم خطأ؟
1: خطأ.
0: من
1: ايه؟ خلصنا
0: ثلاث أسئلة طلع عندك بالعشر ثواني، من الثلاثة عندك إجابتين بس صح. حارة العبابسي موجودة بكفر كنا يا سوار، وحي الظهر موجود بأم الفحم.
1: أم الفحم هاي.
0: وحي عثمان وين موجود؟
1: برضو أم الفحم؟
0: لا مش فعمر. شكرا سوار.
1: الله
0: إلى اللقاء، باي باي. على فكرة اللي بيميز تطبيق هات يا جماعة إنه يعني بتعرفوا أنتوا بأي تطبيق آخر، بما إنه إحنا أسماء حارات وما إلى ذلك، من خلال يعني تقنية الخرائط ومن خلال هيك حركة المرسلين قدروا يبنوا خرائط داخل أحيائنا العربية. يعني اليوم بهات لو وين ما تكون موجود بأي حي بأي بلد الإرسالية بتوصلك عباب البيت، لأنه التطبيق كتير ذكي، وعن جد غدر التطبيق إنه يرسم هاي الخارطة تماما توصلك لباب بيتك. يعني عمل وكأنه بتعرفوا زمان إنه عند الدوار الفلان جنب دار أبو فلان، إحنا معروفين بهاي وكأنه التفصيل بمجتمعنا العربي. اليوم هات بوفر عليك هاي الشغلة ببساطة، بوصلك لعندك. وكمان مرة بدي أذكركم اللي بعده، ما نزل تطبيق هات في كوبون باسمي موجود هناك، بتكتبوا أهلا فادي بتاخدوا 50 شيكل بشكل مباشر أول طلبية بهات. فاللي بعده ما نزل التطبيق رح أزعل منه، نزلوا قصة التطبيق واستعملوا الكوبون وخدوا 50 شيكل. يلا كمان اتصال 0461166666. يا عبد مساء الخير.
2: هلا يعطيك العافية فادي، شو
0: هلا حبيبي أخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: طمني عنك.
2: والله داخلين.
0: من وين يا عبد؟
2: من الفحم.
0: عندك تطبيق هات ولا شو؟
2: اه اكيد ولا
0: مينيموم مينيموم. طيب كيف
2: بدون هات من عيسى؟
0: صح اسمعوا يعني وسهل علينا الحياه بشكل مش معقول.
2: اه والله
0: شفير. يلا ممتاز. مين بتشجع بالمونديال عبد؟
2: المغرب.
0: روحوا المغرب
2: خلص، روحوا.
0: مين بعد المغرب ضل؟
2: بس خلص من ناشر فرنسا.
0: فرنسا يلا ان شاء الله خير. يا عبد جاهز؟
2: جاهزين يلا
0: لننطلق. حارة المعاصر موجود ببير المكسور؟
2: لا.
0: حي الصفافري موجود بالناصري؟
2: صح.
0: وادي زيد موجود بكفر كنا؟
2: صح.
0: شو هالعبد شو هالعبد
2: شو ثلاث
0: خلص خلصت 10 ثواني، 3 أسئلة 3 إجابات صح. يعني برافو عليك يا عبد، والله إنك جدع يا عبد. شكرا عبد.
2: يلا يعطيك العافية،
0: باي باي إلى اللقاء. والله برافو. ركزوا ركزوا، بدي حدا يعني يوصل الأربعة بعشر ثواني. يلا نروح لعند سند. يا سند ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو أخبارك؟
3: والله تمام نشكر الله ونحمده.
0: كيف أمورك يا سند؟
3: والله الحمد لله.
0: من أي بلد؟
3: عايشين. من الفحم.
0: أهلا وسهلا، شو اسم حارتك يا سند؟
3: تعرف حارتي من الفحم؟
0: بدي أتعرف.
3: في منطقة الظهر.
0: منطقة الظهر، ما إسا مرقت معانا منطقة الظهر، جاي تتشاطر علي وتلك حي الظهر بأم الفحم.
3: صراحة سلطت طبعا يعني.
0: سند عندك تطبيق هات؟
3: آه طبعا.
0: جدع برافو عليك. يلا جاهز؟
3: يلا إن شاء الله
0: لننطلق. ركز كتير منيح وخلينا نبدأ مع حارة البصة موجودة بعكا صح ولا غلط؟
3: غلط.
0: حي مرجة الغزلان بباقة الغربية؟
3: غلط.
0: حي الموارس بكفر ياسيف؟
3: غلط.
0: عندك 3 أسئلة إجابتين صح. حي مرجة الغزلان بباقة الغربية يا سند، مش برا باقة، باقة. يسعد هالمسا سند، باي باي.
3: الله يعطيك الله يعطيك يا سلامات لك.

يلا مكملين. تعرف على جغرافيا البلاد وعلى أسماء البلاد. على فكرة في إشي ملفت للنظر وإحنا نحضر الماراثون. انتبهنا إنه أغلب بلادنا في أحياء على أسماء عائلات.

0: يعني مثلا على سبيل المثال بأم الفحم مثلا في حي المحاجنة، حي الإغبارية، حي الجبارين مثلا. بكفر كنا شفنا في حي الأمارة، حي عواودي كان صح، وحي العبابسي. فملفت صراحة ومثير للاهتمام. فدعوس مساء الخير.
1: مساء الأنوار،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طمني عنك.
1: الحمد لله مشكرا.
0: من أي بلد؟
1: الباقة.
0: يا ميت مرحبا. شو اسم حارتك اللي بباقة؟
1: حي الورود.
0: حي الورود مش حي الموارس؟
1: لا.
0: ولا مرجة الغزلان؟
1: لا، مرجة الغزلان هسا انت قلت.
0: مزبوط. أنا عم بحاول أختبرك. هلا فيك يا فدعوس. مين بتشجع بالمونديال؟
1: ألمانيا.
0: ألمانيا. ألمانيا روحت،
1: عذر علينا مش روحت.
0: شو فضحونا. من اللي ضل مين بعد؟ مين عندك؟
1: أرجنتين.
0: يعني بدك ميسي يحمل الكاس السنة؟
1: طبعا.
0: طيب لعله خير يا فدعوس. ركز معي كتير منيح. يلا 10 ثواني معك. بدنا نبدا مع حي الغزلات بكفر مندا.
1: صح.
0: حي الاسكندر بعرعره.
1: غلط.
0: حاره الاقباط بجديد المكر.
1: صح.
0: حي عين جرار بام الفحم.
1: صح.
0: فدعوس، بتعرف انت اول واحد باخذ 4 اسئله، بس لو انك اعطيتني الاجابه الرابعه صح كان دغري حكت لك مبروك.
1: الرابعة
0: صح، بس في عندك إجابة واحدة غلط. حارة الأقباط مش بجديد المكر موجودة. تعرف وين موجودة؟
1: تعرف؟ لا والله ما بعرف. أنا ضيف شوي بالشمال.
0: هاي بالناصري. شكرا فدعوس، تحياتي.
1: عفوا.
0: هلا باي باي. إلى اللقاء. يعني لو أعطاني 4 إجابات صح كان أول واحد بيكون جاب 4 إجابات حكينا له مبروك. يلا قسائم شرائية أو كوبونات مبدئيا مقدمة من تطبيق هات. هذا التطبيق الشامل اللي فيه كل شيء بدكم اياه. بتعرفوا انه بهات كمان بتقدروا تستلموا البريد من خلال تطبيق هات، يعني في إرساليات بريد، يعني كم مرة اجاكوا البريد وضاع؟ بهات اليوم هاي الإمكانية كمان متوفرة. وبدي أذكركم كمان مرة بكود كوبون الترحيب 50 شيكل بأول طلبية من هات. ببساطة للي ما عنده التطبيق إسه ينزله تطبيق هات، وأول طلبية بتحطوا كود الكوبون أهلا فادي، وهناك بتاخدوا 50 شيكل خصم على أول طلب، لأنه هات أسهل أسرع وأطيب. فاصل ونعود.

0: البرنامج برعاية
1: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
6: السر بابداع الشيف، كل حبه

0: تحبك توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181، أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: هذا البرنامج برعاية
6: هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
7: حركة سير مع فادي زغاي.
8: الدولي خد أجازة ومكانه جد دلال، وأنا قدام اللزازة دي عندي.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا. 4:30 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، ومكملين معكم حركة سير للخمسة احنا وانتو وتطبيق هاد وماراثون حاراتنا العربية. أكيد مش احتمال. يلا اليوم عم نتعرف على مجموعة من الأحياء العربية، طبعا اللي هات بوصلها بسرعة قياسية وبالضبط زي السرعة القياسية المفروض تعطونا فيها أكبر عدد من الإجابات. 10 ثواني مع كل واحد فيكم، ببساطة الإجابات المطلوبة أو صح أو خطأ. يلا 0461 1666، وعأي خط معتز؟ وين معتز؟ مرحبا.
1: ألو مرحبا،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. ميرال مبحت تحكي لي معتز، معتز إنها تحكي لي أي خط معتز، فيش حدا هون. شو رأيك يا معتز، شو أعمل بهاي الحالة؟
1: لا عارف سيدك.
0: من وين يا معتز؟
1: شفعمر.
0: أهلا وسهلا بمعتز من شفعمر. مين بتشجع بالمونديال معتز؟
1: مصر.
0: روحت مصر من اللي بضلوا إسا؟
1: روحت، حتى لو روحت
0: مصر في القلب يعني.
1: ضلوا عرب يعني.
0: يلا ممتاز. معتز ركز معي كتير منيح.
1: أيوة.
0: وطي الراديو جنبك أو اطفيه تماما، اطفيه.
1: تفضل
0: يا يلا يا معتز. بدينا حي وادي الخروبي موجود بقرية معلية، صح أم خطأ؟
1: خطأ.
0: حي السهلي موجود بعرابي، صح أم خطأ؟

0: خطأ.
1: حي القلعة موجود بكفر مندا.
0: خطأ.
1: شو هالمعتز هذا؟ شو هالمعتز هذا؟ طب وادي الخروبي إذا مش بمعليا وين موجود؟
0: شفعمل.
1: مش فعمل عندكم وادي الخروبي؟
0: الخروبية أصدق
1: خروبية. مش الخروبية، أنتوا عندكم الخروبية، وادي الخروبي موجود بباقة الغربية. وحي السهلي بتعرف وين موجود إذا مش بعرابي؟
0: لا الصراحة.
1: كفر مندا، وحي القلعة عندكم مش فعمل. عندك ثلاث إجابات صحيحة معتز، تحياتي شكراً. باي باي. اطفوا الراديو جماعة لما بتكونوا على الهواء، رجاء اطفوا الراديو. يوسف مساء الخير. ألو.
2: ألو يعطيك العافية.
1: هلا حبيبي، كيف حالك؟
2: الحمد لله على خير.
1: شو أخبارك يا يوسف؟
2: والله نحمد الله بالسلام.
1: حبيبي من أي بلد يوسف؟
2: بالبعيني.
1: أهلا وسهلا، شو اسم حارتك بالبعيني؟
2: فيش بالبعيني، فيش أسماء شوارع.
1: شو اسم شارعك؟
2: 10 و15
1: أرقام شارع. يعني أرقام وكأنه شارع رقم كذا وشارع رقم كذا.
2: أيوة.
1: طيب ممتاز، ومين بتشجع بالمونديال؟
2: البرتغال.
1: البرتغال، البرتغال روحت من
2: بس أي حدا ما عدا مدلل الفيفا ميسي.
1: أي حدا ما عدا ميسي. طيب يا يوسف، يلا يوسف ركز معي، معك 10 ثواني ركز معي. حي وادي الصفا موجود بسخنين، صح أم خطأ؟
2: صح.
1: جبل حمودي موجود بعين ماهل؟
2: لا.
1: حي الحزيني موجود بدير الأسد؟
2: حي الإيه؟
1: الحزيني.
2: لا.
1: طيب ثلاث إجابات صحيحات، برافو عليك يا يوسف، يسعد هالمسا، شكرا.
2: ثواني
1: الثلاثة
2: صحيحة؟
1: الثلاثة صح.
2: زعلت كمان واحدة.
1: باي يوسف. أنا بسطت عليها، ما أنت لو أعطيتني بالعشر ثواني 4 كنت أعطيتك 4 يا زلمة.
2: سعد واحدة هيك، زدت لك واحدة.
1: يلا، حي أبو الذهب وين موجودي هاي؟
2: لا هاي
1: صعبة. سلامات يوسف، باي باي.
2: سلام.
1: إلى اللقاء. يلا من يوسف للبنى، مرحبا لبنى.
3: هلا فيك،
1: شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
1: من وين يا لبنى؟
3: باقة الغربية.
1: باقة الغربية، أهلا وسهلا. من أي حارة في باقة الغربية؟
3: أم الركاكي.
1: من؟
3: أم الركاكي.
1: أم الركاكي، على فكرة أجت عنا هاي الحارة، موجودة إسا بشي محل يعني، بس يا رب ما تطلع الكيش. يا رب ما تطلع الكيش. يلا هاتي نشوف يا لبنى، ركزي يا لبنى. لحظة، وين ضاعت القائمة؟ وين راحت؟
3: بدها
1: أم الركاكي. ياها رجعت. كتر ما حاطين لأسامي حارات ضاعت القائمة كلها. يلا لبنى، 10 ثواني جرب جيبي 4 رجوكي بسرعة.
3: تأمل.
1: يلا، حي أبو الذهب موجود بسخنين.
3: غلط.
1: حي إيش؟
3: غلط.
1: حي الشرفي موجود بالزرازير.
3: صح.
1: لبنى يا لبنى. يا لبنى.
3: لا أنا جبت لي أسماء، لا أنا خلال يعني وين موجودة بس.
1: حي أبو الذهب بسخنين موجود ولا شو قلت أنت؟
3: أنا قلت خطأ.
1: حي أبو الذهب موجود بسخنين يا لبنى، حي الشرفي بالزرازير ولا وين؟
3: لا أنت صح.
1: بالزرازير حي الشرفي؟
3: طلع صح؟
1: لا كمان بسخنين يا لبنى.
3: خلص تمام.
1: سعد المسا لبنى.
3: هلا فيك.
1: مين؟ يلا محمد، يا محمد ألو.
4: كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله، أخبارك أنت؟
4: الله يبارك فيك.
1: طمني عنك.
4: الحمد لله.
1: من وين يا محمد؟
4: من الناصري.
1: أهلا وسهلا، من أي حارة بالناصري؟
4: شنلر.
1: من شنلر، يا ميت مرحبا. يلا يا محمد، عندك تطبيق هات ولا شو؟
4: طبعا.
1: طبعا تطلب من هات إسا بالمونديال. يلا
4: معلوم.
1: برافو عليك يا محمد، ركز معي، جاهز؟
4: جاهز.
1: يلا استنى، وين رحنا؟ أنا. يلا محمد، حي المصرارة موجود بكفر قرع؟
4: لا.
1: حي المسلخ موجود بطمرة؟
4: لا.
1: النمساوي موجود بشفا عمر؟
4: لا.
1: عين إبراهيم بكفر كنة؟
4: لا.
1: شو هالمحمد؟ شو هالمحمد؟ والله إنك جدع يا محمد، والله إنك جدع يا محمد. أربعة يعني أول شخص بيكون أربعة والأربعة صح، برافو عليك. أنا بقدر أحكي لك أنت أول واحد ربحان.
0: ممكن نعيدين عشان نعرف وين عشان يعني الناس كمان تعرف.
1: حي المصرارة
0: القدس يمكن.
1: لا موجود كمان بأم الفحم، في شارع المصرارة بالقدس كمان وحي المصرارة، بس في بأم الفحم كمان.
0: طيب أم الفحم اللي بعده.
1: المسلخ موجود بالناصري.
0: بالناصري.
1: وموجود بطمرة كمان في حي اسمه المسلخ.
0: حلو.
1: النمساوي موجود
0: بالناصري.
1: وعين إبراهيم أنا سألتك إذا يا عيني على ربك، وأنا سألتك إذا بكفر كنا طلع بأم الفحم. برافو عليك يا محمد، سعد لي هالمسألة حلو. شكرا. هلا باي باي. يلا من محمد لإبراهيم. مساء الخير إبراهيم.
5: الورد.
1: شو أخبارك؟
5: الحمد لله.
1: من وين يا إبراهيم؟
5: فرديس.
1: من الفرديس، أهلا وسهلا. شو اسم حارتك بالفرديس؟
5: العين.
1: العين. اسمع، بتعرف انه كل بلد عربية فيها العين؟
5: معقولة؟ انا بعرف اخرى منطقتين بس عنا.
1: وين؟
5: اللي قراء في بعرف كفر قراء اعتقد في القرايب هناك. والمنطقة الثانية بالشمال نسيت شو اسمها.
1: في العين بالناصري، وفي العين بالفرديس، وفي العين بكفر كنا، وفي العين بكفر قرع، وفي
5: يعني وانا تسألني العين
1: يقول يعني لك العين احكي هلا يا محمد. محمد جاهز؟
5: جاهز.
1: يلا هات نبدأ من هون، احنا وصلنا لهون. ركز كتير منيح يا محمد، خلي اللي جنبك يسكته عشان اسمعك.
5: يلا
1: سكتهن للشباب، سكتوا لابراهيم عشان اسمعك.
5: يلا
1: يلا محمد طلقنا. حي الشوني موجود بعكا.
5: لا.
1: حي الحمرة موجود بعكا.
5: لا.
1: حي اليرموك موجود بفصوطة. ثلاث أسئلة وعندك بس إجابتين صح، إجابة واحدة عفوا صح. لأنه حي الشوني موجود بعكا، حي الحمرة مش موجود بعكا، موجود بطمرة، واليرموك مش بفصوطة، بسخنين. سعد مساك محمد.
5: سعد مساك.
1: باي باي. يلا نروح لعند صبحي. يا صبحي مساء الخير.
6: هلا يا غالي. هلا.
1: شو أخبارك؟
6: الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
1: الحمد لله. من وين يا صبحي؟
6: من أم الفحم.
1: أهلا وسهلا. من أي حارة؟
6: أهلا فيك. من المحاجنة.
1: من حارة المحاجنة، يا ميت مرحبا. صبحي عندك تطبيق هات صح؟
6: طبعا. ولا
1: قديش بأخذ وقت مع المرسل اللي يوصل لك؟ سريع ولا بطيء؟
6: والله سريع.
1: سريع سريع سريع.
6: طبعا.
1: وبدك تكون إسا سريع زي المرسل
6: أكيد.
1: عشان عشان تربح معنا من هات
6: إن شاء الله.
1: يلا لننطلق يا صبحي. صبحي حارة الزاوية موجودة بترشيحة.
6: لا.
1: بير الأمير في مجد الكروم.
6: آه.
1: حي الأندلس بأم الفحم.
6: مضبوط أكيد.
1: ما عرفتش غير الأندلس يا صبحي.
6: ولا
1: شنك فحماوي.
6: إني فحماوي.
1: بير الأمير موجود بالناصري ومش مجد الكروم، وحارة الزاوية موجودة بترشيح. حياء صبحي
6: يعني راحت علينا.
1: راحت عليك. سعد هالمساء الحلو. شكرا.
6: باي
1: باي. كيف محلى أسماء حاراتنا والله. يلا خليل مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شو أخبارك؟
7: الحمد لله.
1: من وين يا خليل؟
7: كفر قرع.
1: يا ميت مرحبا. من أي حارة بكفر قرع؟
7: شم النسيم.
1: شم النسيم. شو حلو اسم الحارة هاي. اسمها جديد ولا قديم؟ حارة جديدة ولا
7: قديمة؟
1: عن جد هاي كيف ما استهديناش عليها مرار حارة شم النسيم كفر قرع؟
7: طيب لأن شم النسيم عند الواد.
1: مش موجودة عندنا بالقائمة، فحقكوا على راسنا يا أهل كفر قرع. حبيبي جاهز؟
7: جاهز.
1: مين بتشجع بالمونديال أول إشي يا خليل؟
7: الأرجنتين.
1: الأرجنتين. طب ليه الكل حاقد على ميسي؟ بينفع تفسر لي؟
7: نعم.
1: ليه الكل حاقد على ميسي؟ ما حدا بده ميسي يربح.
7: لأنه ميسي معروف يعني من أيام برشلونة، من أيام زماناتنا.
1: وليش الناس سكرهنيته هاي الفترة؟ شو عم بيصير؟
7: لأنه سحكان نود يعني تعرف قدول وكل بيعرفه.
1: فالناس
7: ولا نقاط.
1: فالناس غيراني منه يعني؟ عشان هيك بكرهوه
7: لا, لا.
1: عم بسألك ليه بكرهوه عشان انه لاعب

0: منيح؟
1: مش بكرهوه لأنه راح القدس ويهودي ومش يهودي بطول عنه
0: وتعرف. مش عشان اللي عملوه بمصر.
1: لا لا لكشور.
0: طيب أوكي عشان. يلا خلي نركز معي كتير منيح, خلينا ننطلق بالتحدي. يلا, حارة المعاليق موجودة بعكا
1: صح؟
0: حي الحوارني موجود بعكا؟
1: لا.
0: حي منزل النور بيافت الناصري؟ بسرعة مضبوط. بسرعة. حي السويدية بعين ماهل؟
1: صح.
0: شو هال خليل؟ شو هال خليل؟ خليل؟
1: نعم.
0: أربع أسئلة وأربع إجابات صحيحة. أنت تاني واحد بتجيب معنا أربع إجابات صحيحة. طب حي الحوارني إذا مش بعكا وين موجود؟ يا عيني عليك يا عيني عليك. شكرا خليل, سعد لي مساك, برافو عليك.
1: يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي, إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

يلا متابعين معكم، وبدي أذكركم أنه في عندي ثلاث قسائم بقيمة 250 شيكل مقدمة من تطبيق هات. هذا اللي أكثر من مجرد تطبيق لطلب الطعام، بل هو تطبيق شامل مريح ومتقدم تكنولوجيا، حاضر في حياتكم طبعا وبيلبي احتياجاتكم المختلفة. ومثل ما حكيت لكم في كتير كتير كتير أمور بإمكانكم تعملوها بتطبيق هات. وكمان حكيت لكم على قضية البريد يا جماعة، كمان خذوا بعين الاعتبار أنه بهات بإمكانكم استلام البريد من هناك كمان من خلال التطبيق. وفي في كود كوبون للترحيب فيكو لكل حدا بعد ما نزل تطبيق هات، واللي فيش عنده تطبيق هات رح نزعل منه كتير طبعا. ساتو أحكي لكم كيف ممكن تستغلوا هذا الكوبون وتحصلوا على خصم 50 شيكل. بتنزلوا التطبيق، في كوبون هناك اسمه أهلا فادي وكوبون ترحيبي، بمنح كل مستخدم جديد اللي ما استخدم تطبيق هات هدية بقيمة 50 شيكل على أول طلب لإله من خلال التطبيق. ببساطة بتستخدموها مع أول طلب لإلكو بعد تنزيل تطبيق هات، بتنتقلوا لصفحة الدفع وبتكتبوا بخانة الكوبون الكود أهلا فادي بالإنجليزي، وبتاخدوا فورا خصم 50 شيكل على أول طلب. يلا رح نطلع لفاصل وبعد رجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال

يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
5: هذا البرنامج برعاية
6: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
7: حركة سير مع فادي زغيري.

0: لليوم.
1: اليوم كنا مع ماراثون وتحدي حاراتنا وأحيائنا العربية. طبعا هاي الأحياء اللي بوصلها مرسل هات بكل سهولة طبعا. وتعالوا ما ننسى أنه يعني من عنواننا ومن عنوان حارتنا بإمكاننا نعرف تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا. وشركات ابتكار وهايتك مثل هات عم بتوفر لنا تكنولوجيا وسهولة وتقدم داخل أحيائنا العربية. يلا ثلاث كوبونات قيمة كل كوبون 250 شيكل رح يكونوا من نصيب ثلاث مستمعات ومستمعين. كان في عنا مستمعين تنين اللي جابوا مرال أربع إجابات صحيحة وبشكل يعني أوتوماتيكي بربحوا معانا. وكان في عنا مجموعة من الأشخاص اللي جابوا ثلاث إجابات صحيحة ومن هاي المجموعة عملنا قرعة لنقدر نوصل ل الأسم الثالث. يلا ألف مبروك لمين؟ محمد من الناصري، خليل من كفر قرع ألف مبروك، وفدعوس من باقة الغربية ألف مبروك لإلكم. كوبونات بقيمة 250 شيكل من تطبيق هات. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام. شكرا لطاقم العمل لميرال صفدي، الياس مرجي، محمد علي أبو ليل، عرين نصار، وجواد العمري. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية. أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك، مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ينقلك أيضا.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من إتمامها، إلغاء صفقة انتقال اللاعب عناد خلايلي إلى إنتر ميلان الإيطالي بسبب عدم اجتيازه الفحوصات الطبية. جماعة أنصار الله الحوثية تتهم الرياض بقصف مطار صنعاء. وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا، مفوض مصلحة السجون يفرض قيودا تصعب زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين. هذه عناوين الملفات الأبرز في استوديو المساء. وقبل أن نبدأ سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. والدة إحدى الفتيات من مدينة طمرة والتي تعرضن لحادثة اعتداء عنصري خلال تواجدهن في منطقة مريشت بالقرب من كوكب أبو الهيجاء عن ما جرى.
1: وردة الفعل كانت كثير صعبة منهن ومنه، يعني أنت بتحكي على بنات اللي هن مش وصلت 18 سنة.

0: اللي عم بخوفوهم بكلب وعم بيجي رجل مسلح، وهن كل اللي عملوه انه هن قعدوا ببارك هناك، واجت سيدة مستوطنة متدينة حكت لهن انه هن بقدرش يقعدوا هون، وسألتهن منين، قالوا لها من تمر، قالت لهن انا بقدر اجي اقعد بتمر، قالوا لها اه، فبتقولن انا من الامن تبع المشاب والناس هون خايفة وفي اولاد صغار خايفين وطلبوا مني اطلعكم برا، قلت لهن اطلعوا وبعدين احنا بنشوف الموضوع هذا كيف ممكن نعالجه بعدين. في معهن صاحبتهن محجبة، يمكن هذا الاشي اللي لفت النظر، يعني حتى بنتي كانت مسجلة صيدلة بجامعة القدس بجامعة العبرية، إسا بتقول لي مستحيل، يعني بلشت تفكر انه تطلع على جورجيا تتعلم بجورجيا، خافت خلص، خافت وانكسر قلبها، يعني بتهاش، بتقول لي مستحيل انا اتعلم هون، لانه حست انها مكروهة وحست انه عم بتطلعوا عليها بنظرة ثانية.
1: المحامي عمر خميسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان عن مطالبة النيابة العامة بالحكم على قاتل الشاب ديار العمري بالسجن المؤبد.
2: بداية يعني يجب التأكيد أن مطلب النيابة العامة هنا عملية رسالة للمحكمة، رسالة للجمهور للمجتمع، وهذا ما قالته في المحكمة خلال المرافعة، على أنه مثل هذه التصرفات عمليا بيكون خلاف أو حاد أو نقاش في الشارع لا يمكن أن يؤدي طبيعة الحال إلى قتل، وبالتالي هي تريد أن ترفع على السقف إلى أعلى درجة وهو الحكم المؤبد، مع أننا ندرك أن التهمة التي أدين بها القاتل لا يمكن أن يكون الحكم مؤبد، ولكن هذه الرسالة التي تريد أن توصلها النيابة العامة للمحكمة. أعتقد أي حكم فوق 20 عام هو يعني جيد بظروف القضية، وهذه المحاكم في نهاية المطاف يعني مع التعديلات التي حدثت على القوانين التي هي تتعلق في القتل. إنه سمعنا الرواية هذا شيء جدا مهم، إنه كان في يعني مهم إن يكون عقوبة، كذلك الأمر أهم يعني بالنسبة لنا.
1: رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس بلدية سخنين مازن غنايم عن لقاء عدد من رؤساء السلطات المحلية المفتش العام للشرطة أمس.
3: على أرض الواقع النتيجة يعني سيئة، النتيجة صفر، ما المفروض تيجي اليوم بحل بإشي جديد. الوعودات اللي احنا بنأخذها انه اليوم احنا كل نهاية أسبوع بنأخذ انا عارف 50 فرد ومئة ام 16 وقنابل، وهي قلت هذول المية من مليون، انتوا لم كنتوا تقولوا 600 ألف قطعة سلاح في ايد المجتمع العربي، انا بدي احب اقول لك اليوم وصلوا لمليون، لأن اذا بتلاقي شاب عمره 16 سنة ماشي بالشارع وحامل فرد ومش عامل لكم حساب لا لكم ولا لهي الحكومة، فهي يعني شهادة أول إشي لإلك للحكومة ولهي الدولة، يعني أهون شيء يقولوا إنه ابعثوا مكاتب للمستشار القضائي للحكومة عشان يوافق إنه إحنا نأخذ الأجهزة الموجودة مع الشباك، يعني تصور وين بدنا نحطونا إحنا يعني بالنص بين اليوم مطلب وزير العدل ورئيس الحكومة اللي بدني شغل المستشار القضائي، ومن جهة ثانية تعالوا أنتوا يا اللجنة القطرية ابعثوا مكاتب وزدتوا الطابة في نص ملعب المستشار القضائي للحكومة.
1: النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان قالت إن المشهد السياسي قابل للتغيير، وأن هناك فرصة لإقامة القائمة المشتركة الرباعية قبيل موعد الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل.
4: نحن على بعد تقريبا 3 أشهر من الانتخابات، المشهد السياسي يتغير كما 3 سنين في دول أخرى، يعني بمعنى أنه قد تنشأ ظروف تجعل الإخوة في الموحدة يعيدون النظر. نحن نعتقد بأن جمهورنا يريد قائمة مشتركة، نحن نريد قائمة مشتركة، ولكن رأينا في السابق أنه اختلقت أسباب تدعو إلى عدم التوافق على القائمة المشتركة، يعني لا نستطيع أن نجبر الناس، نحن نؤشر على الفرصة ونحن نؤكد على نيتنا وعلى رغبتنا، ولكن في النهاية كل حزب لديه يعني الإمكانية أن يقرر ما يراه مناسبا، والجمهور عندها سيقف أمام قائمتين وهو يختار، ونأمل أيضا أن يكون اتفاق فائض أصوات.
1: الأب بشار فوض لكاهن رعية الفادي للتين في قرية الطيب بالضفة الغربية عن اعتداءات المستوطنين وتسريع عمليات إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة.
5: العديد من الهجمات المتواصلة والمتكررة والعنيفة ضد سكان هذه البلدة، ضد مركباتهم، ضد بيوتهم، ضد أراضيهم. نحن اليوم نقدرش نوصل على أراضينا في شرق مدينة الطيبة، نحكي عن تقريبا 16 ألف دونم من أشجار الزيتون أو من الأراضي الزراعية. أو من الأراضي اللي هي يملكها سكان مدينة الطيبة أو بلدة الطيبة. اليوم نحن ما نقدر نوصلها بسبب المستوطنين المتطرفين، بسبب جميع الإجراءات التي يقومون بها، وآخرها التخطيط لإنشاء بؤرة استيطانية على جبل يقال له جبل المصيص، وأيضا التخطيط لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في غربي البلد من أجل خنق بلدة الطيبة من جميع النواحي ومن جميع المجالات، لحتى يشجعوا الناس أو يدفعوا الناس للتفكير بالهجرة أكثر وأكثر، مع العلم أنه من 7 أكتوبر 2023 ولغاية اليوم أكثر من 15 عائلة هاجرت بسبب اعتداءات المستوطنين المتطرفين والإرهابيين المتطرفة.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: والبداية من هذا الخبر الرياضي الذي يعد في بعض الأوساط الرياضية بالفعل بأنه دراما، إذ أعلن المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي أن الصفقة التي أبرمت مبدئيا مع اللاعب العربي عنان خلايلي فشلت بسبب عدم تجاوز خلايلي الفحوصات الطبية التي تفرضها اللجنة الأولمبية في البلاد، فيما لم يعلق خلايلي حتى الآن وهو ابن سخنين ولاعب مكابي حيفا على هذا الخبر. الزميل فادي مصطفى، مساء الخير.
7: مساء الخير لك شيرين والمستمعين الكرام، تحياتي.
1: أهلا بك. يعني ما الذي جرى؟ نهاية ليست ربما متوقعة وليست طبعاً مرغوبة.
7: طبعا قبل ساعة بالتمام رئيس انتر يؤكد صفقة انتقال عنان خلالي إلى انتر ميلان لن تتم. الحديث على منعطف درامي طبعا بعد التقارير اللي تحدثت على اكتمال الصفقة، كشف فماروتا خلال المؤتمر الصحفي أن انتقال اللاعب انهار بشكل رسمي. طبعا اللاعب لم يجتاز، اللاعب الدولي عنان خلالي لم يجتاز الفحوصات الطبية ليعود إلى نادي سان جلواز. الحديث طبعا عن دراما كبيرة في إيطاليا، رغم أن الصفقة شيرين كانت في مراحلها النهائية. وصل خلالي إلى ميلان وتمهيدا طبعا لتوقيع العقد، انتقاله إلى انتر ميلان ألغي في اللحظات الأخيرة. ويطبق في إيطاليا يجب أن نقول بروتوكول طبي صارم خاص بفحوصات القلب. اللجنة الأولمبية الإيطالية كوني ما يسمى طبعا فرضت إجراءات سلسلة إضافية من الفحوصات القلبية، وهو قرار تنظيمي لا يخضع لسلطة نادي انتر ميلان. انتر ميلان لا يملك أي صلاحية للتدخل، وإنما اللجنة الأولمبية الإيطالية هي التي تقيم بهذه الفحوصات. السؤال كيف انهارت هذه الصفقة؟ طبعا معلوم للجميع أن نادي سان جلواز وانتر ميلان توصلوا الى اتفاق نهائي بشكل صفقة البيع اللي حوالي 25 مليون يورو، بالإضافة الى مكافآت مرتبطة بالأداء، الا ان الصفقة جمدت في اللحظات الأخيرة بعدما طالب المعهد الطبي الرياضي التابع للجنة الأولمبية اجراء فحوصات طبية إضافية اكسترا. باقي دول العالم يجب ان نقول لا تطلب هذه الفحوصات. عنان بخير، صحته بخير، انها فحوصات يعني مبالغ فيها من ناحية الفحوصات الطبية، ولكن هذا هو البروتوكول. السؤال الآن الفحوصات هذه حسمت مصير الصفقة. القرار النهائي جاء مخيب للأمال. عنان خلالي لم يحصل على التصريح الطبي، وهذا أدى إلى الغاء طبعا راح يتغيب عن صفوف إنتر ميلان ويعود إلى سان جلواز. وأيضا أضاف قال الرئيس إنتر ميلان في خلال المؤتمر الصحفي أنه علمنا في الأمر دقائق قليلة فقط قبل نتائج نشر النتائج، وهو كان يريد عنان خلالي. أدرنا المفاوضات بشكل طبيعي، قال عنان خلالي لم يجتاز الفحوصات الطبية، وهو لا يريد الخوض في التفاصيل الخاصة، لأن القانون الصحي في إيطاليا صارم جدا، صارم للغاية. إيطاليا عرفت يعني الكثير من الإصابات للاعبين خلال طبعا مسيرتهم الرياضية، وهم طبعا التجديد جاري بشكل كبير. عنان خلالي
1: تجديد بعد الكورونا أكثر ما نفهمه
7: ممكن
1: أيضا،
7: ممكن بعد الكورونا. طبعا في حديث مع والد عنان خلالي مباشرة بعد أن ظهر تقريبا توقيع مع إنتر ميلان، قال إنه عنان خلالي كان له اهتمام من كمان أندية، من إبسويتش تاون ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس، واللي أبدت اهتمام طبعا في بداية الأسبوع وطيلة الأسبوع مع هذه الأندية. السؤال هل
1: يتأثر فادي بهاي الحالة؟ بالفعل الاهتمام مثل نيوكاسل وفرق أخرى، نوادي أخرى، كيف بيأثر الآن بعد هاي النتائج في مع؟
7: تعال نقول إنه في الدوري الإيطالي أغلقت أوصدت كافة الأبواب عند عنان خلالي، لأنه القرار الطبي غير متعلق الآن في الأندية، لا ميلان ولا نابولي ولا اليوفنتوس، القرار هو خارجي. اللجنة الأولمبية الإيطالية ما بتركن ولا تعتمد على أي فريق، هي التي تدير الأمور. فهذه النجمة سترافق عنان، النجمة اللي فوق رأسه بالمجاز، سترافق عنان في كافة الفرق بالنسبة للدوري الإيطالي. الآن عنان كان يحلم وعنده حلم في الدوري الإنجليزي، وأنا نقول نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس، إبسيتش تاون، هي فرق اللي أبدت اهتمامها مع عنان خلالي. السؤال كيف هذا الإشي راح يأثر على عنان خلالي، وهل فعلا هذه العلامة اللي راح تكون معه أنه وكأنه في عنده إشكالية معينة راح ترافقه؟ أنا أقول لكم بعد حديث

0: الشغلة
1: نوادي أخرى.
0: قبل قليل سمعنا طبعا طبيب المنتخب الإسرائيلي المسؤول عن عنان قال عنان بصحة عالي العال، ولكن المشكلة في الفحوصات الإيطالية. السؤال نصيحتنا لعنان يعمل على تجاوز هذه العاصفة ليبدأ بالبحث عن فريق قادم جديد إن شاء الله. جديد
1: أو ممكن نسمع رح يرد بتقديرك يعني يطلع
0: عنان طبعا يعني تخيل الحالي بتخيل أنه حاليا في وضع شوي صعب أنه يحكي هو أو عائلته، يحاول الحفاظ على طبعا الصمت، ولكن واضح أنه في هاي اللحظات وكلاء عن الخلية لهم أكثر من وكيل عاملين على إيجاد فريق بديل. بتأمل خلال الأيام القريبة نسمع عن فريق اللي فعلا يستاهل خدمات هذا اللاعب المميز.
1: أنا أتمنى أخبار طيبة بالفعل يعني بعد كل هذه الأحداث. زميلنا فادي مصطفى شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إذن ما نفهمه من فادي عمليا بأنه هذه الإجراءات تحديدا صارمة ومشددة أكثر بالنسبة للفرق والنوادي الإيطالية بسبب اللجنة الأولمبية وإجراءاتها الصارمة هناك. وما نقرأ في الساعات الأخيرة أنه في الكثير من الحالات اللي واجهت مثل ما يواجه الآن اللاعب عنان خلالي. نتمنى له كل الخير و طبعا هذا ما جرى في الساعة الأخيرة. فاصل وبعده نعود لكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى إلغاء الصفقة التي كان من المفترض أن تنقل اللاعب السخنيني ابن مكابي حيفا عنان خلايلي إلى إنتر ميلان الإيطالي، وهذا بسبب نتائج الفحوصات الطبية والإجراءات الصارمة التي تتخذها اللجنة الأولمبية في إيطاليا. الآن سنتحول إلى الملفات السياسية الإقليمية، فقد اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية المملكة العربية السعودية بقصف مطار صنعاء الدولي، واعتبر المتحدث باسمها أن القصف إنهاء لوقف التصعيد. في الوقت ذاته طبعا قالت الحكومة اليمنية إن قواتها قصفت المطار بعد التنبه لطائرة إيرانية كانت

0: تنوي الهبوط فيها. تحدثنا مع رئيس تحرير موقع الوعل اليمني عبد الخالق القاسم.
1: آخر الروايات الآن أنه تم قصف مدرج المطار، والسبب في ذلك هو تحرك طيران إيراني من داخل إيران إلى داخل اليمن لنقل الوفد الحوثي الذي ذهب قبل أيام لطهران في تعزية الإيرانيين والتشييع معهم. وهذا كان تطور خطير جدا، ما إن اخترقت الطائرة الإيرانية الأجواء اليمنية قبل أيام، حتى استنكرت الحكومة اليمنية واستنكر التحالف العربي لدعم الشرعية، وكان الاستنكار هذا مجرد كلام ومجرد بيانات ترصد على الأوراق. لكن اليوم حصل تطور آخر بتحريك إيران لطائرة تبع شركة الطيران الإيراني، كان من المقرر أن تهبط في مطار صنعاء الدولي، لولا أن التحالف العربي لدعم الشرعية ووزارة الدفاع كانوا صارمين جدا واستهدفوا مدرج مطار صنعاء الدولي ليتم تحويل الطائرة بعد ذلك إلى مطار الحديدة. وبالفعل حسب مصادرنا قبل قليل قالت بأن الطائرة هبطت بسلام، ورغم قصف الطيران التحالف لمطار الحديدة، ولكن القصف كان بعيد على المدرج مما تمكنت الطائرة من الهبوط. وهذا في الحقيقة تطور لافت وتطور كبير، اختراق الأجواء اليمنية، تدخل إيران في الشأن اليمني بهذه الطريقة لا شك أن له تداعيات. اليمن ليس كلبنان أو كالعراق، تريد إيران أن تفرض واقع جديد فيما يسمى بوحدة الساحات ووحدة المعارك ما بين ما يسمى محور المقاومة. هذا التطور لا شك أن للحكومة اليمنية التي انعقدت قبل قليل وأعلنت أنها مستمرة في الانعقاد الدائم لا شك أن له تبعات وتداعيات لما بعد وصول الطائرة واختراقها.
0: طب أستاذ عبد الخالق، عن التبعات أريد أن نتحدث قليلا عن هذه التبعات والتداعيات، خاصة أن جماعة أنصار الله الحوثية اتهمت السعودية مباشرة بخرق وقف التصعيد، وعمليا وكأنه أعلنت أنها في حل من هذه المسألة. كيف ستكون التداعيات؟
1: حقيقة التداعيات القادمة ستكون تداعيات خطيرة جدا، لا يستبعد أن تستهدف ميليشيا الحوثي مطارات السعودية ردا على استهداف السعودية أو التحالف العربي دعم الشرعية مطاراتها أو المطارات التي تسيطر عليها. فبالتالي إن صعدت ميليشيا الحوثي وارتكبت حماقة باستهداف مطارات السعودية لا شك أن الجيش اليمني ووزارة الدفاع جاهزة لأي سيناريوهات على الأرض. أنتم تعلمون أن الآن هناك تحركات قبلية فيما يسمى بمطرح الريان القبلي في محافظة الجوف، وأيضا هناك تحركات للجيش اليمني خاصة بعد توحد الجيش اليمني في الجنوب ونهاية ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يسيطر على الجنوب ويمنع تقدم الجنوب وتوحد الجيش هناك في الجنوب. الآن أصبحت القوات المسلحة اليمنية شبه موحدة سواء على مستوى الجنوب أو الشمال فيما يخص الشرعية، بالتالي أي تصعيد محتمل قبل ميليشيا الحوثي لضرب المطارات السعودية أو ضرب مقدرات ومنشآت يمنية داخل مناطق سيطرة الشرعية سيكون له تبعات مباشرة، ربما ستكون المعركة في اليمن معركة قادمة لن تبقي ولا تضر، لكنها بالتأكيد ستكون معركة فاصلة لإنهاء الجمود السياسي وإنهاء الجمود العسكري، خاصة أن الدبلوماسية على مدى الهدنة من 2022 إلى الآن لم تنجح في عملية اختراق.
0: مع ذلك أسألك، فرص التهدئة في هذه الحالة، فرص الاحتواء لهذه للموقف الآن أيضا واردة، أم أنه التصعيد سيكون سيد الموقف في الساعات والأيام المقبلة؟
1: هو حاليا التصعيد هو سيد الموقف في هذا الوقت، لكن بحسب مصادرنا أن هناك دبلوماسية تحركت وتم السماح للطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار الحديدة، لكن اللهجة التصعيدية مستمرة من قبل الطرفين، سواء الحكومة اليمنية أو ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي هددت بس

0: بأن الهدنة، وعلى لسان المتحدث باسمها يحيى سرير قال الهدنة انتهت مع السعودية وعليها تحمل التبعات. أيضا الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع حددت بالتصعيد ضد ميليشيات الحوثي، وأن أي تصعيد واختراق للأجواء اليمنية والسيادة اليمنية سيكون له تبعات، وبالتالي لا تبعات سوى العودة إلى الحرب مرة أخرى في هذا الوقت الحالي، وهو المرجح خاصة في ظل لهجة التصعيد سواء من الجانب الحوثي أو من جانب الشرعية. للآن ننتظر لهجة التحالف العربي فيما يخص بعمليات الاستهداف، أو بيان للتحالف العربي فيما يخص عمليات الاستهداف مطار صنعاء الدولي وبعض أجزاء من مطار الحديدة. ننتظر منه بيان، ربما الأيام الساعات القادمة ستكون حبلها بالمفاجآت. نحن قبل قليل سمعنا ترامب يقول سنسيطر على مضيق هرمز. هل لذلك هل لهذا التداعي علاقة بما يحصل اليوم في اليمن ومحاولة إيران فرض واقع على الأرض فيما يخص بالجبهة اليمنية وفيما يخص بالجبهات التي تخوضها سواء في العراق أو في هرمز أو في لبنان؟ أو هي تريد الآن ما يسمى تثبيت ما يسمى وحدة الساحات، لكن بالتأكيد نحن لدينا قوة شرعية داخل اليمن، لديها جيش، لدينا قبائل يمنية، لديها تأر مع ميليشيات الحوثي. فبالتالي الأيام القادمة والساعات القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت ونحن ننتظر
1: ذلك. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الخالق القاسم، رئيس تحرير موقع الوعل اليمني، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا شكرا لكم.
1: كان هذا بشأن ما يجري في اليمن. وقبل قليل كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران، إذ قال إن الولايات المتحدة أعادت فرض الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز بسبب طبعا كل التصعيد الجاري منذ 4 أيام وكل الهجمات المتبادلة. الولايات المتحدة كانت قصفت مواقع في إيران، بينما إيران ردت على مواقع في دول عربية. الآن إلى الكنيست، ويعني الأسبوع الأخير من عمل الكنيست في ولايتها الأخيرة قبل الانتخابات. عمليا كل حزب وكل معسكر يحاول إعادة ترتيب أوراقه في هذا الأسبوع، إلى جانب محاولات لتشريع مزيد من القوانين التي كان بدأ يعني العمل على تشريعها من جانب الائتلاف، و بعض الترتيبات في حزب الليكود. عن هذه الأوضاع السياسية الداخلية دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية. مساء الخير دكتور سليم.
2: مساء الخير جميعا.
1: يعني نتحدث طويلا وتحدثنا طوال هذه الولاية، وربما لم نكن لنصدق أنه يعني تنتهي بالفعل بعد 4 سنوات.
2: نعم، يعني هاي من المفارقات أنه أسوأ حكومة قامت في دولة إسرائيل على الإطلاق تستطيع أن تنجز أيامها حتى اللحظة الأخيرة. ونحن نرى يعني الأيام الأخيرة حتى 13 شهر ستكون كارثية بالنسبة للتشريع في دولة إسرائيل. نحن نتحدث عن ائتلاف الذي يخدع المجتمع. عندما كانت الانتخابات لكنيسة 25 لم يتحدث أحد عن انقلاب قضائي، لم يتحدث أحد عن إضعاف السلطة القضائية وعن مستشارة القضائية للكنيسة للحكومة، لم يتحدث أحد عن قوانين إعفاء الحاردين من الخدمة العسكرية وإلزام العلمانيين. يعني نحن نتحدث عن كنيسة التي تخدع، أو ائتلاف على الأقل يخدع الجمهور من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك معارضة، قسم من هذه المعارضة غير موجود في الكنيسة، ولكن معارضة ضعيفة جدا ومفككة وغير قادرة على القيام بوظائفها تجاه المجتمع.
1: فبالتالي هذا يعني يجعلنا نتساءل الآن على أي وضع ندخل. 3.5 أشهر تفصلنا عن الانتخابات، معارضة غير متوازنة وفيها الكثير من عدم الانسجام، بينما نتنياهو يحاول ترتيب أوراق ائتلافه لربما تحسين وضعه في الانتخابات.
2: نعم، نتنياهو يحاول المحافظة على الحريدين، باعتقادي هناك غضب على نتنياهو من قبل الحريدين لأنهم يفهمون بأن بعض القوانين التي مرت في اللحظة الأخيرة هي لا تستطيع أن تكون مقبولة على المحكمة العليا. يعني هناك ستكون هناك التماسات ضد هذه القوانين التي لم يتم النقاش حولها كما يجب في لجان الكنيسة، ولكن نتنياهو هذا ما يريده تماما، أن يضع المحكمة العليا في أساس النقاش وهذا باعتقاده يخدمه طبعا، لأن

0: الجهة اليمينية في المجتمع الإسرائيلي عمليا معادية لسلطة القانون والمحكمة العليا. ولكن من الناحية الثانية لنتنياهو إشكالية معينة، هو يريد إعادة قسم من مصوتي اليمين الذين يعني لا يريدون أن يروا شخصيات مثل كارعي ومثل جوتليف وآخرين، وبهذه الطريقة هو يحاول فعلا دفع أو دعم شخصيات معينة تدخل إلى السياسة تحصل على أصوات من اليمين ثم تعود إليه، وطبعا يحاول التخلص من بعض الشخصيات في تركيبة الليكود. كان لقاء بالأمس مثلا في شوهم مع حاين كاتس الذي هو أكثر من يؤثر عمليا في مركز الليكود، وعلى ما يبدو هو يطلب الكثير لكي يحصل على البعض، وبهذه الطريقة يحاول تحسين صورة الليكود قدر الإمكان أمام مصوتيه.
1: دكتور سليم، هل يعني فرصه كبيرة في هذا الإطار، خاصة أنه هناك حديث عن احتمال إنشاء أحزاب جديدة تخاطب أيضا اليمين، ولن ننسى الشيء الأساسي هو وجود يشار وأيزنكوت الذي يخاطب أطياف واسعة من اليمين العاتب على بنيامين نتنياهو، اليمين الوسطي أكثر أيضا.
0: هو يحاول من ناحية يعني من ناحية نتنياهو لن تكون إشكالية إذا قام حزب مثلا بقيادة إدلشتاين أو بقيادة جلعاد إردان لتمتص الغضب اليميني، لأنهم في نهاية المطاف سيكونوا مع نتنياهو. ولكن مشكلة نتنياهو فعلا موجودة مع أيزنكوت من سببين. السبب الأول بأن أيزنكوت له يعني مكانة في المجتمع الإسرائيلي، إنسان موثوق أكثر بكثير من نتنياهو، ورأينا هذا في الاستطلاعات، يعني فقط 38% من الجمهور يثقون بنتنياهو، بينما النسبة أعلى بكثير عندما نتحدث عن أيزنكوت. الأمر الآخر أن أيزنكوت شرقي، وهذا يعني بأنه يستطيع أن يحصل على أصوات من مصوتي نتنياهو، لأنه ثلثين من مصوتي الليكود من الشرقيين، وهو يستطيع أيضا أن يحصل على الأقل على عضو كنيسة على مقعد واحد على الأقل، ربما أكثر من شاف. فهذه الأمور طبعا مقلقة لنتنياهو، وحتى الآن يعني لم يجدوا إمكانية حقيقية لعالجة هذا الموضوع، خلافا لما يحدث مع بنت مثلا أو لبيد الذين من السهل التعامل معهم بوسط رشاشات السموم.
1: دكتور سليم، أسألك أخيرا، عندما كنا نتحدث بعد تحديدا ما وصف بالدروس التي تعلمها نتنياهو بعد انتخابات 2009 وبروز يعني مصطلح المعسكر الوطني في اليمين، هل في هذه الانتخابات بقي هذا المعسكر على حاله، أم أنه بعض ملامحه بدأت تختفي بسبب وجود ما ذكرناه، يعني أيزنكوت الشرقي القريب إلى المركز أكثر وبعض الأطياف اليمينية؟
0: لا، هناك طبعا أسباب أخرى إضافة الأسباب اللي حضرتك تحدثت عنه، وهذا حق. يعني مثلا قضية 7 أكتوبر، نتنياهو لا يستطيع أن يتهرب من قضية 7 أكتوبر وهي في صميم القضية الوطنية. القضية الثانية طبعا هي اللي كانت نقطة قوة عند نتنياهو هي علاقة نتنياهو مع الولايات المتحدة وخصوصا مع الحزب الجمهوري، وهنا نرى إشكالية حقيقية بين نتنياهو وترامب. نحن لا نعرف إذا كان في نهاية المطاف سيلتقون أم لا، لأنه نتنياهو كان مفروض أن يكون في الولايات المتحدة في هذه الأيام بسبب لانسي جراهام، ولكن في نهاية المطاف هناك أيضا إشكالية في هذا الموضوع. يعني الولايات المتحدة تبتعد عن إسرائيل، وسمعنا هذا من بعض الشخصيات القيادية في الولايات المتحدة. الأمر الآخر بأن نتنياهو عمليا يدعم المتهربين من الخدمة العسكرية على حساب عامة الشعب، بما في ذلك مصوتي الليكود ومصوتي اليمين، وهذه الأمور مجتمعة نتنياهو لا يستطيع التهرب منها، هو موجود في إشكالية في هذا الموضوع.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك. شكرا. نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون حامية مضيق هرمز كما قال، وأنه سيفرض حصارا على إيران من خلال منع السفن والناقلات الإيرانية من عبور المضيق الذي سيبقى مفتوحا أمام ناقلات أخرى وسط يعني جباية لروسيا رسوم العبور من بعض هذه الناقلات. طبعا يتحدث بهذه الوصف حامية مضيق هرمز وإعادة فرض هذا الحصار البحري على المضيق وعلى طبعا

0: الموانئ الإيرانية تحديدا. كل ذلك يجري وسط مواصلة واستمرار التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وموجة الضربات أو موجات الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لمواقع إيرانية، والردود الإيرانية من خلال توجيه ضربات لدول عربية مجاورة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد مصلحة السجون فرض قيودا جديدة تصعب زيارة مندوبي الصليب الأحمر الدولي للأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك على الرغم من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن سياسة منع الزيارات التي اتبعت بعد 7 أكتوبر غير قانونية. قبل قليل تحدثنا إلى المنسق الإعلامي لمنظمة الصليب الأحمر الدولية محمد حمايل.
1: صحيح، لم نبدأ بزيارتنا إلى حد الآن، ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزة لاستئناف الزيارات في أقرب وقت ممكن.
0: يعني أي خطوط حمراء تضعها مصلحة السجون؟ أي عقبات الآن تواجهها اللجنة الدولية في إطار مساعي زيارة واستئناف زيارة الأسرى؟
1: لا نستطيع الحديث عن طبيعة حوارنا الثنائي مع أي طرف من الأطراف أي نزاع مسلح، سواء كانت هنا أو في أي سياق آخر حول العالم، ولكن يستند عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز إلى تفويض من الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة تحديدا فإن وصول اللجنة الدولية للمحتجزين وإمكانية مقابلتهم بشكل فردي التزاما قانونيا، ويتمثل دور اللجنة الدولية في الزيارات مراكز الاحتجاز إلى ضمان توافق ظروف الاحتجاز ومعاملة المعتقلين ضمن اتفاقية جنيف.
0: طب أستاذ محمد، ما نفهمه الآن يعني حتى نوضح الصورة أيضا للمستمعين، الفرق بين ما كان وبين المفقود الآن غياب هذه الزيارات، ما نفهمه أيضا من التقرير الذي نشر اليوم أنه مصلحة السجون تمنع اللقاءات الفردية، بعض الأسرى ممنوعين أصلا الأوقات بين الزيارات كمان.
1: يعني تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها إلى مراكز الاحتجاز والمعتقلين وفق نهج معياري راسخ يطبق بنفس الطريقة بنفس الأسلوب حول العالم، ويشكل الوصول إلى المحتجزين جزءا من هذا النهج، ومن أجل ضمان فاعلية ومصداقية عملنا نحن نعمل وفقا لإجراءات عملنا التي تشمل الوصول إلى جميع المحتجزين ودخول جميع المرافق وإمكانية تكرار الزيارات والقدرة على التحدث مع المعتقلين على انفراد والحصول على قائمة بأسماء جميع المعتقلين. طبعا تحافظ اللجنة الدولية دائما على حوار ثنائي مع السلطات الإسرائيلية بشأن عملها وقضايا الاحتجاز، ولا سيما فيما يتعلق بآليات وشروط استئناف زيارات أماكن الاحتجاز.
0: أفهم حساسية الموضوع، ولكن من ناحية الإجراءات ذكرنا أنه كان في قرار للمحكمة العليا، جزء يعني أنتم جهة أو طرف في مسألة التوجه للقضاء الإسرائيلي، أم أنه جهات أخرى يعني هي من تتوجه وأنتم فقط الجهة التنفيذية؟
1: نحن أولا يعني على علم بقرار المحكمة العليا، ونرى هذا القرار خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وهو يذكر الجميع بأهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أماكن الاحتجاز، ولكن اللجنة الدولية لا تشارك في أي إجراءات قانونية حول العالم أو غيرها، ولا سيما في القضاء الإسرائيلي أو غيره. كانت هناك أطراف أخرى، نحن فقط نعمل من خلال حوارنا الثنائي وطبق مواضيع وما يحدث بهذه اللقاءات سرية، لأنها يعني تحتوي على معلومات حساسة، قد تحتوي على معلومات شخصية، بالتالي لا نستطيع التعبير عنها في بالإعلام.
0: أشكرك جزيل الشكر، الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أستاذ محمد حمايل، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: طيب، عودة إلى الخبر الذي أوردناه بشأن فرض الحصار البحري مجددا على إيران من جانب القوات الأمريكية.

0: وهذا القرار الذي أعلنه قبل قليل الرئيس دونالد ترامب. ينضم إلينا للاطلاع على تفاصيل هذا القرار الزميل فراس خطيب. أهلا بك فراس. فراس تسمعني؟ طيب لا نسمع زميلنا فراس خطيب، ربما يعود إلينا في غضون اللحظات القليلة والقريبة عن هذا القرار. فراس، فراس تسمعني الآن؟ وينك يا فراس؟
1: معك.
0: طيب
1: سامعك. يلا
0: يعني قرار اتخذ قبل لحظات سينفذ على الفور كما يقول الرئيس ترامب، ويعني فرض الحصار مجددا على الموانئ الإيرانية.
1: نعم، الجديد في هذا الموضوع شيرين هو الحصار بالأساس سيتمحور حول مضيق هرمز، هذا المضيق الذي صفى عمليا عنوان الحرب الأبرز في هذا السياق. ولكن في المقابل يعني كل الدول وتحديدا ادعاء الولايات المتحدة بأنها تريد منع إيران من أن تحصل على تعويضات أو على نسبة أو يعني رسوم عبور كما يسمى في المضيق، وأنها تريد حرية الملاحة. ما الذي يقوله ترامب الآن؟ إنه إحنا بنعمل حصار على إيران، إحنا بنحمي السفن التي ستمر من مضيق هرمز، في المقابل 20%، تخيل هذه الرسوم، 20% من الكارغو من الحمولة الموجودة على السفن اللي بدنا نمررها تحت الخطر أساسا بدنا نحصل على هذه الرسوم. فبالتالي القضية، أنا تحدثت أيضا إلى خبراء يعني قبل ما أطلع معك، هذه ليست عملية، هذه أمور ليست عملية في هذا الشأن. يعني هذه هنالك صعوبة أمنية في هذا الصدد، إذا أنت بدك تأمن الموضوع يعني مين بضمن لك ما يكونش في ضربات إيرانية؟ أي شركات ستؤمن لك بأنك تطلع؟ إنه غير إنه الخطورة اللي ماخذها تدفع كمان 20% فوق الحمولة، فبالتالي سترتفع أسعار النفط، وأسعار النفط ليس فقط ستضر أيضا بإيران وبدول الخليج، ستلحق الضرر أيضا في الولايات المتحدة اللي بعد حتى يعني وقت إطلاق النار، يعني لما وقف إطلاق النار وانخفضت الأسعار بعد الإشي
0: لم تتعافى من كل
1: ما وصل على الولايات المتحدة بعد الأسعار مرتفعة وبعد في قضايا كثيرة. أنا برأيي بهذا الصدد هذا ليس حلا حتى هذه اللحظة. الإيرانيون على مدار الأيام القليلة الماضية كان هنالك خرق للاتفاق، يعني الإيرانيون قالوا بأن حرية الملاحة ستعود إلى مضيق هرمز، هذا لم يعد، ولكن هنالك ربما أوساط داخل إيران التي تقول بشكل واضح بأنها لن تتنازل عن مضيق هرمز. وبطبيعة الحال هذه التصريحات الآن متوافقة بين المستوى السياسي، بين المستوى الإصلاحي، بين المستوى الحرس الثوري، بأن إيران لديها ورقة واحدة رابحة، ورقة مساومة تدعى مضيق هرمز. في حال فقدت هذه الورقة الجغرافية، وهي ورقة ثابتة يعني راسخة لأنها جغرافية بالأساس، هي التي يعني ستخسر الحرب بالنسبة لها. القضية إذا بدنا نأخذ كمان يعني إيرانيا شيرين، ما الذي حدث هذا الأسبوع؟ هو عمليا دفن المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان هنالك تأييد شعبي كبير للنظام وتأييد شعبي كبير من أجل الانتقام من الولايات المتحدة ومن إسرائيل على اغتيال علي خامنئي. نحن رأينا منذ الجنازة حتى هذه اللحظة رأينا بأن هنالك تصعيد واضح في التصريحات، وحتى الخرق الذي كان، وكان هنالك خرق إيراني، حتى هذا الخرق الذي كان بعد الجنازة يعني هو مختلط أيضا بقضايا قومية، بقضايا وطنية، وتحديدا فقدان المرشد الأعلى، وهو عمليا يعني الذي تم خلال مفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وخلال مفاوضات أيضا في الجولة الأولى تم اغتيال عدد كبير من القيادة الإيرانية. الإيرانيون على ما يبدو اتخذوا خطا صارما واضحا، وفي نهاية المطاف الجغرافيا لصالحهم الآن. يعني حتى لو أراد الرئيس ترامب بأنه يعني يستطيع أن يحمي وما إلى ذلك، في نهاية المطاف
0: لن يقوم بذلك وفق التحليل يعني فراس في النهاية، لأنه هذا لن يصب، لن يكون قادرا كما ذكرت في بداية حديثك.
1: يعني كيف بده يقدر؟ يعني أنت عم يعني أنتوا يعني إحنا صرنا نغطي، أنا مش خبير في المضيق، ولكن إذا بدك تخذيها منطقيا يعني أنت اليوم عارف في محل اللي عليه بتخو عليه بتروحي يعني ما يعني يعني في خطر كبير، وإذا راحت في هنالك أسعار كبيرة للنفط وتأمين هذه الأسعار، شو اللي شو هي خطط الإيراني؟ إيراني أنت جايين على بيتهن، المضيق هرمز هو جزء من الجغرافيا الإيرانية، هي تستطيع أن تتحكم. مين قال إنه يعني بيقدر يضربوا على سفن من مش بس من المضيق، صحيح، من قلب إيران من الداخل؟ ستخرج الولايات المتحدة إلى حرب أخرى وستستهدف عشرات الأهداف داخل إيران، يعني ما بنفع يعني حتى من ناحية اقتصادية للأمريكيين. هذا يعني اتركيك إنهم بدهم يربحوا من السفن، شو بدهم يعملوا جوا لما بدهم يربحوا من السفن؟ يحطوها قنابل على إيران وإيران تضرب بالسفن وهن يضربوا إيران ويأخذوا مصاري من السفن وحطوها على القنابل وعلى الشكل. هذه المسيرة لن تؤدي إلى شيء. أنا برأيي الموضوع الآن في مرحلة خطيرة جدا من المفاوضات. الجهتين اللي هن الإيرانية والأمريكية بدهنش العودة إلى الحرب، ولكن ممكن أن تعود الحرب بشكل أوسع. ولكن أنا أعتقد، هذا رأيي الشخصي ومحد يمسكني على الكلمة، أن هذه الأمور في نهاية المطاف ستجد لها حلا دبلوماسيا، لأنه ما في لها حل عسكري. يعني صحيح. أدرك الأمريكيون، ولو أدرك الأمريكيون أنه عن طريق القوة عن طريق العسكر يستطيعون فتح المضيق وعودة الملاحة إلى ما كانت عليه، لما يعني أصلا توصلوا إلى وقف الإطلاق النار.
0: لو أدركوا من قبل لما بدأوا هذه الحرب ربما أصلا
1: بالفعل. وتخيل الحرب التي بدأت من أجل إسقاط النظام، ومن أجل إحنا شايفين أنه حتى يعني حتى القضايا الاستخباراتية، حتى تجنيد أحمد نجاد الذي كشف عنه اليوم في صحيفة نيويورك تايمز إذا صدق هذا الحديث، فنحن يجري الحديث عن فشل استخباراتي بشكل كبير. حتى الشخصية اللي اتكلوا عليها وقالوا أنه إحنا يعني إذا بذكر يعني حكي ترامب إذا بتربط كل الخيوط في بداية الحرب، أنه كان هنالك اتكال على انهيار النظام، ولم ينهار النظام، والأمور مشيت يعني مش لصالح الأمريكيين والإسرائيليين. ولا يستعجل الأمريكيون الآن إلى إدخال إسرائيل إلى الصورة، خاصة وأنه إسرائيل بحسب ما يقول خبراء أمريكيون أنه هي أكثر قساوة في القصف وأكثر توسيعا لهذا القصف، وأنه وبطبيعة الحال إذا توسع هذا القصف فمن الصعوبة العودة إلى السبيل التفاوضي، ومن الصعوبة أيضا أن تشهد الأسواق نوع من التعافي. صحيح. فلذلك ربما المسار الدبلوماسي يعني سيكون في تفاوض
0: الأسلم. الأسلم صحيح طبعا. التفاوض يعني حتى الآن وسط هذا التصعيد. أشكرك جزيل الشكر زميلنا فراس خطيب.
1: شكرا
0: شكرا. فاصل وبعده نعود القمة.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
9: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
8: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

استوديو المساء مع شيرين يونس. سبع وأربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلنت بلدية حيفا اليوم إغلاق عدد من شواطئ المدينة، وذلك

0: عقب رصد نتائج غير مطابقة لمعايير جودة مياه البحر وفقاً لإشعار صادر عن وزارة الصحة. مايكل ديب ضابط الأمن في شواطئ حيفا، مساء الخير مايكل.
1: مساء النور.
0: شو الوضع عندكم؟ 5 شواطئ ما نفهمه مغلقة وإحنا بموسم يعني بأوج موسم السباحة.
1: نعم، في عقب نتائج فحوصات المياه البحر غير الطبيعية أوصت وزارة الصحة بالركاضة من الشواطئ. نطلب من الجمهور أول شيء الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والمنقذين والمفتشين كمان بالامتناع عن دخول المياه في الشواطئ التي أغلقت اليوم حتى شعار آخر. صفتي كمسؤول أخذ عينات مياه البحر بقوم بكل أسبوع بأخذ عينات من مياه الشواطئ وفق الإجراءات المتبعة، ما أقوم بتحويلها إلى مختبرات وزارة الصحة. واليوم شافوا إنه في أشياء موجودة وحسب التقرير طبعا إنه نفكر الشوط عشان نفوتوا شيء سباحة.
0: عمليا مياه صرف الصحي كان في كأنه يعني هي خلطت بمياه البحر أو تسربت بسبب خلل معين بمنظومة المجاري والصرف الصحي والتصريف.
1: حتى هذه اللحظة أنا أعرف المصدر دقيق للتلوث، من المحتمل يكون ناتجا عن تدفق مياه صرف صحي أو عن مصارف مياه أمطار كانت مسدودة تم فتحت مما أدى إلى الوصول والملوثات إلى البحر. لحد اليوم لا تحب تحقق في الموضوع بشكل عميق وتجري فحصا شاملا.
0: كل قديش مفترض أنه يجرى هذا الفحص؟ أسبوعيا ولا؟
1: أسبوعيا.
0: كل بداية أسبوع. وقديش بتتكرر مثل هاي يعني القضايا اللي بتضطروا فيها أنه تعلنوا إغلاق الشواطئ؟
1: يمكن في مرات بكل سنة، يمكن مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات حسب الفحص نفسه. ويمكن يكون أنه الفحص مش مزبوط بالنتائج تبعه. اليوم أخذنا كمان عينات وبكرة صبح الساعة 8 نعرف إذا هني منيح ولا.
0: سؤالي، كم شاطئ أصلا في بحيفا عمليا إذا بنحكي عن 5 اللي الآن مغلقة؟
1: هو بالضبط مش 5، شو اسمه خطوط،
0: في مقاطع أظن كمان.
1: عبارة مقاطع بالضبط، عندك 3 مقاطع من خلال 6 بعده مثلا الستودنتين، وعندك شط زمير وعندك شط بدريم، إني 3 شواطئ
0: بهاي المناطق. لما بصير إنه بتغلق، أولا كيف بتطبقوا القرار، وثانيا كيف بأثر على الضغط في بقية الشواطئ؟
1: أكيد. بعد ما في عقب نتائج الفحوصات يعني من المي هاي، إحنا بنتابعوا بوزارة الصحة بإغلاق عدم الشواطئ مثلا وين في تلوث، وهذا بنمنع من الناس دخول المياه.
0: يعني بيكون في مراقبين ناس موجودة مختصة اللي بتمنع. وكيف الوضع بالشواطئ الثانية بسبب صار أكثر في ناس بتروح، ويعني شو اللي بتغير؟
1: أول شيء المنقذين بيمنعوا والمفتشين بيمنعوا، كمان في عندك العلامة السود اللي بنحطها في عند المنقذين، هي عبارة عن إنه ممنوع الدخول في المي. الناس اليوم تفهم وعن جد مسؤولي بهذا الشيء وبيلتزموا بالقرار نفسه. في الشواطئ اللي بيكونوا مفتوحة بس بتشوفي عدد الناس مش كتير اللي بفوتوا لأنه بيخافوا دايما،
0: بصيروا يخافوا وكأنه بصير نوع من الرجاء. كيف شايف هذا الموسم؟ طبعا سنوات انت بهاي يعني مسؤول وضابط الأمن في شواطئ حيفا، موسم السباحة الاستجمام في هاي الشواطئ كيف هاي السنة؟
1: مهم نتذكر أن موسم السباحة إسا في البداية، يعني مستقبل الشواطئ جميعا عائلات كبيرة وأطفال، وإلى جانب موضوع جودة المياه هناك أهمية خاصة للسلامة في البحر. للأسف اختار بعض المستحمين السباحة في شواطئ مثلا معلنة أي معلنة متأسف حتى لا تجد خدمات إنقاذ، بكون هناك طيارات بحرية قوية وسحب بحري وأمواج تشكل خطر على الحياة. رسالتنا المهم للجمهور واضحة، السباحة تكون فقط في شواطئ المعلنة خلال ساعات الدوام طبعا.
0: هذا أهم شيء خلال ساعات الدوام.

0: موجود منقذ شواطئ معلنة بأنها للسباحة، ويعني حسب كل التعليمات اللي بتعلنوها. نتمنى موسم آمن، وكمان هيك إعلان سريع يكون عن عودة يعني السباحة وإتاحة السباحة في هذه الشواطئ. وبدي أشكرك مايكل ديب، ضابط الأمن في شواطئ حيفا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. كنا قد عرجنا على عدد من المواضيع الأبرز، من بينها الخبر الرياضي، إلغاء الصفقة التي كان من المفترض أن تبرم مع اللاعب عنان خليلي، وطبعا لينضم إلى انتر ميلان الإيطالي بسبب نتائج الفحوصات الطبية. زميلنا فادي مصطفى أفاد بأنه هذا يأتي نتيجة الإجراءات الصارمة التي تتخذها عادة اللجنة الأولمبية في إيطاليا، وطمأن الجمهور والمتابعين بأنه الوضع الصحي لعنان خليلي جيد، ويعني هو ربما بصدد الآن محاولات الانضمام إلى ناد آخر. في السياق السياسي، كنا قد تحدثنا عن قرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على مضيق هرمز، تحديدا على الموانئ الإيرانية، وبالفعل فرص نجاح مثل هذا الحصار الجديد وسط المفاوضات التي تتعثر هنا وتتقدم هناك، مفاوضات 60 يوم. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس مرجيي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمالي.

0: يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: ميكس رمضان مع ناصر.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
8: كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8.
9: حلو التغيير
10: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
8: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، مؤكدا أن العملية ستبدأ فورا. وقال ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية المضيق وستتقاضى تعويضا بنسبة 20% عن جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري. وأوضح ترامب أن الحصار البحري سيقتصر على منع السفن الإيرانية وسفن عملائها من استخدام المضيق، فيما ستواصل جميع الدول الأخرى استخدامه بشكل طبيعي. بدورها أعلنت إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المرور عبر المضيق سيغير ممكن في الوقت الحالي بسبب الأعمال العدائية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية، وأضافت أن جميع طلبات العبور ستراجع بعد استعادة الاستقرار والهدوء ووفقا للجدول الزمني الذي ستحدده السلطات المختصة. وفي ذات السياق، قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستواجه المزيد من العجز والفشل في مواجهة تحركاتها الجديدة، مؤكدا أن طهران ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. وأضاف أن التدخلات الأمريكية في المضيق تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر، مشددا على أن الحصار البحري لن يغير من موقف إيران. قال المتحدث باسم

جماعة أنصار الله الحوثية يحيى السريع أن غارات سعودية استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي، وأشار السريع في تغريدة له إلى أن هذه الضربات تنهي عمليا خفض التصعيد، كما دعا الرياض إلى تحمل مسؤولية العواقب. بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صورا قالت إنها توثق هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة، ونقلت عن وزير النقل في حكومة الجماعة قوله إن الطائرة وصلت إلى اليمن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين إلى جانب الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية. نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية وأمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يمكث رهن الإقامة الجبرية التي يفرضها عليه الحرس الثوري الإيراني، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية. وذكر التقرير أن الموساد عمل على تجنيد نجاد وإعداده لتولي قيادة إيران بعد إسقاط النظام الإيراني. أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم إثر حادث طرق على شارع 77 قرب مفرق قرية حطين قضاء طبرية، وقدمت طواقم الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لتتمة العلاج. أصيب 3 أشخاص عصر اليوم في حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من أم الريحان في وادي عارة، وقدم طاقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى هيل اليافي في الإخضرة. بينهم رجل في الخمسينيات من العمر وصفت حالته بالمتوسطة ويعاني من إصابة في البطن، إلى جانب مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة. قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام ضد 3 من سكان مخيم شعفاط بتهمة التورط في قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب، وبحسب لائحة الاتهام نسبت إلى 2 منهم تهمة القتل في ظروف مشددة على خلفية خلاف مالي، فيما وجهت للثالث تهم المساعدة بعد الجريمة وإتلاف الأدلة مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. في الشؤون الرياضية، أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن صفقة التعاقد المبدئية مع اللاعب العربي عنان خلايلي ابن مدينة سخنين قد فشلت بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يصدر خلايلي لاعب مكابي حيفا أي تعليق حتى الآن فيما وصف تطور الصفقة في الأوساط الرياضية بالدراما. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة مع استمرار الطقس المستقر في مختلف المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يميت اهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الاثنين، الحلقه اللي بنفتتح فيها اسبوعنا في ميكس بهالنسخه الخاصه في خلال فتره مونديال 2026. عم نلتقي معكم كل اثنين واربعة، من الستة للسبعة، والخميس من السبعة للثمانية، مثل دائما ساعه ملاني اغاني جديده، إصدارات بتوصل مكتبتنا الموسيقية من بلادنا من العالم العربي، وكمان مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة وفقرات كتيرة مثل فقرة الريمكس، فقرة المنافسة، ومشاركات كل حلوة مثل دائما بتوصلنا على واتساب راديو الناس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا منرحب فيكم، ادعوكم هيك تقعدوا تعلوا صوت الراديو تستمتعوا معنا بالفقرات الحلوة اللي رح نقدم لكم إياها. اللي بيسمعونا بالبيت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بيسمعونا بالشغل يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة الخير، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات دائما ندعوكم تسوقوا عمهلكم يا جماعة، تعلوا صوت الراديو، وإحنا المسؤولين إنه نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. حي للطاقم اللي برافقنا اليوم، الزميل ياسمرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، جواد العمري وعري النصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 FM، وكمان عم تسمعونا من خلال تطبيق ناس. طيب يلا احنا جاهزين لنبدا حلقه جديده من ميكس، من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش. يا ميت اهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع جديد النجم زياد برجي, أغنية إحساس الحب. إسا بدنا ياكم تبلشوا تشاركونا مثل دائما, منسمعكم مقطع من أغنيتين ومنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوه تبعتونا رسالة على الواتساب, رسالة نصية أو رسالة صوتية, تخبرونا أي واحدة من هالأغاني بتكون إياها تكون أغنية الختام, وطبعا الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نسمعها في ختام ميكس لليوم. الأغنيتين اليوم بيجونا من لبنان. هل بدكم تسمعوا نوال الزغبي بأغنية الليالي؟

ليالي واحدة من أبرز أغاني نوال الزغبي. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها على 050-55-77-399 هالأغنية راح تتنافس مع كمان أغنية حلوة, كمان أغنية بتوصلنا من لبنان من السيدة ماجدة الرومي. هل بدكم تسمعوها بتغني لنا على أنغام الموسيقار الراحل ملحم بركات اعتزلت الغرام؟

0: خبرونا أي أغنية حابين تسمعوا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم ميكس معها. ابعتونا رسالة صوتية أو رسالة نصية. كمان إذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم هذا هو الوقت، 050-5577-399. أما إسا الوقت لنحنا نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما منسمعكم أجدد الأغاني اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية. والبداية اليوم رح تكون مع هيفا وهبي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي.
0: هيفا مش لحالها مع سانت ليفانت وهالأغنية الجديدة.

ميتسوبيشي جديد هيفا وهبي وسنت ليفانت بعد ما ظهروا مع بعض ضمن فيديو في الانستغرام لقى نجاح كتير كبير قرروا يجتمعوا سوا ويعملوا اغنيتين مش وحده هاي هي واحده من هالاغاني اغنيه ميتسوبيشي نزلت قبل 3 ايام اكثر من مليون مشاهده على قناتهن الرسميه في اليوتيوب كلمات والحان هالاغنيه مسؤول عنهن ادريس مروان عبد الحميد وهالاغنيه سانت ليفانت كمان

مسؤول عن إخراجها لفيديو كليب مميز جدا عم بيلاقي نجاح كتير كبير على اليوتيوب. انتم مع ميكس، ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية للسبعة. بعد ما تعرفنا على جديد هيفا، إسا نتعرف على جديد راغب علامة.

0: مزاجي جديد العلامة الفارقة راغب علامة، أغنية نزلت الأسبوع الماضي كمان من الأغاني الحلوة، بعدها مش عم بتحقق أرقام عالي نسبيا ولكن من الأغاني الحلوة اللي سمعناها في هالصيف. بدي أوجه شكر لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب، ما شاء الله عليكم رسائل كتير عم توصلنا. اليوم المنافسة قوية جدا بين فنانتين رائعات من لبنان، هل بدكم تسمعوا واحدة من أبرز أغاني نوال الزغبي؟ أغنية الليالي.
1: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد.
0: اللي بيحبوا نوال الزغبي بدو يصوتوا، بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. هالأغنية من الأغاني البارزة من مسيرة نوال الزغبي الفنية، الأغاني الحلوة والناجحة، وهالأغنية بتتنافس مع ماجد الرومي، السيدة ماجد الرومي، وأغنية اعتزلت الغرام.

0: أي فنانة بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا ابعتوا لنا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399 بتبعتوا لنا رسائل نصية وصوتية رح نسمع كمان قسم من هالرسائل على الهواء مباشرة. طيب إسا بنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا بعد رجعين لنكون مع جديد جديد الشامي أغنية نزلت قبل 10 دقايق على قناته الرسمية في اليوتيوب ورح تسمعوها لأول مرة وحصريا عندنا اليوم في ميكس فإعلانات ورجعين خليكم معنا.
1: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
2: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: النجم رامي صبري من ألبومه الغنائي الأخير والجديد. سمعنا أغنية القمر، هيك اسم الألبوم كمان. طيب انتو مع ميكس، معكم احنا للساعة 7 دائما ميكس من أجدد وأحلى الأغاني، وإسا بدنا نسمع أغنية جديدة، أغنية من بلادنا، من الفنان إلياس جوليانوس اللي بعود إلنا من خلال عمل غنائي جديد بعنوان ما شاء الله. حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هالعمل بدنا نسمع قسم من لقاء أجرى زميلنا الياس مرجي مع الياس جوليانوس، راح تسمعوه بكرة حصريا من خلال برنامج كونسرت الصباح بكرة الساعة 11 عنا هون في راديو الناس. هات نشوف شو الياس جوليانوس بيحكي لنا عن هالأغنية.
1: لهجة هيك بدوية، على يعني هيك انكتبت بهاي اللهجة هيك البدوية، أنا حبيت إنه لقيت فيها إشي هيك مختلف مميز غير، فهذا كمان إشي واحد من الأسباب اللي عجبتني فيه الأغنية. الفيديو كليب تصور AI طبعا، أول مرة كان تجربة لي من هذا النوع، أو بنفس الوقت حبينا ندمج يعني التعرف التطور مع التقليد، يعني في مقاطع اللي مبين إنه يعني في مقاطع اللي تصورت حقيقية الغناء يعني تبعي، وفي مقاطع طبعا اللي هي الباقي الشغلات الـ AI وجربت قد ممكن أقدر. طبعا اللي عمل الكليب نوجه له تحية بشار برغوتي، وحتى برأي عمل شغل رائع جدا، اللي حاول يقرب جدا على الحقيقة، يعني انه يبين تفاصيل هيك الوجه تبين على قليل شوي حقيقية، وكمان هيك تبين جو اللي يكون كمان جو اللي حفلات، جو عراس، جو رقص، لأنه الأغنية بتعرف إيقاعية
2: طبعا راقصة
1: كان بدها، فبدها هذا الجو كان.

الله يبليغ. ما شاء الله ما شاء الله جديد الياس جوليانوس. نتابع مع أغاني صيف 2026 وإسا بدنا نسمع أغنية جديدة من النجم السوري الشامي. أغنية جديدة، أغنية رقم 4 من ألبوم الغنائي الجديد، ألبوم هوية بيبي، هيك اسمها الأغنية.

طيب شكله عم نسمع واحدة من الأغاني الهيت اللي رح تكون هالصيف، جديد الشامي بيبي، كلمات وألحان وهالأوني وتوزيعات مسؤول عنهن سليمان دميان. الأغنية نزلت قبل 3 ساعة 25 دقيقة على قناته الرسمية في اليوتيوب، صارت مع أكثر من 200,000 مشاهدة بخلال أقل من نص ساعة. إسا بدنا نسمع جديد جوزيف عطية.

0: قبل 18 سنة جوزيف عطية قدم لنا واحدة من أبرز أغاني أغنية موهوم، تعاون وقتها مع أحمد ماضي وبيعيدوا يجددوا هالتعاون من خلال أغنية مغروم بعد 18 سنة. الأغاني الحلوة والجديدة اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة. نفوتكم شوي على كواليس هالعمل الحلو، وهات نسمع شو حكى أحمد ماضي وشو حكى جوزيف عطية عن هالأغنية.
1: ليك سؤال انت مغروم ولا موهوم؟
2: كنت موهوم من 18 سنة.
1: هلا مغروم؟
2: هلا
1: الغرام
2: تظبطت هيك القفل يعني.
3: مغروم الله بعت لي هدية فصلها.
1: ليك سؤال انت مغروم ولا موهوم؟
2: كنت موهوم من 18 سنة.
1: هلا مغروم؟
2: هلا
1: الغرام
0: يلا استا فقرة الريمكس. الريمكس اليوم راح نهديه للمنتخب المصري أغنية هنا مصر اللي بتجمع بهاء سلطان ومحمد العسيلي بنسخة مسؤول عنها

الأغنية الحلوة أغنية هنا مصر اللي قدموا لنا إياها هالثنائي المميز ضمن إعلانات شهر رمضان الأخير، وقلبت هالأغنية للأغنية الرسمية للمنتخب المصري. سمعناها إسا في نسخة

0: الريمكس المسؤول عنها ميدو. نوجه شكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب. هات نوجه لكم تحيات، رسائل كتير وصلتنا، من نوجه تحية كبيرة لمروة، يسعد هالمسا، شو أخبارك؟ تحية لحسن موجود معنا على السماء، حسن مصالح يسعد مساك. كمان تحية بدنا نوجهها لمحمد حسن خلايلي، تحية من الوالد حسن، نوجه لك تحية كبيرة. كمان تحية لمحمود بينضم لنا يسعد هالمساء. تحية كمان لعلا موجودة معنا على السماء يسعد مساكي، تحية لولاء. تحية كمان لسمر موجودة معنا يسعد مساكي يا سمر. تحية كمان لإيناس، أحلى تحيات نوجه لك إياها. تحية كمان نوجهها لرشا موجودة على السماء، وتحية كمان لإيناس. على 050-55-77-399 عم بتشاركونا، 050-55-77-399 عم تختاروا بين أغنيتين، أغنية نوال الزوبي الليالي أو أغنية اعتزلت الغرام لماجد الرومي، واحدة منهن رح تكون أغنية ختام حلقتنا.
1: زعلها جاي راضية وأجبر خاطرة، زعلها اللي شايف فيها أكتر من مرة، وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، بلا بعاطبها

0: عنا هالنسخة نسخة الرمكس لأغنية مزعلها أغنية نصيف زيتون. لكل مين انضمنا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الاثنين, احنا معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية, وكمان مع اغنية بتختاروها انتم لتكون اغنية ختام حلقتنا. هل هالاغنية رح تكون بصوت نوال الزغبي؟
1: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني.
0: واحدة من ابرز اغانيها لنوال الزغبي هالاغنية الحلوة, اللي بده يسمعها بده يصوت لها يبعتونا على الواتساب 050-55-77-399. والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة كمان من لبنان من النجمة السيدة ماجدة الرومي وأغنية اعتزلت الغرام. نوجه تحية كبيرة لمستمعنا محمد دهامشي من كفر كنا, يسعد مساك اللي بدور. بوجه تحية لزوجته أم الأوس, نوجه لكم تحياتنا الكبيرة. تحية كمان بدنا نوجهها لأحمد معنا على السمع, يسعد مساك يا أحمد شو أخبارك. تحية لأبو تالين يسعد هالمساء. تحية كمان لأم يوسف موجودة معنا على السمع, يسعد مساك يا أم يوسف. تحية لمحمود كمان نوجه لك تحياتنا الكبيرة. تحية لمريم من حيفا, يسعد مساك يا مريم شو أخبارك. تحية كمان بدنا نوجهها لإيمان موجودة معنا على السمع, تحياتنا الكبيرة إلك. وكمان تحية لصميرة. ولكل من بيبعث لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399. بذكركم احنا رح نعد الأصوات, والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من هالأصوات رح نختتم معها ميكس على الساعة 7 لـ 5. أما إسا إسا أعلنا

0: وبعد هرجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.
1: ابو احمد، وين ابنك احمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسه بالمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لانه بدي اسجل ابني.
2: عن طريق وكاله برليني، اكبر وكاله بالمجتمع العربي لمرافقه الطلاب بالمانيا. وكاله برليني للدراسه في المانيا، مع ابنك من الخطوه الاولى. للتسجيل للتعليم بالمانيا مع وكاله برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 او عن طريق الموقع او صفحتهم على الانستغرام. برليني، معك من الخطوه الأولى.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أيها المواطن.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

النجم اللبناني وديع الشيخ مع هالأغنية الحلوة أغنية سبحان ورب الكون. نوجه تحية كبيرة لختام موجودي معنا على السمع، يسعد مساكي يا ختام. تحية كمان لرما مرام موجودي معنا، تحية لأحمد عرابي كمان يسعد مساك، وتحية كمان لعلا. طيب احنا كمان دقيقتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة معنا، أو نوال الزوبي أو ماجد الرومي، واحدة منهم رح تختتم حلقتنا. 050-55-77-399 هذا هو رقم تليفوننا. قبل ما نكون مع أغنية الختام، نكون مع آخر أغنية في ميكس لليوم، رح نسمعها بصوت وائل كفوري.

0: أكثر من 8 مليون مشاهد في هالإبداع من النجم وائل كفوري، هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع، كلمات سليم أبو جودي وألحان طارق أبو جودي، مصنف في رقم 2 عندنا في ترند الموسيقى على اليوتيوب.
1: لو منك قلبي مجروح بشوفك بترد
0: احنا امام هالاغنية نوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي اتمنى انه قضيتوا معنا وقت ممتع بهالساعة. شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة على الواتساب، رسائل كتير ما شاء الله وصلتنا، حي كبير لكم جميعا جميعا. اشكر كمان طاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل ياسمر جي في الهندسة الاذاعية، رياض فضل في الانتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال. منافسة قوية اليوم كانت بين نوال الزغبي وبين السيدة ماجدة الرومي، وبعد ما عدينا الأصوات وبفارق صوت واحد انتوا اخترتوا انه نسمع ماجدة الرومي.

الإبداع من السيدة ماجدة الرومي. هالأغنية الحلوة اعتزلت الغرام نزلت قبل 20 سنة بالضبط عام 2006. كلمات نهى نجم ونزار فرانسيس، والألحان ألحان الموسيقار الراحل الكبير

ملح بركات. الأنغام الأوني بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن، وأذكركم ولقائنا الجاي رح يكون يوم الأربعاء من 6 إلى 7 المساء. من ناصر طه الكحلة، تحيات نلالي.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، مؤكدا أن العملية ستبدأ فورا. وقال ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية المضيق وستتقاضى تعويضا بنسبة 20% عن جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري. أعلنت إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المرور عبر المضيق غير ممكن في الوقت الحالي بسبب الأعمال العدائية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية، وأضافت أن جميع طلبات العبور ستراجع بعد استعادة الاستقرار والهدوء وفقا للجدول الزمني الذي ستحدده السلطات المختصة. وفي ذات السياق، قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستواجه المزيد من العجز والفشل في مواجهة تحركاتها الجديدة، مؤكدا أن طهران ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. وأضاف أن التدخلات الأمريكية في المضيق تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر، مشددا على أن الحصار البحري لن يغير من موقف إيران. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن غارات سعودية استهدفت اليوم مطار صنعاء الدولي، وأشار سريع في تغريدة له إلى أن هذه الضربات تنهي عمليا خفض التصعيد، كما دعا الرياض لا تحمل مسؤولية العواقب. نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية وأمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد يمكث رهن الإقامة الجبرية التي يفرضها عليها الحرس الثوري الإيراني بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية. وذكر التقرير أن الموساد عمل على تجنيد نجاد وإعداده لتولي قيادة إيران بعد إسقاط النظام الإيراني. أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم إثر حادث طرق على شارع 77 قرب مفرق قرية حطين قضاء طبرية، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج.

أصيب 3 أشخاص عصر اليوم في حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من أم الريحان في وادي عارة، وقدم طاقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى هلاليا فيه، بينهم رجل في 50s من العمر وصفت حالته بالمتوسطة ويعاني من إصابة في البطن. قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام ضد 3 من سكان مخيم شعفاط بتهمة التورط في قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب. وبحسب لائحة الاتهام نسبت إلى 2 منهم تهمة القتل في ظروف مشددة على خلفية خلاف مالي، فيما وجهت للثالث تهم المساعدة بعد الجريمة وإتلاف الأدلة مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطيرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لهب 433. في الشؤون الرياضية، أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن صفقة التعاقد المبدئية مع اللاعب العربي عنان خليلي بن مدينة سخنين قد فشلت بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يصدر خليلي لاعب مكابي حيفا أي تعليق حتى الآن فيما وصف تطور الصفقة في الأوساط الرياضية بالدراما. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعة المساء والليل لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة مع استمرار الطقس المستقر في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: أعطني مسرحا أعطيك شعبا، قال الإغريق القدماء منذ كانت أثينا منارة الحضارة الإنسانية، ومن وقتها استمرت خشبة المسرح، فهل بقي دورها على حاله؟ ومن يقبل اليوم عليها؟ عن هذا السؤال وغيره نتحدث مع الفنانة كرمة عبد الحميد زعبي بنت مدينة الناصرة، وذلك ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس اليوم. في هذا اللقاء سنتوقف عند أفكارها وأعمالها المتنوعة وما يميزها في هذا العالم الموازي المسرح. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرتها وننطلق.
1: ولدت الفنانة والمحاضرة الدكتورة كرمة عبد الحميد زعبي في مدينة الناصرة وتتلمذت في مدارسها، وبعد إنهاء تعليمها في المدرسة الثانوية البلدية التحقت بالجامعة العبرية في القدس وحصلت على اللقب الأكاديمي في اللغة العربية وتاريخ المسرح. وفي جامعة تل أبيب نالت درجة الماجستير في فن المسرح، وبالتزامن مع ذلك بدأت مزاولة مهنة التعليم، ثم عادت إلى جامعة تل أبيب وحصلت على درجة الدكتوراه عام 2004، وعالجت في أطروحتها موضوع صورة

0: المرأة الفلسطينية في الدراما والمسرح. وتعد الباحثة كرم زعبي واحدة من أبرز الأسماء التي أسهمت في تطوير الحركة المسرحية الفلسطينية في البلاد. وطيلة 4 عقود عملت زعبي على الجمع بين الإبداع المسرحي والبحث الأكاديمي والعمل التربوي والثقافي، كما شغلت مناصب تربوية وتعليمية عديدة. واتسم كثير من أعمالها بالاعتماد على الكوميديا السوداء لمعالجة قضايا المجتمع وإثارة الحوار. ومن أعمالها في الإخراج والتمثيل المسرحي المرأة والزهرة، الشمس والقمر، بنات الحارة، شرف العائلة، المستورة، والأعمى والأطرش، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها واجب، حيفا، وعيد ميلاد ليلى. وحازت الدكتورة كرم زعبي على جوائز وشهادات تقدير عديدة، أبرزها جائزة الإنجاز مدى الحياة في المسرح. تقضي كرم زعبي أوقات فراغها في القراءة والسباحة وسماع الموسيقى، وبالنسبة لها فإن فيروزة هي زاد الروح في الصباح والمساء.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الفنانة الدكتورة كرمة عبد الحميد زعبي بنت مدينة الناصرة، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلا فيك. هلا.
2: أنا صار لي بالراديو 6 سنين و7 سنين وقبل لورا 35 سنة.
3: ما شاء الله.
2: هاي أول مرة بسمع أنه في سيدة اسمها كرمة. أنا بعرفك من أيام الجامعة
3: طبعا،
2: بس بدي أقول لك أنه ما بزماني شفت حدا بحمل نفس الاسم. مين سماك وشو المعنى؟
3: أو أنا كرمة العنب الدالية.
2: ما شاء الله. يا كرم العلالي عنكودك لنا.
3: طبعا. الوالدة الله يطول عمرها.
2: أسماء زعبي.
3: أسماء زعبي. أسماء علي زعبي، هي تفتخر باسم والدها.
2: نبعث لنا كل التحيات لخالتنا أسماء اللي اختارت هذا الاسم الجميل. هي أسماء
3: واختارت الأسماء
2: وتتقن اختيار الأسماء.
3: وهي حامل فيه، فتحت برنامج في الراديو كان تحليل الأسامي في اللغة العربية، فمن بين الأسماء ورد أسم كرمة، فحبت الأسم لأنها بتحب كمان ورق الدوالي، بتحب تلفين طبعا. فقالت إذا بيجيني بنت، وأنا كنت الخامسة،
2: ما حضرت
3: أسم ولد، فقالت إذا بيجيني بنت خلص كرمة، وأتيت كرمة، كرمة العنب.
2: أمك الله يحميها ويخليها كانت حامل فيكي وأربع بنات قبلك.
3: نعم.
2: وكانت تبحث عن اسم بنت.
3: ايوه،
2: تيمنا من جهه بنت، ما اذا بعكس السيدات الاخريات اللي كان ممكن بهي الحال بدين ولد.
3: الله يرحم الوالد، شو قالها؟ اللي بيجيب 4 بيجيب 5.
2: تعيشي وهيك صار.
3: هيك صار.
2: وبقيه اسماء الاخوات برضو فيهن إشي استثنائي غريب. نادر
3: في الله يرحمها فتنه.
2: فتنة برضو اسم نادر.
3: بس ايش على اسم الورده مش فتنه ال
2: طبعا طبعا طبعا
3: فتنة الفتن.
2: اللغة العربية تحتمل الكثير من طبعاً المعاني المتناقضة أحيانا، لكن تبقى لغة جميلة. طيب دكتورة كرمة، وأنا يعني أتحدث إليك بتقولي لي إن أبوك توفى وأمك موجودة، الله يحميها ويخليها. أبوك وأمك أولاد عم؟
3: أولاد عم.
2: قلت لي عفنجان قهوة
3: من قرية سولم.
2: وشو أشي بتسوى على الناصر؟
3: يعني حياة سيدي أبو الوالد كان يشتغل في الناصر وبحيفة. بدي أقول لك من سنوات أمي الله يطول عمرها، مواليد 27.
2: ما شاء الله.
3: فأنت بتحكي عن
2: يعني أمك أسا عمرها 100 سنة
3: قريب إن شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وخالتي أكبر منها بـ2 موجودة، والله يطول عمرها.
2: طيب كان قلتي لي جبتين الـ2 وعملنا لقاء رباعي.
3: المرة الجاي بحكوا لك تاريخ.
2: كيف ذاكرتها؟
3: قمة رائعة.
2: لليوم ما شاء الله.
3: اللي أنا بدي أقوله
2: يعني السنة جاي عندكم عيد ميلاد 100.
3: عيد ميلاد 100 إن شاء الله. إن شاء الله
2: ما شاء الله صحتها منيحة وذاكرتها منيحة
3: 100%.
2: ذاكرتها خضراء يعني بتروي وبتحكي قصص وحكايات من
3: إيش صار معهن. طبعا. بس أنا ليش جبت الإشي،
2: ليش جبت على الناصري؟
3: سنوات الـ30 إنه شخص يجيب بنته من قرية سولم يستأجر لهم البيت منشان يتعلموا في الناصري.
2: حياة سيدي.
3: وهو
2: شو اسمه الكامل؟
3: علي محمد سعيد الزعبي. مؤسس أول مدرسة في قرى المرج سولم في قرية سولم.
2: هذا لازم تعملوا له مكان انتو الزعبية.
3: ما بعرف
2: والله العظيم.
3: طفولتهم كانت بالفعل رائعة، ولما يعني حياة سيدي أبوي لما عرف أنه هنا بدهم يستأجروا برا واستأجروا دغري، بعد كم سنة جابن على بيته.
2: عماتك الثنتين بتقولي أجوا على الناصري؟
3: طبعا مع حياة سيدي، لأنه أمي بنت عم أبوي، وأبوي حسب شغل أبوه
2: لا يصف يعني صاحلهن يتعلموا.
3: يمكن تامن أعتقد بالوقت تامن هاي، وكان لازم يكونوا معلمات
2: بهذيك الفترة.

0: مش محافظين، يعني محافظين ومش محافظين، مع الحرية الكاملة ومحافظة نقول أخلاقيا دينيا إلى آخره، عارف حدودها.
1: طيب كمان كلمتين عن والدتك أسماء وخالتك كمان بتقولي معمرة.
0: أيوة.
1: خلال الحديث معك
0: خالتي تزوجت لنابلس.
1: ما شاء الله. عمرها قديش قلتين؟
0: قريب 30 واحد بتصير 102.
1: ما شاء الله. وكمان ذكرتها خضراء
0: ممتازة. بعد اللقاء بسمعك شعر قبل شهر سمعت لي
1: إلقاءها؟
0: إلقاء.
1: لا بلكي سمعتينا كمان شوي، برد أرجع لك أفطنك أنا بعد الفاصل عشان ننطيك فرصة تدور عليه بالتلفون. طيب في نمط حياة صحي مثلا اللي بتعتمده أمك أو خالتك، أو في نصيحة اللي بسمعنا نقول كيف الإنسان ممكن يحافظ على الصحة وعلى الذاكرة؟
0: الرضا، إصغاء، حب الغير، حب الضيف، التزام مش الأكل الصحي.
1: هاي مش شعاراتي كرمة؟
0: مبسوطين في الحياة. مبسوطين. أو أقول لك شغلين، نمط صحي، لا نمط صحي أنه لازم يكون في دائما ضيوف والأكل خروف. لا لا فيش نمط صحي بالأكل. الصحة عندهن اذبح غرفان وأعزم.
1: أنه اللقاء مع الناس أنت بتقولي ممكن يكون مصدر سعادات.
0: والأكل الصحي أنه غذاء كامل الدسم، كامل الدسم.
1: هاي ما بأخدش مسؤولية عليها.
0: لا هاي أنا بقولها.
1: تورطيناش. تعلمتي وين في الناصري؟
0: بدأت في الابتدائية مدرسة الناصرة ألف الحكومية، كان الله يرحمها ست فهيمة جرجورة المديرة ابتدائية، والإعدادية كان إسه حاليا هي الإعدادية باء، كان مديرتها ست وديعة مبصل الله يرحمها. وبعدين الثانوية كملت في الثانوية البلدية
1: ناصر.
0: ثانوية البلدية الناصرة طبعا.
1: جميل. مين كان مديرها لما أنت كنتي؟
0: كان
1: مش الأستاذ فيصل؟
0: لا ما قابله، كان أستاذ عبد غنيم.
1: الأستاذ فيصل طه أنهى،
0: كان علمني كيمياء.
1: ما شاء الله. أنهى هذا الأسبوع بعد 4 عقود ونيف إذا مش أكثر.
0: ما شاء الله. منوجه له أحسن تحية،
1: كل المحبة والتحيات والسلامات،
0: ونقدر كل التقدير وطنيا أخلاقيا اجتماعيا. مرة سألته قديش عدد طلاب المدرسة، حكى لي 1000 وإشي. قلت له أنت رئيس مجلس مش مدير مدرسة
1: بلد،
0: أنت قرية عندك. اللي بالفعل مع رسالة تحمل كل العناوين،
1: وإدارة وتربية وبيداغوجيا
0: رائع رائع رائع.
1: فعلا بيستحق كل المحبة والتحية والتقدير والإخلاص. يعني في كثير ناس بجاملوا، أنا عادة بحبش أجامل بهالقصص.
0: ممنوع نجامل.
1: خلينا أنا كنت عنده في المدرسة قبل شهرين، زرت هناك كان لمحاضرة، عنده طاقم معلمات ومعلمين، استطعت انه استنتج من خلال يعني ساعتين كنت هناك. طبعا انا اللي معرفي بالمدرسة من قبل، بس انه استنتجت في رؤية، في خطة تربوية واضحة على الجدران، تستطيع ان يعني تستنتجين ما هي الرؤية التربوية البداغوجية الاجتماعية لهاي المدرسة. والامر الثاني اللي كان لافت وبسرعة ممكن استنتاجه، العمل الجماعي، توزيع الصلاحيات، احترام كل الطاقم، كل له دوره ضمن جوكة متناغمة، مثل ما بقولوا أوركسترا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
0: يا الله، وهيك لازم يكون المسرح.
1: نبعث له كل التحية والمحبة للأستاذ فيصل طه.
0: طبعا كل التحية، نقول له الله يطول عمرك
1: وتكمل عطاءك في المجتمع
0: إن شاء الله.
1: ودعوتك مفتوحة على خارج الضوء في راديو الناس.
0: آمين.
1: ما تخليش حدا غيرنا يسبقنا لعندك. وبعدين الأستاذ عبد الفتاح حسن رئيس مجلس المحلي في المشهد بده يكون بديل له كمان. هنيئا للناصري وللثانوية فيه.
0: بالفعل إنسان
1: يستحق الخير،
0: إنسان قائد. أستاذ عبد الفتاح حسن كان مرحلة من المراحل مدير مدرستي، وأنا لما كنت أعلم في الإعدادية أفتخر بهذا الرجل.
1: من الناصر إلى الناصر يعود.
0: الله.
1: جميل.
0: رائع.
1: طيب إحنا جبناها عليك يا دكتورة كرمة زعبي، وأنت فناني ومحاضرة في المسرح. سنتوقف عند محطات تعلمك وعملك في هذا المجال الواسع الكبير، في هذا البحر الجميل اللي اسمه المسرح. أنهيت المدرسة الثانوية وأنت بينك وبين المسرح بحر حيفا.
0: نعم.
1: أنت كنت كيمياء وفيزياء بتقولي لي.
0: أنا كنت في المدرسة فيزياء ورياضيات.
1: طيب.
0: وكنت هاوي مسرح. هاوي من الكشاف.
1: حلو.
0: من جيل 12 سنة وأنا أمثل بالكشاف، وبعدها كوننا فرقة مدرسية مكونة أنا وأربع شباب. كنا كل الاحتفالات تبعت المدرسة، نمثل المدرسة داخلها وخارجها، ونمثل كل المناسبات.
1: مين اللي فتح لك باب الشغف هذا على المسرح؟
0: لازم أذكره.
1: تفضل.
0: الآن
1: طبعاً.
0: هو
1: هاي فرصتك.
0: دكتور في علم

0: نفس الدكتور أحمد عباس من الناصرة بتمنى أنه يرجع ويسكن فيها، وكان خارج البلاد بألمانيا وحكوا لي أنه سيستقر في البلاد. بدايتي وأنا بصف سابع كنا في مخيم في كسال، فكان في حفلة تنكرية، فمن الحفلة التنكرية كيف لبسنا كيف عرضنا كيف هاي، فعين لخمس أشخاص أنه هدول مناسبين يمثلوا
1: في نقطة ضوء
0: 100%. هذا بس إيش، قبل أنا كنت أمي تقول لي أنه أنا كنت أوقف قدام المراي وأمثل وقلد
1: ولدت ممثلة،
0: أحب التمثيل جدا جدا جدا. هناك لما لقطنا في هاي نقول القدرة على تقمص الشخصيات، كنا رايحين على قرية معليا نبات ليلتين، وهناك لازم نقدم عمل مسرحي، فكتب لنا كل واحد ما يليق في ما يناسب شخصيته أو مثلنا، ومن هناك بدينا.
1: جميل. إذا أنهيت أنت صف،
0: وأنا بدي أذكر بالكشاف اللي كان اللي دعمنا كمان أستاذ ومعلم لازم أذكر أسميهن، الست كلير عمران الله يطول عمرها وبقول لها شكرا، أستاذ عصام خطيب من ناصرة بقول له شكرا، لليوم أنطوني دافع. كيف نيوتو الآن قوة الدفع وبتمشي، لليوم أنا ماشي على تشجيع.
1: أنت بتقول إنه الكلمة طاقة يعني.
0: طبعا.
1: ولا تنضب.
0: لا تنضب أبدا إذا أنت استغلتها صح.
1: حلو.
0: طيب. الكلمة الحلوة صدقة كمان.
1: مزبوط.
0: الكلمة هي كلمة.
1: مزبوط صحيح.
0: إن طلعت مثل الرصاصة، إن طلعت ما بترجع.
1: فلذلك خليها حلوة.
0: رائعة لازم تكون.
1: جميل. الله يحلي أيامك يا دكتورة كرمة زعبي، لمن انضم علينا الآن وأنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. أنهينا المرحلة الثانوية في مدينة الناصرة في هذا الصرح الجميل، المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة، ويممنا سفر إلى مدينة القدس. التحقت بالجامعة العبرية هناك،
0: بالجامعة العبرية
1: باللغة العربية،
0: تعلمت تاريخ المسرح، ما كانش في فن المسرح
1: تاريخ المسرح،
0: تاريخ المسرح بعدين كملت فن المسرح في جامعة تل أبيب، لأنه هناك تاريخ المسرح ما كان في أغلب نظري بجامعة القدس كان، وتعلمت لغة عربية ليه عشان أدعم هذا مع هذا. بس بحكي لك إيش أنا خططت وقتها بالثمانينات، كان ينطونا دروس عملية والدرس العملي هو نص الدرس النظري. تصور يعني عندك إذا بتأخذ 10 ساعات عملي يحسب بس 5 ساعات، فأنا أخذت بانتومايم،
1: تمثيل الصامت،
0: تمثيل الإمائي.
1: الإمائي
0: الإمائي يختلف عن الصامت.
1: أها.
0: وتمثيل مسحاك صوري بالها، من أعظم ناس اللي مثلوا في يعني كانوا في
1: هذاك الفوج.
0: طبعا من نقول من وسط العبري علموني عاموس أرابيل، من كان مذيع بالأخبار
1: معروف،
0: سمعت عنه. هو يعني ممثل إمائي هو اللي علمني، ومور حايم ممثل رائع كان بالخان علمني تمثيل، هاي بجامعة القدس. هذا كله لازم نظري، أنا أخذت عملي ونقول تعلمت أكثر ليه، منشان أستفيد أكثر لأنه هذا شغفي.
1: خلصت لك قبل أول باختصار بالجامعة العبرية لغة عربية وتاريخ
0: نعم.
1: المسرح.
0: ليه؟ لأنه قلت بذاك الوقت مش راح، أنا متخرجت تمثيل، يا ريت تخرجت تمثيل كان أنضم للممثلين في ذلك الحين، ولكن قلت أنا عارف طريقي، مش راح يكون إذا تعلمت شيء نظري راح ما أشتغلش فيه، أشتغل في الشيء الثاني، فبديت معلمة لغة عربية منشان أدعم تعليمي في الفن المسرح وأحقق شغفي.
1: وين بدأت مشوار التعليم؟
0: المسرح في جامعة تل أبيب قسم المسرح، كملت
1: لا بتقولي أنهيت اللقب الأول في الجامعة العبرية، بعدين بدأت تعملين كمربية أو معلمة لغة عربية
0: في الإعدادية جيم، كانت
1: عدت للناصري،
0: عدت للناصري وكنت أروح وأسافر على جامعة تل أبيب
1: بالتزامن
0: أتعلم
1: معلمي وطالبي
0: جميل. تعبت جدا جدا جدا.
1: وجامعة تل أبيب هناك أنهيت الماجستير،
0: أنهيت
1: في فن المسرح،
0: في فن المسرح
1: مش تاريخ المسرح،
0: مش تاريخ المسرح. اللي صار إنه أنا فتت هناك مسرح اجتماعي أو جماهيري.
1: حلو.
0: أو بعد سنة من التعليم الماجستير، حتى يعني هاي بعرفش قراءة اللي بعرفوها، لغوا اتجاه الجماهيري، فإيش العمل؟ بدل ما أخلص الماجستير تبعي بعشرين ساعة تعلم أنطوني 40 ساعة أجوك، أنا كنت أطلع من التعليم لأنه أنا هذا هدفي، رسالي في الوسط العربي، أنا بديش نظري، أنا عال كل واحد بيقرأ نظري، ولكن إيش عملت؟ قلت لهم بدي أطلع، قالوا لا أنت الوحيدة العربية.

0: في كل قسم الفنون من كلهم، سينما، فن تشكيلي إلى آخره، في بناية مكسيكو في جامعة تل أبيب. فإيش عملوا؟ فأجا رئيس القسم مع السكرتارية مع إلى آخره، كتبوا لي برنامج خاص لكرم زعبي، إنها بدال 20 ساعة تعلم ماجستير.
1: حلو.
0: أخذ معاي كمان سنتين 40 ساعة.
1: أنهيت الماجستير وعدت للناصري، استقريت في الناصري، واصلت التعليم في المدرسة؟
0: واصلت التعليم في المدرسة وانضميت، علمت وقتها بال 97 التحقت في دار المعلمين الكلية الأكاديمية العربية حيفا،
1: في حيفا.
0: وأورانيم
1: صرت أستاذة مسرح.
0: اي استاذ مسرح.
1: يعني كم سنه في بحسابك في تعليم المسرح في الكليات؟
0: في الكليه 29 سنه. بلاش
1: خفت اسالك عن البنك على الحساب.
0: لا لا لا لا، من 97 وانا في الكليه الاكاديميه.
1: هذا مخبي السؤال انا لبعدين اقول لك انه المسرح بطعم خبز ولا لا
0: بعدين بنحكي. ما هو انا كنت مخططه هذا الاشي، كيف اشتغل بموازات شغفي اني امثل. مثلت في وأنا أعلم البي اي الأعمى والأطرش، الله يرحمه رياض مصاروي، مسرح
1: من إخراجه هي
0: طبعا ومسرحته للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني،
1: ما شاء الله.
0: فأنطاني هناك دور المرأة، من أعظم الأدوار اللي مثلتها في حياتي، وياريت كان في تسجيل، ياريت كان في تسجيل بالفعل.
1: خسارة.
0: خسارة.
1: وهذا موتيف متكرر في أعمالك الفنية، المرأة.
0: المرأة. أيوة.
1: في كل أعمالك المسرحية، إن كان في الكتابة وإن كان في الأدوار.
0: صحيح.
1: وإلى آخره، سنأتي على ذلك لاحقاً.
0: لاحقاً.
1: بعدين
0: كملت الدكتوراه.
1: رحنا تعلمنا الدكتوراه وين؟
0: جامعة تل أبيب.
1: كانت يعني
0: عن شخصية المرأة في المسرح.
1: الأطروحة.
0: الأطروحة عن شخصية المرأة في المسرح والدراما الفلسطيني، المسرح والعروض.
1: من أي سنة لأي سنة؟
0: أخذت من 67 97. وكان في القضية إنه يعني لو كان بعد 97 بيكون الأمر يختلف. ليه؟ لأنه تغيرت الأشياء، فات المسرح الغنائي مثلا أكثر، صار تصوير فيديوهات وتوثيق الأعمال المسرحية، فأنا اضطريت أكتب وأحلل عن ما هو مصور. وما أخذت بشكل تاريخي، لا أبدا، أخذت منهجية سيكشوال بوليتكس، السياسة الجنسانية، وهذا منهج جديد في البحث العلمي أو المسرحي.
1: أفرطينا يا كلمة جنسانية وبعد شوي اسأل اللي بسمعني يعني بقول
0: لا، إنه كيف أنت لما بتقول سياسي شخص متحكم بآخر. وهون كيف السياسة الجنسانية بتحكي إنه قديش الفروقات ما بين الرجل والمرأة من عدة نواحي، تربوية، بيولوجية، اقتصادية، نفسية، ما إلى ذلك. أنت بدك تأخذ وتحلل. بس المنهج الثاني البادي لانجويج على المسرح،
1: تغير لغة الجسد،
0: لغة الجسد تبعت المرأة على المسرح الفلسطيني كيف تتغير بوجود رجل. لحديث 97 الآن في أشياء تغيرت، قبل كانوا يغيروا الديكور
1: قبلها، بس قبلها المرأة بتمتاز بشكل عام مش الفلسطينية من ناحية لغة الجسد عن الرجل.
0: بعض الحركات طبعا، في بعض الحركات مثلا ممنوعة للمرأة، الرجل ممكن يستعملها. يعني مفضل مثلا إجر على إجر أساسا في القرن الثامن عشر كان ممنوع، والأسباب بعدين نحكيها. الرجل إن قعد في جلسة فيها نساء مسموح له أكثر حط رجل على رجل من المرأة. في حركات معينة المرأة متحفظة أكثر فيها بوجود رجال،
1: بس بالمعاني الأخرى، بالاتجاهات الأخرى،
0: لغة الجسد بشكل عام. أنا بقول لك المبنى الفيزيائي تبع الفيزيولوجي، المرأة والبيولوجي طبعا بحكمها أنه ما تستخدم جسمها كيف الرجل بيستخدمه.
1: لغة الجسد تلعب دور بشكل واعي أو شكل غير واعي؟
0: لا تمتاز، ممكن مشاعرها ممكن تتحكم فيها أكثر أو تطلعها. كيف بعرفوا لغة الجسد؟ لغة الجسد هي كل رد فعل تلقائي على فعل معين. اللي بصير أنه بتعلموا لغة الجسد بصير جزء من التمثيل. للسياسيين ممثلين، أي حدا بطلع على الممثل، ليش هو مش لغة جسد؟ أنا بقول له لا، بقول انه يعني بنقول انه لغة جسد هو
1: وبطلع من
0: هو برمج وخطط انه هو يعمل هاي الحركة، فهذا الاشي مش تلقائي. بالنهاية انت لما تطلع عليه بتقدر تحلل لغة جسده كأنه، ولكن هو برمج كل اشي، لانه انت تاني يوم بتحضر نفس العرض تلاقي نفس الحركة. ولكن اذا قابلت بكرة يا استاذ وديع حركاتي تختلف. هذا

0: تلقائية.
1: جميل. طبعا احنا بالاستوديو انت بتحكي وبتشبر بايديك.
0: انا بشبر بايدي وببتسم ودائما ببتسم ان شاء الله.
1: اه ان شاء الله. ابتسامة خضراء ودائمة
0: ان شاء الله.
1: دائمة الابتسامة دائمة الخضراء. الدكتورة كرمة عبد الحميد زعبي فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة الجميلة في بحر المسرح الجميل.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن عدنا وضيفتنا العزيز اليوم الدكتورة كرمة عبد الحميد زعمي بنت مدينة الناصري. كنا قبل الفاصل كنت وقفنا عندك حول هذه الثنائية وهذه المعادلة ما بين العمل والعلم، وكنت قد توقفت عند موضوع لغة الجسد في المسرح وقوتها وحيويتها وإلى آخره. حاولنا نسألك إذا في مقاربة بين الرجل والمرأة. بكل الأحوال كنت وما زلت تعملين أيضا في مجال التعليم، تعليم المسرح في كليات مختلفة. في سيرتك الذاتية قرأت أنه أنت ساهمت في تأسيس مدرسة للتمثيل في كليات إدارة مراكز وبرامج أكاديمية متخصصة، من بينها مركز المحاكاة في التربية. شو هذا مركز المحاكاة في التربية؟
2: مركز المحاكاة في التربية أسسته في سنة 2016 في كلية القاسم باقة الغربية. كنت هناك أعلم. طلب مني أنه أجا في مناقصة للكلية وفي لازم تأسيس مركز محاكاة للتربية. اختاروني أنا كأقرب واحدة في التخصص لهذا الموضوع. فإيش اللي صار؟ إنك أنت لازم محاكاة، بدك كأنه تمثل قضية معينة في التربية. فهناك إيش عملنا؟ بنينا استوديوهات للتمثيل المواقف التمثيلية. وأنت بهاي الحالة إيش بتعمل؟ بتجيب قضية معضلة في التربية وبتجيب مجموعة اللي هن عمليا بدهن يتناقشوا على المعضلة، ولكن مش حوارية فقط، بتجيب ممثل وبتجيب مجرب من الفرقة، بتجيب المعضلة وبيروحوا على الاستوديو بصوروا المعضلة هاي خلال 5 دقائق، بشوفوها لايف وبرجع الممثل مع المجرب قدام الكل. فاللي بيصير انك انت لما تعرض الشيء غير سردي حواري انت بتفهم اكثر، لانه مرات انت بتقول لي انا بعاني من مشكله معينه، انا مظلوم، بقول لك هات احكي لي خلينا نعمل حوار، طلع انت ظالم ومش عارف انك
1: الحوار بيكشف واغنى اكثر.
2: وايش بعمل؟ ايش عمليه تبعيد؟ انا هاي المصطلح اوجدته في اللغه العربيه اللي هي بالعبري هرحكه، تبعيد. لما انت بتبعد عن الشيء قليلا مش كتير بتشوفه اوضح.
1: محمود درويش قال ابتعد لأراك.
2: ايوه بالضبط، ابتعد لأراك. وبالفعل حقيقة
1: لما والمؤرخين بيشتغلوا في كتابة التاريخ وتاريخ الأحداث بعد مسافة ديستانس زمنية من الحدث.
2: أيوة.
1: حتى يهبط غبار الحدث وتنجل الصورة،
2: تنجل الصورة ممكن لا تنجل الصورة
1: وتتضح الحقائق أكثر.
2: ممكن

0: أو ممكن لا
1: نتيجة الحوار اللي بحكي فيه، لأنه الزمن كفيل إنه يبين ويغربل
2: نتائج
1: تفاعلات ذاك الحدث.
2: وين أنت مبين بوقتها بالتاريخ لما أنت بتكون مصدر أولي؟
1: طيب جميل، إحنا كنا بين الجد والمزح قبل الفاصل في السياق الحديث عن العمل والتعليم وإلى آخره، وأنت بتشتغل محاضرة في يعني في الفن وتاريخ الفن والمسرح. بتقولي أنا في عندي ورشات وبعلم في الكليات وإلى آخره. بسألك سؤالين، الأول في إقبال اليوم عند طلاب العرب في المدارس في الكليات على موضوع المسرح؟
2: شوف، في إشيين، إما أنك أنت بتستعمل المسرح في التعليم، وهذا أنا تخصصي وهذا أفضل بكثير.
1: في تعليم أي موضوع؟
2: في التعليم، في التعليم أنك تمسرح منهج.
1: بدي أعلم جغرافيا، ممكن أن أكون عندي قدرات
2: مليون
1: مسرحية؟
2: مليون في المية طبعا،
1: مفيد
2: جدا.
1: شو بعمل؟
2: يعني ايش بعمل؟ ممكن امسرح الجغرافيا، درس الجغرافيا، واعمله حصه ودرس منشان انت تستوعب الدرس اكثر.
1: انه انت يعني فوتت عنصر الترفيه هون،
2: مش ترفيه وانما الحوار والدراما التصاعد بيعمل لك انك تلقط الموضوع اكثر. اغلب الناس بتلقط مثلا عن التاريخ، اذا انا جبت لك اياه كفيلم
1: ببطل ممل،
2: لا وبطريقه سرديه. اعطيك مثال، أنا في الكلية الأكاديمية العربية عملت إرشاد لوظيفتين بالماجستير، كان أهمية تعليم الكيمياء عن طريق الدراما والقواعد اللغة العربية. درست كيمياء من خواتي علموني، كتبت مسرحيات وأنطوهن للثانويات، أو عملوا صف بدون تعليم عادي تقليدي، وصف لا عن طريق المسرحيات اللي أنا أنطيتها.
1: وصلت الرسالة
2: طبعا، 20 علامة تقريبا الفرق بالعلامة بين
1: معدل.
2: هذا صف بالمعدل
1: بكل المواضيع، بالجغرافيا بالتاريخ
2: لما أنطينا.
1: لا انت لا
2: هناك انت موضوعين عملت،
1: بس بشكل عام بتقول انه هذا قابل انه يتم توظيفه في تدريس كل المواضيع
2: 100%. أعطيك مثال، انا كنت في المدرسة الإعدادية أنطوني اعلم تاريخ، كان درس عن محمد علي باشا والمماليك، فكتير جاف الإشي. جبت طالب درسته قلت له بدك تعمل مونولوجات انك انت محمد علي باشا مع لباس مع مع مع
1: الى لبستي طربوش
2: طبعا. ايش اللي صار؟ انطيته المادة اللي هو بده يشرح عن نفسه، اجى على الصف
1: وبلش عن نفسه، عن محمد علي باشا.
2: محمد علي باشا اجى يشرح للصف، انا سالته اسئله المادة مش موجوده معه هو.
1: حلو.
2: فاستنتج كفات لشخصية محمد علي باشا وأبدع في الشرح عن نفسه. فإيش جبت 5 أسئلة في امتحان التاريخ فيما بعد اللي محلش ولا سؤال حل محمد علي باشا 2020.
1: كديش هذا شائع في المدارس العربية اليوم؟
2: ما بعرف، أما هو قليل.
1: كديش موجود جداً في المدارس اليهودية أو الأجنبية؟
2: فيه، ولكن برضو مش بالنسبة اللي إحنا متأملينها أكثر. ليه؟ لأنه كمان تعليم المسرح في المدارس العبرية قل، أو صار في تقليصات كتيرة.
1: بسكوت هذا صار مش خبز.
2: لا
1: مع أنه المسرح كان مفروض يكون خبز. طيب هذا موجود في الأدبيات تبعت المسرح، قصة يعني توظيفه في التعليم؟
2: طبعا التوظيف في التعليم بلش بالقرن الماضي بسنوات الستين.
1: موجود في الأدبيات؟
2: موجود
1: بالأدبيات. دور المسرح في التربية والتعليم؟
2: طبعا، هذا موضوع كامل أنا تخصصته.
1: جميل.
2: ولكن مش كل واحد بيقدر يتعلمه.
1: طيب.
2: أغلب اللي بروح يتعلموا مسرح نتيجة أنه مش بدهن المسرح في التعليم، لأنه هنا بدهن يكونوا ممثلين وفي المركز. يختلف هذا عن هذا، يعني أنا بدي أروح أتعلم مسرح، أنا بدي أكون بالمركز، أنا بدي أمثل، هاي نتيجة. ولكن لما أروح أنا بدي أفيد طلاب، أنا بدي أكون هني بالمركز،
1: مدياتر، أنا وسيط
2: طبعا. أنا وسيط وهني عبره، ومش شرط أني أمثل مسرحية
1: طبعا
2: بالمرة.
1: لا
2: هاي مشكلة المسرح في التعليم، أنك تروح تقنع مدير مدرسي في الوسط العربي، واليوم في
1: لأنه للوهلة الأولى هذا ببين كأنه إشي غريب.
2: طبعا بروح لمعلم المسرح بقول لك المدير، طب عال كمرجدي، كنت مرجدي قطرية، أكم مسرحية؟ بدي مسرحيتين في السنة. قلت له لا، مش مطلوب إنه مسرحية، لا أنت بتعلم اللغة العربية، هل بدك شعراء ولا يستعمل اللغة العربية بشكل
1: سليم
2: كأداة اتصال، واللغات والرياضيات وإلى آخره. اللي بده يتخصص ويصير أديب وشاعر وعالم رياضيات وإلى آخره فليكن، بس المسرح في التعليم أنا بدي أستعمله كأداة
1: وسيلة
2: يعبر عن حاله.
1: جميل. طيب السؤال الثاني، لمن يختار أن يصبح فنان وبالذات في على خشبة المسرح في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل اليوم، يستطيع أن يعتمد على ذلك؟ هذا اللي قلته أنا بين الجد والمزح، بطعم خبز المسرح؟
2: حسب إذا أنت جدي وعارف الرؤية تبعتك وعندك رسالة بتوصل وبطعميك خبز.

0: بس قديش الخبز اللي بدك تأكله؟ قدي يعني مرات الاكتفاء بالرسالة بتهمك. في ناس اللي بيعملوا مسرحيات وبيكتفوا بقل ما يمكن خبزنا كفى في يومنا، وفي ناس بالفعل ممكن همهن يكون انه يجمعوا مصاري. بس لا، يعني مش بيطلع الواحد مثل اي واحد اجنبي اللي هو بيعمل افلام ملايين الدولارات
1: وله ابو وله ام وله وزارة ثقافة
0: طبعا. هون قليل قليل يعني، بس بقدر يعيش. بس تعددية صارت في المسارح العربية في البلاد، كسرت من انه الواحد يقدر بالفعل يتمركز ويقدر ياخذ الخبز اللي هو بده.
1: طيب كمان سؤال بتعلق بالسؤال اللي سألتك اياه قبل. انا بطلع هيك بنظرة للخلف، بشوف مكرم خوري، محمد بكري،
0: الله يرحمه،
1: وسليم ضو، وبشوف كوكبي كبيرة
0: ابو وردة
1: اللي وصلوا العالمية
0: طبعا،
1: من مجتمع صغير فلاحي اللي يعني قصص عصامية
0: أكيد
1: يتفوق فيها الواقع على الخيال. اليوم كيف وضعنا من هاي الناحية؟ أنا هذا كمالي لسؤالي عن الإقبال لدى الأجيال العربية اليوم على المسرح،
0: إنه يطلعوا بريت البلاد ولا
1: يعني إنه فيه اهتمام، فيه شغف عند الجيل الجاي إنه يدخل هذا العالم؟ من تجربتك أنت، لأنك بتشتغل بالكليات ومع المدارس.
0: المشكلة إنه الشغف إنه مستعد يتعلم سنة أو كورس معين ويطلع ممثل، هاي مشكلة.
1: نفس قصير بده يدعس على
0: خشبة المسرح ويمثل. ليه؟ لأنه عنده هواي.
1: بزبطش.
0: ليه؟ لأنه هون مثل أنت بدك شهادة تدريس في عمل معين مشان تروح. في ناس كتير رائعة مثلا بالإذاعة ولكن ما كاش شهادة فرضا إعلام أو ما إلى ذلك،
1: أو محاضر في الإعلام
0: بنفسك.
1: مزبوط.
0: صح ولا لا؟ هذا اللي صار،
1: في تراجع من هاي الناحية. معناته أنا أستنتج
0: من أي ناحية تراجع؟
1: أنه في خشبة المسرح أو الفن بشكل عام. بين امبارح وبين اليوم لدى المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل لازلنا بخير؟ بالمختصر المفيد السؤال،
0: في خير طبعا، ولكن في قسم مش خير. خلينا أفصل الشغل. تعددية المسارح اللي صارت، من كان ولا مسرح أو مسرحين في سنوات آخر الستين، كان مسرح الناهض والكرمة هدول رسميات، صار اليوم 70. المسرح بده جمهور، بده مدينة.
1: أنت بتقول الكم يعني أجعل حساب الكيف؟
0: جزء طبعا. ليه؟ هذا واحد من بين الأشياء، لأنه أنت بدك تعرض، أنت مجبور تعرض وتعمل مسرحيات. 70 مسرح مشاهدين، قديش الجمهور تبعهم بده يتقسم؟
1: الكعكة صغيرة.
0: فنقلب بالضبط، فنقلب إيش؟ لطلاب، طلاب مدارس مش للكبار. بس أنا بدي أوضح شغلة تانية اللي هي كتير مهمة. لحديث سنوات الثمانين ما كانوش يتعلموا مسرح، وكان يمكن أفضل، كان الهوى يمثلوا. ليه؟ كانوا مع رسالة. لا هون أنا ناقضت الشغلة. كل الهواة يجوا يمثلوا مسرحيات بالمسرح الحديث ومسرح الاستدروت في الناصرة وبحيفة والمدن الكبرى. ليه؟ كانوا يشتغلوا عمل آخر ويعتمدوا على معاشهم ومعيشتهم في العمل الآخر، ويجوا يمثلوا كرسالة
1: حب،
0: ويأخذوا الكلاسيكيات، يأخذوا مولير، شكسبير، يأخذوا ألفريد فرج من المصريين، لينين الرمل، كل هدول تمثلوا على خشبات المسرح في البلاد العربية. وكانوا للكبار، ما كان همهم الربح. مش إنه غلط إسا الربح، ولكن لما صار احتراف، أنا بدي أشتغل وبدي أخذ بس لقمة عيشي من وين؟ من المسرح. فصار الإشي أكثر إيش كأنه بدي، مش التجارة بين قوسين، ولكن أنا بدي أعيش.
1: طيب هذا المضمار، لو سألتك عن الفارق بين السينما وبين المسرح عندنا في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، في فارق؟
0: طلع السينما موثقة، السينما
1: لا، من ناحية المدايات، من ناحية النجاحات، يعني القدرة على اختراق المحلوية والذهاب للعالمية.
0: لا، في
1: عندنا يعني
0: إليس ليمان، هاني أبو أسعد، أنمريج اخترقوا، ولكن أنا ما بحكي عن كيف يعني ممكن أخترق. لا لحظة، مش أني بحكي عن هذول السينمائيين الرائعين إلى آخره.
1: لا أنا بحكيش عن وجوه أو أشخاص معينين، بحكي بشكل عام مسار السينما ومسار المسرح. عندي إحساس أنا أنه السينما اليوم لأسباب ما بعرفها قطعت شوط أكثر أطول، أكثر نجاحات من المسرح.
0: السينما أنت بتصور أو بتأخذ الفيلم كأنه توثيق وين ما بدك في كل مكان وزمان. المسرح لا، في منظومة أنه هنا والآن، الممثل لازم يكون مباشر مع الجمهور.
1: مزبوط.
0: في نفس المكان في نفس الزمان. وضعية الممثلين عندنا انك تكون بنفس الوقت وجمهورك محدود هذا بيقيد برضو.
1: طيب بسيرة المسرح والسينما دكتورة كارما عبد الحميد زعب لديك الوقت انا بدي اكسب وقت معي كثير بعد اللي اشي اسألك. سألنا جبنا سيرة محمد بكر الله يرحمه سهل عليه ابو صالح اللي هو يعوم في البحرين وكمان في خشبة المسرح وكمان في السينما أبدع هنا وأبدع هناك في أدوار وفي وظائف مختلفة إن كان في الإخراج وفي الإنتاج وفي التمثيل وإلى آخره. أنت كنت يعني تقاطعتي معاه في عدة أعمال منها مثلا فيلم واجب اللي مثل فيه ومثل فيه محمد بكري وصالح بكري أيضا نبعث له كل التحيات والمحبة وأخرجته آن ماري جاسر.
0: أيوة.
1: بدي أسمعك مقطع منه
0: بس قبل انت قلت ابدع في الجانبين في جانب ثالث في الكرم والإنسانية والأخلاق
1: الله يرحم سهل عليه. خليني أسمعك مقطع من الفيلم هذا فيلم واجب.
2: جايين بعدنا عم نوزع المكاتب بعدلنا بس 340 مكتوب مجبورين بيت على الطريق النصراوي يا ريتك معنا هون
3: عليك ساكن مع سلمان
4: اسمها ندى يا بابا.
5: كيف أمريكا؟
4: إيطاليا.
5: يلا بين ماشي. أبوك حكى لنا إنه عم بفكر ترجع مزبوط
4: لهون. لا
6: في مستشفيات كتير منيحة هون.
4: أنا أركيتكت
6: يعني مهندس عمار
7: يعني هو بفكرني دكتور.
1: لأن هذا الفيلم بابتسامة بس وخاز فيه رسائل اجتماعية
0: طبعا.
1: بيبدأ الفيلم محمد وصالح بوزعوا مكاتيب عرس
0: بروحوا على كل شريحة من شرائح المجتمع كل بيت بفتغولوا عنده قضية فبالآخر كتير هيك فيه كوميديا سوداء اللي هو يوخز يعني مش كل بيت انت بتفوته بتلاقيه مبسوط في ناس فاتوا عليه لقوا تعبانين نفسيا فبدين يعزموه على عرس مش فاضين له. أنا مثلت هناك دور عمة العريس اللي بدأ أهم إشي تسأله إذا هو باقي بالبلاد من شان تنطيه مخالفة السير عن ابنها يعني فاتوا
1: شو العمة هاي
0: مخلصة جدا مش استغلالية. فلا كان تجربة رائعة معهن وكانوا يصبروا علي لأنه كنت مضغوطة في الشغل وأحفظ النص وأفوت لشخصية غير شخصيتي مش إشي كان هوين قدام محمد بكر وصالح كمان. وظروف التصوير كانت شوي صعبة لأنه في بيوت عادية في الناصري وكان الطابق الأول نستنى نهاية مشهد أنا بالطابق الثاني كأنه بيت آخر فبتعرف كيف ظروف العمل بس كان طاقم رائع.
1: هذا العمل الأول الثاني اللي كمان أنت تقاطعت فيه مع محمد بكري فيلم آخر
0: عيد ميلاد ليلى كان قبله
1: اللي هو هذا انطيني هيك فكرة لمن
0: عيد يعني ميلاد ليلى ليلى هي بنته
1: صحيح
0: اللي هو بده يجيب لها كعكة وهو سائق تاكسي ونفس الإشي هو من إخراج وكتابة رشيد مشهراو الله يسهل عليه. عمليا كل حدا بطلع معاه كمان عنده قصة وإلى آخره فهو بتأخر عن عيد ميلاد بنته بالآخر يعني حدا ناسي كعكه فبأخذ لها كل اللي تركوه اللي طلعوا معاه أو بعملها عيد ميلاد.
1: جميل. طيب أنت ذكرت كلمة النكتة السوداء أنت كمان مأمن فيها أنه هاي وسيلة يعني إبداع وسيلة إنتاج
0: فيها مفارقة من بين
1: وسيلة تغيير
0: وخز وابتسامي كوميديا السوداء وخز وابتسامي هنا هاي المفارقة بتجيب لك الأشياء المتناقضة بعمل لك هيك خبطة
1: بس هي بتبني وعي مش بس بيها
0: جداً
1: ترفيه
0: جدا مهم
1: بيها وعي مش بس ترفيه
0: مليون في البيئة. هذا أهم شيء الوعي أنك أنت تحضر شيء وتتعلم منه وتكون واعي أنه هذا مش فن لأجل الفن وإنما منشان أنت يفيدك.
1: وين وظفتيها النكتة السوداء يا دكتورة كارما عبد الحميد زعبي؟
0: المسطورة. المسطورة أنا ما ذكرتهاش حتى هنا ما نشر عني. أنا المسطورة هي واحدة اللي عمليا تزوج مدمن مخدرات. رسالة المسرحية إنه أبداً ما تقرب على مدمن مخدرات تتزوجيه وهو مدمن مع إنه رائعين اللي بتشافه وإلى آخره هنا ولكن تخديه لأجل إنك تهربي من حياة أنت عايشة فيها لا
1: بصير تحت الدرف للمزرعه.
0: هاي مثلاً كانت كوميديا سوداء اللي خلص مثلت الدور مونودراما سناء لهب أبدعت أو جابت الأشياء بنكت كيف قابلت إن كل واحدة بالشؤون الاجتماعية كيف قصتها مع زوجها.

0: زوجها المدمن. في مرات الزوجة تغلبت على الزوج يعني بقضايا اللي هي كوميدية ما أساءت للمجتمع وإنما أضحكت وفي وبعدين أبكت.
1: وهذا الموتيف موجود في كل أعمالك يعني أو تقريبا في كثير.
0: يتكرر لأنه
1: النكتة السوداء.
0: والله
1: جميل. صديقنا الفنان أسامة مصري كتب عنك وأنا استفدت منه ينطي العافية بعض معلومات سيرة ذاتية. الله يعطي العافية، عمل إشي جميل أسامة المصري،
0: وعم بوثق كمان عن فنانين آخرين بطريقة جيدة جدا. هي طريقة التوثيق أهم شيء،
1: مش كاتب بس المسطورة بتكون.
0: لا هي هاي أنا
1: بس كاتب.
0: في كتير أشياء أنا ما كتبتهاش حتى.
1: بس أنت أخرجت يعني كمان أعمال كثيرة.
0: كثيرة.
1: المرأة، الزهرة، أنا إنسان، الشمس والقمر، بنات الحارة.
0: أيوة.
1: بناتنا داخل المدرسة.
0: أيوة.
1: لقاء.com والقائمة طويلة طويلة.
0: صحيح.
1: مين من هن هيك اللي يعني بتشتاق ترجع تنبشي في أوراقه وكلماته من هاي الأعمال؟
0: مذكرات نسائية.
1: شو قصتها هاي؟
0: قصتها هدول 8 نساء من المثلث اللي هن علمتهن علمتهن أو مرقنا سايكو دراما، ومن قصصهن كتبت مسرحية أو تمثلت المسرحية في كلية القاسمة فوق النص ساعة. مسرحية هادفة جدا، بتحكي عن مذكرات النساء اللي كانت موجودة بقدراتهن من قصصهن وقدراتهن. وبدي لأول مرة أعترف بهاي المسرحية، بعرفش إذا هالنساء معاتي مثلوا قصة لا امرأة كانت معهن وهن بعرفوش إنه قصتها.
1: يا سلام.
0: وهذا كان التحدي، هذا كان التحدي.
1: لو أنت خبرتيهن كان ممكن يعمل ضرر يعني؟
0: مش ضرر، إحراج، لأنه إحنا بنحكي سايكو دراما وما أعلنتش إنه هاي قصتها. أنا وياها اتفقنا بطريقة مغلفة على
1: جميل.
0: القضية ليش أنا برجع لها؟ أنت بتحكي على نساء تقليديات عاملات أبرزوا موضوعا جريء جدا جدا جدا، اللي أنا يعني كنت مذهولة من ردود فعل في كلية، لأنه في هناك متحفظين.
1: شو الموضوع؟
0: الموضوع طريقة تعامل فظي، بديش أقول أكثر، تسلط الرجل بزوجته من كل النواحي، وافهم ما تفهمه، أو كيف قدرت تتغلب على هذا الشيء باستغلال مواهب كل واحدة من صديقاتها النساء.
1: جميل. طيب من الأدوار السينمائية والمسرحية والقائمة طويلة، مثل ما كنا ما شاء الله حسابك المسرح الثقافي كبير، بتأمل أنه حسابك المصرفي كمان يكون بذات المقدار.
0: أنا بقول مستورة الحمد لله.
1: ما دائما الحمد لله.
0: مرة
1: كان لك دور في فيلم حيفا لرشيد مشراوي.
0: أيوة.
1: شو هذا في حيفا؟ خدينا على حيفا هيك دقيقة.
0: حيفا كان كمان لمحمد بكري، ولكن ما تقاطعت معه. كان مشهدي مع
1: بس اللي أخرجه رشيد مشراوي.
0: رشيد مشراوي. لا، ما كانش مشهدي مع محمد بكري نفسه، وإنما كان مشهدي مع المرحوم طارق قبتي.
1: الله يرحمه وسهل عليه.
0: الله يرحمه. أنا من طول عمري ينطوني المرأة الفلسطينية أو أم.
1: هاي أدوارك؟
0: لا بشكل عام. بس بعدين تغير الإشي. ليه ما بعرف. القضية كان إنه كيف أنا بدي أدور على ابني العروس عن طريق الصورة لابن المسجون بس يطلع من السجن. هاي همي ان الاقي له عروس بس يطلع من السجن.
1: كلمتين عن مسرحيه الاعمال الاطرش.
0: الاعمال الاطرش الله يرحمه رياض بصاربي اخرج مسرحها عن غسان كنفاني، وانا كنت
1: الكاتب الراحل الفلسطيني غسان كنفاني اللي ذكرى رحيله في تموز.
0: ايوه بالضبط، 8 اعتقد 8 7. الإشي اللي صار إنه كنت خريجة جامعة جديد، وأنطاني دور المرأة من أهم فوت أدخل شخصية المرأة على المسرحية وهي ما كانتش موجودة، وأنطاها الدور الأعظم في المسرحية. أنا مديني لهذا الإنسان بالكثير الكثير، لأنه أول من أبرزني على المسرح وفجر طاقات المسرحية رياض مصاري.
1: الله يرحمه وسهل عليه.
0: الله يرحمه.
1: جميل.
0: مديني لإله. والمرأة كانت ثائرة في ذلك الحين وتمردت على كل المجتمع من أولها.
1: معناته

0: هيك شخصية متمردة أنت، بالصدفة بتفوتي بهاي الأدوار.
1: متمردة بحدود كيف يعني؟ أكره التقليد
0: بعقل وبقدر يعني
1: بالضبط
0: وبالوقت الصح.
1: لأنه لا، أنا إنسان مغامر متمرد على الطبخات.
0: ممكن يكون ممثل على خشبة المسرح مش مغامر؟
1: ممكن
0: وبيبدع زي الإنسان المغامر؟ بكون إنسان مع قيود،
1: مع قيوده بده يكون مغامر، إنه بنجح بنجحش أنا بدي أوصل. ولكن واحد طالع على المسرح لأنه واجب.
0: طيب الكلمة الأخيرة اللي ضلت معي دقيقة الأخيرة يا دكتورة كرمة عبد الحميد زعبي، في مجال البحث والكتابة عن الفن أو المسرح الفلسطيني بشكل خاص، صدر لك كثير يعني أعمال، بعدك مواظبة على دراسة وكتابة
1: أكثر كتابة شو اسمه إنتاجات مسرحية، ورح يكون أفلام.
0: شو في على الطريق على النار؟
1: على النار رح يكون بتأم فيلم، مش رح كتابة فيلم. وكان عندي قبل شهر فيلم طلابي عرضته للكلية الأكاديمية من كتابة وإخراجي وتمثيل الطلاب المسار الممتازين. إسا الأبحاث في عندي لقدام مؤتمر راح يكون عن المرأة في المسرح الفلسطيني في شهر 9، مؤتمر دولي، وكتابات بحثية راح أكمل كتابة بحث عن المسرح الفلسطيني ما قبل 48. هذا ما حطتوش أنا في الدكتوراه تبعي، ولكن هذا يمكن أنا لازم أحكي عن الجانب هذا. أنا أخذت خلفية عن دراستي 5 سنين وأنا أقرأ تاني كتبت المقترح.
0: شو استنتجت بجملتين عن المسرح الفلسطيني قبل النكبة؟
1: رحلة غير متناهية من الغرابة والتعجب والقدرة والطاقة اللي ما حدا بيعرفها. خلينا أوضح، في كان 4 إخوة من آل الجوزي، نصر وصليبة وفريد وجميل، هدول من أسس المسرح الفلسطيني ما قبل 48، أبدعوا في الكتابة وعندي بخط إيدهن مخطوطات عن الأعمال المسرحية ما قبل 48 والفعاليات تبعونهن، وهدول أنا قابلت 2 منهن شخصيا ووثقت، وهذا لازم يطلع فيك دراسات.
0: خلاص معناته هذا مناسب بسبب آخر إنه نستضيفك من جديد يا دكتورة كرمة.
1: هذا في صدد هذا الإشي اللي أنا لازم أعمله، لأنه أنا بقولك مصدر أولي كنت مع هذول الأشخاص.
0: كنا في بداية البرنامج طبعا في حديث المزح، وأنا بحب أفوت بابتسامي على خارج الضوء، قلت لك هذا اسمك اسم غريب عجيب، يمكن أول ما سمعت بزماني حدا اسمه كرمة غير كرمة الزعبي،
1: ومسرح بيت الكرمة من أوائل المسارح.
0: فقلتي لي أمي الله يطول بعمرها وهي سيدي معمر على أبواب المية، بدنا نحتفل في عيد ميلادها المية إن شاء الله ندق على الخشب، كانت قد استمعت إلى برنامج راديو كان في محللين يحللوا بالأسامي، فقلتي لي لفت نظرها اسم كرمة، قلت لك أنا يا كرم العلالي عنكودك لنا، فقلتي لي يعني القصة اللي بده يرد يسمع يرجع لبداية البرنامج.
1: أيوة.
0: هذا بجيبني أسألك بعد الدراسة والفن والمسرح وخشبة المسرح، بتسمعيها لفيروز؟ في عندك فرصة تسمع موسيقى أغاني؟ عندك هوايات؟ احكي لنا بختامها ومسكي بثلاثين ثانية.
1: الأغاني تبعت فيروز مش فقط صباحي مسائي، كمان طبعا كمان أنا عاشقة لأغاني فريد الأطرش وموسيقى. هواياتي ممكن يكون سباحة، ممكن طبخ وقراءة تمثيل، وبديش أقول أشياء أخرى وأشياء أخرى. السفر والكتابة.
0: دربك خضرة وين ما سافرتي وين ما روحتي، وخذينا معك كمان إذا بتعرف تسافر كمان زي ما بتعرف تطبخي وتمسرحي بكون ممتاز.
1: نفس الإشي، مو في نتيجة، المسرح هو النتيجة والطبيخ هو النتيجة.
0: بنتمنى لك كل يعني التوفيق في كل دروبك دكتورة كرمة عبد الحميد زعبي، شكرا لك وشكر لكل من استمع واستمتع وأصغى لهذا الحديث معك، وشكر لجواد العمري في قسم التصوير والديجيتال والهندسة الإذاعية الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل، ومرة أخرى من كلك يا دكتورة كرمة زعبي أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا فيك، شكرا لك كثير كثير أستاذ وديع.
0: يا مرحبا بك.
1: أنا بستمتع في لما أسمع برنامجك، واستمتعت لما قبلت.
0: الفضل إليك، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك العافية.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: بس أمكور
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان في بلدة اللقية في النقب، ونقل الطواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر اندلاع حريق في مركبة داخل واد في مدينة حيفا مساء اليوم، وتمكن طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشر محقق حرائق التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق. قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام ضد ثلاثة من سكان مخيم شعفاط بتهمة التورط في قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب، وبحسب لائحة الاتهام نسبت إلى اثنين منهم تهمة القتل في ظروف مشددة على خلفية خلاف مالي، فيما وجهت للثالث تهم المساعدة بعد الجريمة وإتلاف الأدلة مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهب 433. أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم إثر حادث طرق على شارع 77 قرب مفرق قرية حطين قضاء طبرية، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى بورية لاستكمال العلاج. في الشؤون الرياضية، أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن صفقة التعاقد المبدئية مع اللاعب العربي عنان خلايلي ابن مدينة سخنين قد فشلت بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يصدر خلايلي لاعب مكابي حيفا أي تعليق حتى الآن، فيما وصف تطور الصفقة في الأوساط الرياضية بالدراما. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القيادة تعمل على استكمال الترتيبات والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأضاف المتحدث للصحيفة أن تنفيذ الحصار البحري سيبدأ في وقت لاحق من اليوم. وفي السياق نفسه نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن قيادة سنتكوم ستعلن في وقت لاحق اليوم الموعد المحدد لبدء فرض الحصار البحري على إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض

حصار بحري على إيران مؤكدا أن العملية ستبدأ فورا. وقال ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية المضيق وستتقاضى تعويضا بنسبة 20% عن جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري. أعلنت إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المرور عبر المضيق غير ممكن في الوقت الحالي بسبب الأعمال العدائية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية، وأضافت أن جميع طلبات العبور ستراجع بعد استعادة الاستقرار والهدوء ووفقا للجدول الزمني الذي ستحدده السلطات المختصة. وفي ذات السياق قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستواجه المزيد من العجز والفشل في مواجهة تحركاتها الجديدة، مؤكدا أن طهران ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. وأضاف أن التدخلات الأمريكية في المضيق تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر، مشددا على أن الحصار البحري لن يغير من موقف إيران. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هناك دعما بين دول الاتحاد لدفع خطوات إضافية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض قيود على التجارة معها، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بين الدول الأعضاء 27. وأضافت أن العديد من الدول طالبت بحظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، مؤكدة أن الجميع يتفق على أن الوضع في المستوطنات غير مقبول ويدعموا حل الدولتين. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة مع استمرار الطقس المستقر في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

الأخبار من راديو الناس، أنا أناس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه وأصيب شابان بجروح وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة إثر حادث سير وقع قرب بلدة عرعر في النقب، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان حيث أقرت وفاة أحد المصابين، فيما نقل الآخران إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل لقي شاب علم أمل فارس البالغ من العمر 32 عاما من بلدة حرفيش مصرعه أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في سويسرا، ونعت العائلة الفقيد موضحة أنها تعمل أمام السلطات السويسرية على إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسريح جثمانه ونقله إلى البلاد على أن يعلن لاحقا عن موعد التشييع. أصيب فتى في الرابع عشرة من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان في بلدة اللقية في النقب، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتتمة العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر اندلاع حريق في مركبة داخل واد في مدينة حيفا، وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق. قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام ضد 3 من سكان مخيم شعفاط بتهمة التورط في قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب، وبحسب لائحة الاتهام نسبت إلى 2 منهم تهمة القتل في ظروف مشددة على خلفية خلاف مالي، فيما وجهت للثالث تهم المساعدة بعد الجريمة وإتلاف الأدلة مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن جمع أي قطعة سلاح يعني منع الجريمة المقبلة، مشيرا إلى أن عصابات الإجرام ليست محصنة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالإتجار بالأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة خلال حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الشرطة إن الحملة جاءت في ختام تحقيق سري استمر فترة طويلة وقادته وحدة لاهف 433. أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن صفقة التعاقد المبدئية مع اللاعب العربي عنان خليل قد فشلت بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يصدر خليل لاعب مكابي حيفا أي تعليق حتى الآن فيما وصف تطور الصفقة في الأوساط الرياضية بالدراما. قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي، وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع هبوط طائرة إيرانية. وأضافت الوزارة أن جماعة الحوثي منعت طائرات يمنية من الهبوط في مطار صنعاء واتهمتها بالإصرار على تمكين إيران من انتهاك السيادة اليمنية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القيادة تعمل على استكمال الترتيبات والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأضاف المتحدث للصحيفة أن تنفيذ الحصار البحري سيبدأ في وقت لاحق من اليوم. وفي السياق نفسه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن قيادة سنتكوم ستعلن في وقت لاحق الموعد المحدد لبدء فرض الحصار البحري على إيران. وفي ذات السياق قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستواجه المزيد من العجز والفشل في مواجهة تحركاتها الجديدة، مؤكدا أن طهران ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. وأضاف أن التدخلات الأمريكية في المضيق تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر، مشددا على أن الحصار البحري لن يغير من موقف إيران. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، مؤكدا أن العملية ستبدأ فورا. وقال ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية المضيق وستتقاضى تعويضا بنسبة 20% عن جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في

0: يرضى الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه وأصيب شابان بجروح وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة إثر حادث سير وقع قرب بلدة عرعرة في النقب. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان حيث أقرت وفاة أحد المصابين فيما نقل الآخران إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل لقي شاب عالم أمل فارس البالغ من العمر 32 عاما من بلدة حرفيش مصرعه أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في سويسرا. ونعت العائلة الفقيد موضحة أنها تعمل أمام السلطات السويسرية على إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسريح جثمانه ونقله إلى البلاد. أصيب فتى في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان في بلدة اللقية في النقب. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتتمة العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر اندلاع حريق في مركبة داخل واد في مدينة حيفا. وتمكن طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وباشرت الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحريق. قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة اتهام ضد 3 من سكان مخيم شعفاط بتهمة التورط في قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب. وبحسب لائحة الاتهام نسبت الاثنين منهم تهمة القتل في ظروف مشددة على خلفية خلاف مالي، فيما وجهت للثالث تهم المساعدة بعد الجريمة وإتلاف الأدلة مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن صفقة التعاقد المبدئية مع اللاعب العربي عنان خلايلي قد فشلت بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة. ولم يصدر خلايلي لاعب مكابي تل أبيب أي تعليق حتى الآن فيما وصف تطور الصفقة في الأوساط الرياضية بالدراما. قالت المتحدث باسم قوات تحالف الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع هبوط طائرة إيرانية. وأضافت الوزارة أن جماعة الحوثي منعت طائرات يمنية من الهبوط في مطار صنعاء واتهمتها بالإصرار على تمكين إيران من انتهاك السيادة اليمنية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القيادة تعمل على استكمال الترتيبات والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأضاف المتحدث للصحيفة أن تنفيذ الحصار البحري سيبدأ في وقت لاحق من اليوم. وفي ذات السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران مؤكدا أن العملية ستبدأ فورا. وقال ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية المضيق وستتقاضى تعويضا بنسبة 20% عن جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري. وفي ذات السياق قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستواجه المزيد من العجز والفشل في

جهة تحركاتها الجديدة، مؤكدا أن طهران ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأضاف أن التدخلات الأمريكية في المضيق تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر، مشددا على أن الحصار البحري لن يغير من موقف إيران. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هناك دعما بين دول الاتحاد لدفع خطوات إضافية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض قيود على التجارة معها، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بين الدول الأعضاء 27. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلت بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
1: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
2: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

انا مليان.